0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نسعى فيه إلى إيصال رسائل المناسك وقيمها العظيمة إلى قلب كل مؤمن، لندرك معا عظمة هذه الشعائر وكيف تحمل في تفاصيلها معان عميقة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، نحن نعيش في عالم مليء بالأشكال والألوان، ننظر إلى الطريق الممتد وإلى معالم بلادنا العزيزة، لكن حين تكون في الحج تتغير هذه النظرة، فتصبح كل حركة وكل شعيرة رسالة تصل إلى قلبك وعقلك. فالكعبة ليست بناء فقط، وعرفات ليست أرضا فحسب، ومزدلفة ومنى ليست أماكن عابرة، بل هي رموز ارتبطت بأمر الله فاكتسبت عظمتها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين ترمي الجمرات فأنت لا ترمي حجارة، بل تعلن موقفا ضد وساوس الشيطان، وحين تطوف بالبيت فأنت لا تدور حول بناء، بل تدور حول معنى، حول مركز واحد يجمع القلوب. وحدة الاتجاه وانتظام الصف واجتماع القلوب، كلها معان تجسد رسالة الحج.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، حين تقف في عرفات فأنت في أعظم اجتماع، تقف مجردا من كل شيء إلا من صدقك مع الله وإخلاصك له. هناك تتجلى العبودية في أبسط صورها وأعظم معانيها، وفيه مزدلفة حيث السكون تتعلم الطمأنينة والتسليم، وتدرك أن الطاعة ليست حركة فقط، بل ثبات وانتظار. وكأن هذه الرحلة كلها تقول لك إن الإيمان لا يقاس بالمظاهر، بل بالثبات وحسن الامتثال. أيها الموفق للخير، ليست هذه الرسائل للحاج فقط، بل لنا جميعا في حياتنا وفي أعمالنا. حين نفهم الحكمة نحسن الطاعة، وحين ندرك المعنى نتقن العمل. فاجعل حياتك كلها استجابة لأمر الله، واجعل طاعتك واعية منظمة تنعكس على سلوكك وحياتك، فتحيا بها القلوب وتستقيم بها الحياة. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: أقمشة معروضة يراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مع أصحابه، فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني من ليس له نصيب في الآخرة سوف يلبس هذا اللباس، لأن ذلك اللباس كان فيه بعض الأمور المحرمة على الرجال، كان فيه حرير وبعض الأمور التي لا يجوز للرجل أن يلبسها، وإنما هي جائزة للنساء. ثم بعد ذلك بوقت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلل من حرير، يعني أهدي إليه صلوات ربي وسلامه عليه أقمشة من حرير، فماذا فعل بها صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين؟ وزعها على أصحابه، فأعطى عمر منها حلة، فتعجب عمر وقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت ما قلت، يعني يا رسول الله كيف تعطيني هذا الشيء وأنت قد قلت أن هذا الأمر يعني لا يلبس هذا القماش أو هذا اللباس إلا الذي ليس له خلاق من الآخرة، ما له نصيب من الآخرة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أتكها لتلبسها، يعني يا عمر أنا أعتمد على فقهك، أنا لم أرسل لك هذا النوع من القماش لكي تلبسه، إنما أعطيته لك لتبيعه، المعنى لتهديه، لتفعل به ما شئت من هذه الأمور المباحة، لكن ليس لكي تلبسه. فماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه؟ هنا الشاهد الذي أريد أن أصل بك إليه. ماذا فعل عمر؟ عمر الآن يعيش في المدينة وعنده أصدقاء وعنده أقارب وعنده أرحام، ماذا فعل عمر بهذا الثوب؟ كان ممكن أن يهديه مثلا لبعض النساء من أقربائه من أرحامه، أو أن يعطيه لبعض أصدقائه من الفقراء لكي يبيعه ويستفيد من ثمنهم، لكن عمر تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفهم الدين ويفهم الإسلام ويعيش ذلك التكامل الجميل، التكامل الذي ينبغي أن يجعل منك في فهمك الإسلام أنك تنظر للإسلام بكل زواياه، مش نركز على زاوية معينة ونهمل الباقي، لا نريد هذا، نريد ذلك التكامل الجميل في فهم الإسلام. فعمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل بها؟ أرسلها هدية لأخ له مشرك في مكة، وضع تحت خط، وضع تحت مشرك 100 خط، مشرك، أرسلها لأخ له مشرك في مكة، جاء في بعض الروايات أنه أخوه من أمه. يعني لما يا عمر تتذكر نحن الآن بيننا مشاكل في حروب بين مكة والمدينة، العلاقة منقطعة تماما، يكاد أنه حتى لا يكون في تزاور، في إشكالات كبيرة، تذكر أخاه لماذا؟ لأن الدين، لأن الإسلام لا يجعل هناك أي سبب لقطع العلاقات الأسرية والعلاقات الأخوية والعلاقات الإنسانية فيما بين الإنسان وأخيه الإنسان. الدنيا ليست دار قرار، الدنيا ليست دار أحكام، نحن هنا لسنا قضاة، نحن هنا ماذا؟ نعيش ديننا، نعيش ما نؤمن به من خلال مقررات هذا الدين نفسه، وليس من خلال رغباتنا، ليس لأنني أنا لا، ما دام هذا الإنسان يعني لم يقتنع بفكري أنا سأخاصمه، لا ينبغي. لك في رسول الله أسوة حسنة، لك في عمر رضي الله تعالى عنه أسوة حسنة. عمر من أين أخذ هذه الثقافة؟ من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تأتي أسماء رضي الله تعالى عنها لتقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله لقد جاءتني أمي وهي ليست بمسلمة، ما أسلمت أمها، أفأصلها أم أرغب عنها؟ يعني أطردها يا رسول الله، أطردها أم أنني أصلها؟ فتسأل، رغبتها القلبية تنازعها إلى أمها، تحب أمها ولكنها تخشى أن يكون هذا أمر في معصية لأن أمها غير مسلمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بدون تردد كلمة واحدة وقالها مسرعا وكررها، قال صليها، يعني وكأنه يقول كيف تسألين هذا السؤال يا أسماء رضي الله تعالى عنك، طبعا صليها، طبعا اعتني بأمك. فعمر يعيد تكرار هذا المشهد وأرسل إلى أخيه الذي ليس بمسلم وفي مكان يصارع ويكن العداء لبلده ولدينه، ومع ذلك ما تقطعت العلاقات الأسرية ولا تمزقت علاقة الرحم ولا أدبر بعضهم عن بعض وهو غير مسلم. واليوم بكل أسف، لأن هذه الثقافة الجميلة القرآنية النبوية، لأن هذه الثقافة نحن بحاجة أن نعيدها في واقعنا. اليوم قد تجد إنسانا يعادي أخاه الإنسان، ليس لأنه اختلف معه في الدين، بل لأنه اختلف معه في المذهب، أو لأنه اختلف معه في العرق، أو لأنه اختلف معه في القبيلة، أو بسبب مخاصمات أو مشاحنات بسيطة يفترق عنه ويناصبه العداء. نحن بحاجة أن نعيد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بدون تردد مباشرة قال: مدام عندي هذا وهو لا يجوز لي أن ألبسه، فأرسله لأخيه رضي الله تعالى عن سيد عمر. وبهذه المعاملة وبهذا الأسلوب كان المسلمون سابقا يأسرون قلوب الناس مباشرة. يعني كان المسلمون إذا دخلوا إلى أي بلد، وهذا ما ذكره صاحب قصة حضارة العرب جوستاف لوبون، أنهم ما أن يدخلوا أي بلد فاتحين، ومع ذلك مباشرة أي شيء في قلوب الناس يذوب ينمحي تماما ينتهي، ويبقى الاحترام والتقدير ثم المحبة والانبهار بهؤلاء المسلمين، ثم بعد ذلك يدخلون في دينهم أفواجا. وهذا أمر مثبت تاريخيا. بل كم من حضارة دخل المسلمون ليسوا فاتحين وليسوا محاربين، وإنما عن طريق التجارة وعن طريق الدعوة، والفضل الله تعالى بلدنا كان له نصيب من هذا الأمر. فالتجار العمانيون دورهم معروف في إفريقيا وفي آسيا، عندما كانوا يذهبون فقط للتجارة من عمان ومن حضرموت ومن اليمن. ما الذي حصل؟ الآن عندنا مئات الملايين في آسيا. ما كان سبب إسلام أسلافهم؟ الانبهار بأخلاقيات المسلمين، أنه ليس هناك فواصل. نعم لكم دينكم ولي دين، نعم هذا أمر لا شك فيه، ونعم أن في الآخرة هناك أحكام، كذلك أمر لا شك فيه، لكن نحن مأمورون في الدنيا أن نتعامل مع الناس في إطار وقولوا للناس حسنا. هذه الثقافة القرآنية التي أمرنا أن نتعامل بها، أن ننطلق من إطار قيمنا هي حياتنا، وحياتنا هي قيمنا، ولا انفكاك بين القيم وبين الحياة، لا انفكاك بينهما، ليس بينهما تعارض. قضية أنني أنا والله سأعيش إسلامي فقط بالشعائر ثم أدير ظهري للقيم، لا، هذا تدين منقوص. وقضية والله أنا إنسان سأكون طيبا ولكنني سأدير ظهري للشعائر، كذلك هذا تدين فيه ماذا؟ فيه خبط وخلط. وإلا ماذا تريدنا أن نفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم. أنا أمرني صلى الله عليه وآله وسلم أن أتبع قدر الاستطاعة في محافظتي على شعائري، وفي أن أرتسم ملامح المنظومة القيمية والأخلاقية القرآنية. هذا هو الأمر الذي طلبه الشرع منا، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة، للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية. ونرفع العلم، اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أسماء بنت سالم الفورية الحاصلة على وسام التميز الشبابي بمنتدى الدوحة للشباب الإسلامي بدولة قطر ضيفة حلقتنا اليوم.
3: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
2: هذا كان أول إنجاز لأسماء خارج عمان، وكان بمثابة نقطة الانطلاق لتسجيل حضور في محافل دولية أخرى وتحقيق الإنجازات. عشان كذا الشعور جدا رائع لتميز أسماء في المنتدى، مع الفخر بتحقيق الإنجاز والحصول على وسام التميز وسط مشاركة من 90 شخص يمثلوا 56 دولة حول العالم، ولكن كان مع أسماء الأمل بتحقيق النجاح.
4: للأمانة كان شعور جدا رائع وشعور بالفخر، خصوصا أنه كان أول إنجاز خارجي لي في خارج السلطنة، وتجربة تركت في نفسي أثر جدا عميق. وأقدر أقول أن هذا الإنجاز كان نقطة انطلاق في مسيرتي، منها بديت رحلتي نحو التمثيل الإقليمي والدولي، ومنحني الدافع أني أنا أطمح الأكثر وأصنع فرق وين ما حليت خارج السلطنة أو داخلها. للأمانة بسبب المنافسة الشرسة، بحيث أنه كنا عبارة عن 90 شاب نمثل 56 دولة، كان عندي أمل أني أنا أكون من ضمن الفائزين، بس بسبب هذه المنافسة الشرسة ما كنت متوقعة أنه أكون من ضمنهم.
2: عرفت أسماء عن المسابقة في مواقع التواصل الاجتماعي وقررت تشارك فيها، وبعدها تم اختيارها هي وشخصين آخرين من سلطنة عمان، ثم راحوا إلى قطر، وهناك كان العمل الشبابي بداية من تعزيز الوعي بقضايا الشباب، وثم المحاكاة الدبلوماسية وطرح العديد من القضايا اللي تهم الشباب في العالم الإسلامي.
4: نشر رابط تسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت أني أنا أسجل، بحيث أني كنت مطابقة للمعايير اللي كانوا يبوها للتسجيل أو للمشاركين. فبعدها تمت يعني قبولي في المنتدى، رحت للدوحة بمعية ثلاثة من شباب وطني، ومثلنا عمان في أول ثلاثة أيام، ثم في آخر يومين كل شخص يمثل دولة معينة يتم اختيار هذه الدولة له. مثلا أنا كنت أمثل دولة المغرب. طبعا المنتدى بشكل عام جاء عشان يكون مساحة حوارية غنية تعزز الوعي بقضايا الشباب، وتتيح لنا فرصة التعبير عن آرائنا وتمثيل أوطاننا ضمن محاكاة دبلوماسية لأجندة منظمة التعاون الإسلامي، بحيث أننا ناقشنا موضوعات كانت جدا مهمة مثل الحوكمة الرشيدة والشفافية والإدارة السليمة والنزاهة والتنمية المستدامة. طبعا خلال أسبوع كامل من النقاشات والورش التفاعلية عشنا روح المنافسة الحقيقية، وقيمونا بناء على التحليل والمبادرة والتعاون والقدرة على التعبير بأسلوب دبلوماسي. المحاكاة هي عبارة عن يعني هي عادة تصير بين دول الأعضاء الموجودة في كل منظمة، وفي منظمة التعاون الإسلامي يوجد ما يقارب 56 دولة، فكل دولة يكون لها ممثل خاص، هذا الممثل يتكلم عن الدولة وعن الموضوعات المتعلقة بدولته وما هو موقف دولته إزاء هذه المواضيع. اختيار الدول لنا كان بشكل عشوائي. في كل منظمة من منظمات العالم يوجد لها ممثلين من دول الأعضاء، فكل دولة يكون لها مواقف اتجاه قضايا معينة يتم مناقشتها. أنا اختاروا لي موقف دولة المغرب. تم اختيار لي دولة المغرب كون أنه الاختيار للمشاركين في موضوع الدول يكون عشوائي، وعشان إحنا نكون ملمين بتلك الدولة، لأنه قبل كنا في 3 أيام نتكلم عن مواقف سلطنة عمان تجاه بعض القضايا ودورها المحوري في هذه القضايا. فهذا الشيء خلاني أني أنا أطلع على مواقف دولة المغرب أو المملكة المغربية وأدرس مواقفها اتجاه القضايا مثل الشفافية والحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة. كذلك من ضمن الأهداف أنهم يحطونا في دول غير عن دولنا، أنهم يشوفوا مدى اطلاعنا لهذه الدول حول قضايا معينة تتم مناقشتها، والقضايا اللي شاركناها مثل الحوكمة الرشيدة والشفافية والإدارة السليمة كذلك، ويتم من خلالها تقييم مدى قدرتنا على تمثيل دولة إحنا ربما ما كنا نعرف شيء عنها.

0: أبرز إنجازات أسماء كانت في الاستمرارية في تمثيل سلطنة عمان في محافل إقليمية ودولية، ومتابعة الدراسة في درجة الماجستير في تخصص السياسة العامة، والتعاون مع مركز قطر التطوعي، واختيارها كقائدة في برنامج حيهم في كأسي العرب والعالم بدولة قطر، وغيرها من الإنجازات.
1: طبعاً أقدر أقول أن كان منتدى الدوحة نقطة انطلاق في مسيرتي، منها بدأت رحلتي نحو التمثيل الإقليمي والدولي. بعد هذه التجربة صرت إنسانة أحب أنخرط بشكل عام في الفعاليات الإقليمية والدولية. شاركت في العديد من فعاليات حول العالم. في الوقت نفسه كنت أتابع دراستي في برنامج ماجستير في السياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في دولة قطر. ساهمت طبعاً أنا ذاك تلك المرحلة في توسيع مداركي حول السياسات الشبابية وكيف يمكن تمكين الشباب عشان يكون جزء من صنع القرار. لاحقاً بدأت مرحلة جديدة من العطاء، بحيث أني تعاونت مع مركز قطر التطوعي في دولة قطر الذي كان تحت وزارة الثقافة. توليت مسؤوليات قيادية في تنظيم فعاليات متنوعة، وهذا الشيء عزز عندي روح العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية والقيادة طبعاً بشكل جداً كبير. وخلال كأس العرب وكأس العالم في قطر تشرفت بأني أنا أكون قائدة في برنامج حيهم، هو واحد من البرامج الوطنية القطرية اللي تهدف إلى الترحيب بالجماهير وتعزيز الصورة الإيجابية عن الثقافة القطرية والعربية أمام العالم. حققت كذلك العديد من الإنجازات، وهذه تجارب مدرسة كانت حقيقية في القيادة والمسؤولية والتفاعل الإنساني. اليوم أنا جزء من جائزة We Are Together كخبيرة إقليمية. جائزة We Are Together هي عبارة عن منصة عالمية تكرم المشاريع الفائزة في مجال التطوع والمبادرات الإنسانية واللي تحدث فرق حقيقي في حياة الناس. طبعاً أطلقت هذه الجائزة في عام 2020، وهي تحت إشراف رئيس دولة روسيا فلاديمير بوتين. هذه الجائزة تهدف أنها تعزز قيم الرحمة والتعاون والمساعدة، وتمنح المشاركين من مختلف دول العالم فرصة عشان يبرزوا أعمالهم ومبادراتهم أمام لجنة من الخبراء الدوليين، ويحصل الفائزون على دعم معنوي ومادي يصل إلى 10,000 دولار، إلى جانب فرص التعاون والمشاركة في المنتديات الدولية وتوسيع نطاق تأثير مشاريعهم. من خلال دوري كخبيرة إقليمية للشرق الأوسط في هذه الجائزة، كان لي شرف أني أنا أقيم المشاريع المقدمة من منطقة الشرق الأوسط، وهي طبعاً كانت مسؤولية ولا تزال جداً كبيرة وشرف للأمانة لا يوصف. هذا الدور أتاح لي أني أنا أطلع على قصص إنسانية ملهمة في منطقتنا، مبادرات تجسد روح الخير، وتعلمت من هذه التجربة أن كل عمل خير مهما كان صغير أثره جداً كبير. وطبعاً هذا الشيء طور مهاراتي كمقيمة أو كخبيرة إقليمية عشان أتعامل مع عملية التقييم بدقة علمية ومسؤولية مهنية، دائماً أبحث عن المشاريع اللي تحدث فرق حقيقي.

0: تطمح أسماء إلى تمثيل سلطنة عمان بفاعلية أكثر في المجالات الشبابية، وأنها تكون رائدة أعمال ناجحة، وأنها تتميز في مجال السياسة العامة والتخطيط والحوكمة الرشيدة.
1: طموحي أني أنا أكون فاعلة أكثر في مجال الشباب، وأني أمثل السلطنة بخير تمثيل، وأني أكون رائدة أعمال ناجحة بإذن الله، وأني أكون متميزة في مجال التخطيط والجودة والسياسات العامة والحوكمة الرشيدة كذلك.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز أسماء بن سالم الفورية الحاصلة على وسام التميز الشبابي بمنتدى الدوحة للشباب الإسلامي بدولة قطر. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم.
2: رفرف على رؤوس الصغار والأمجاد.
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Zona Ya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتحدث اليوم عن موضوع من مواضيع تاريخ عمان القديم، وهو موضوع المقابر الركامية. وكما تعلمون أن المقابر الركامية منتشرة في مجان في مواقع كثيرة من عمان في الفترة القديمة، وطبعا بدأت تظهر هذه يعني المقابر الركامية بدأت تظهر منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد في فترتين تسمى فترة حفيد، اللي هي الفترة التي استمرت من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهذه لها نوع معين وأشكال معينة من المقابر الركامية، وهي طبعا تمثل معظم المقابر الركامية في السلطنة، وتكاد تكون أكثر من 90% من المقابر الركامية تعود لهذه الفترة. الفترة التي بعدها تسمى فترة أم النار في عمان تحدد، وأيضا الفترة هذه استمرت من 2600 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. طبعا أشكال المقابر الركامية تختلف الفترة الأولى عن الفترة الأخرى من حيث التصاميم والأحجام وغيرها. وطبعا من المعلوم أن المقابر الركامية منتشرة في معظم مواقع عمان بشكل عام، وتعد يعني أعدادها تزيد عن 100,000 من المقابر الركامية، ومن بينها طبعا المقابر الركامية المعروفة اللي هي في بات في عبري وفي كوبيكب والقيلة ووادي الفليج في صور، وغيرها من المواقع الكثيرة التي تنتشر فيها المقابر الركامية. وعلى سبيل المثال المقابر الركامية اللي موجودة في كوبيكب والقيلة وغيرها هذه تعود إلى 3000 قبل الميلاد، يعني 5000 عام من الآن، وتعود إلى فترة حفيد. فهذه أنواع المقابر الركامية الموجودة في عمان، وهي تتباين بين ما هو في حالة جيدة ويشبه الأبراج، وبين دوائر حجرية بسيطة وبعضها يحوي مداخل وبعضها بخلاف ذلك، يعني في بعضها يكون فيها مداخل وبعضها ما يكون فيها

0: قبل الميلاد، يعني ما زالت المقابر الركامية موجودة في عمان، وتغطي طبعا فترة طويلة جدا جدا اللي هي تقريبا 3000 سنة. وتحدد الفترة الزمنية لهذه المنشآت عن طريق طرازها المعماري ومحتوياتها. طبعا يعني الطراز المعماري ينقسم إلى قسمين، مدافن حفيد وقدر تاريخها حدود القرون الأخيرة من الألف الرابع قبل الميلاد وحتى النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد، يعني من 3200 3300 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهي فترة التحول الاجتماعي. يعني طبعا هذه الفترة كانت فيها نشاط بشري كبير في السلطنة، وهي أيضا عاصرت تطور الواحات واستغلال النحاس، ومعظم المدافن في عمان تعود لهذه الفترة. معظم المدافن في السلطنة تعود أو مجان بشكل عام تعود إلى الفترة فترة حفيد اللي هي الفترة الأولى الأقدم، وجميعها دائري وتحوي حجرة دفن واحدة ومدخل يتجه نحو الشرق. هذه النوع من المدافن اللي يسمى مدافن حفيد، ويتراوح قطرها بين 4 إلى 7 أمتار عند القاعدة، وتكون مخروطية الشكل في حالة العثور عليها بحالة جيدة، وتستخدم حجارة شبه منتظمة أو غير منتظمة الشكل في البناء، تجلب من التكوينات الجيرية أو غيرها. والجدار الداخلي يتميز بواجهات ناعمة شيدت بحجارة منتقاة رصفت بشكل منتظم تتخللها حشوات من حجارة صغيرة. وهناك نحو 900 مدفن تطل على مستوطنة واحدة اللي هي مستوطنة واحد هيلي، ومئات أخرى في بات، وفي جنوب الشرقية يقدر أعداد المدافن بالألاف. يعني في جنوب الشرقية تقريبا قد يصل العدد إلى أكثر من يعني بالكامل قد يصل إلى 10,000 من المدافن. أغلب طبعا هذه يعني المدافن أو المقابر الركامية موجودة في المناطق الزراعية مثل واحات الموجودة في الكامل والوافي، جعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن. يعني في هذه المنطقة اللي هي الواحات اللي موجودة في الكامل والوافي وجعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن يوجد فيها تقريبا أكثر من 3000 مقبرة ركامية تم التعرف عليها طبعا في الجزء الشرقي من جنوب الشرقية مقابل السهل والساحل. طبعا في بعضها موجودة في الجبال وفي بعضها في المناطق الساحلية على امتداد الشاطئ من رأس الحد ورأس الجنس لحد الأشخرة، وإحنا رايحين في الخبة والدفة وغيرها ممكن نحصل هذه المقابر موجودة خاصة المطلة على البحر منها. طبعا المقابر الموجودة في جنوب الشرقية تعود إلى نهاية الألف الرابع أو بداية الألف الثالث قبل الميلاد، وجميعها تسبق منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. يعني معظم هذه المقابر تعود إلى 2500 وما قبل طبعا قبل الميلاد 2500 قبل الميلاد، هي معظمها تعود إلى هذه الفترة. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من المعلومات عن المقابر الركامية اللي موجودة في السلطنة، وتحدثنا فيها طبعا عن بداية ظهور المقابر الركامية في مجان، وعرفنا أيضا نوع من المقابر الركامية اللي هي تسمى مقابر حفيد اللي هي تعود إلى الألف الثالث 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. في الحلقة القادمة إن شاء الله بنتحدث عن مقابر أم النار فترة معينة من الزمن اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا أيها الحب الكرام في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي.
3: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

أتحدث اليوم عن إحدى أغاني رقيقة واللي كان وصل فيها عبد الحليم حافظ تقريبا إلى حد الكمال في الأداء، وأيضا يعني في اختيار اللحن وأيضا في اختيار الكلمات، وهي أغنية جبار تأليف الشاعر الرقيق حسين السيد ومن إلحان محمد الموجي. هذه الأغنية عبد الحليم حافظ غناها في أحد الأفلام، يعني ظهرت لأول مرة في فيلم معبودة الجماهير 1967 قبل ما أتولد. الأغنية أنا كنت أسمعتها أول مرة أتذكر لما كنت في الإعدادية تقريبا في الثمانينات من القرن الماضي، وكنت أتأثر كثير جدا بهذه الأغنية في تلك المرحلة، ولا زلت أسمعها إلى هذه اللحظة، وإلى الآن نازلت تنتابني نفس تقريبا المشاعر. يعني عبد الحليم حافظ يعني أعطى كل طاقته تقريبا في أداء هذه الأغنية، والمستغرب أنه هذه الأغنية لم يغنيها للجمهور، يعني أغنية صعبة جدا، يعني أيضا فهمها ليست بالسهل. أنا شخصيا أقارن هذه الأغنية تكاد يعني تنافس أغنية قراءة الفنجان من ناحية الأداء عبد الحليم حافظ، وأيضا من ناحية اللحن نفسه. يعني الأغنية تتكون من 4 مقاطع وبالنظام كأنها سيمفونية، يعني الأغنية تمتاز وكأنها سيمفونية في 4 مقاطع، في مقدمة في مقطعين وفي خاتمة في الآخر.

ملاحظ أيضا في هذه يعني الأغنية إنه في جملة لحنية تتكرر في المقاطع الأربعة. الجملة اللحنية هذه جميلة جدا، هذه يعني اللي ذكرها عبد الحليم. نلاحظ إنه في المقطع الأول الجملة اللحنية هذه يعني تدار بآلات معينة، ثم يعني الملحن يتعمق أكثر في هذه الجملة ويطورها في المقطع الثاني، والمقطع الثالث تكون أكثر يعني عمقا، ويبدأ تدخل فيها الأصوات النسائية في الخلفية، وفي الآخر يعني تكون الجملة صارت وكأنه عمل أوبرالي كبير جدا، يعني مثل يذكرنا بال يعني بالسيمفونية التاسعة لبيتهوفن، المقطع اللي كانت النساء تتحدث وكأنها يستخدم أصوات النساء يعني كآلة مثل الآلات. والملاحظ هذه الأغنية أيضا تمازج يعني الآلات الشرقية مع الآلات الغربية مع بعض، يعني محمد الموجي نجح بامتياز في هذه الأغنية إنه استخدم آلات شرقية وآلات غربية في الأوركسترا اللي يعني عزفت هذه الأغنية، والتوزيع يعني كان رائع جدا. نلاحظ أيضا في هذه الأغنية الخطوط اللحنية، يعني هو لاحقا عبد الحليم حافظ بدأ يبسط في الخطوط اللحنية هذه، خاصة في الأغاني اللي غناها في السبعينيات. هذا الأغنية يعني كان فيها حوالي يمكن 4 أو 5 خطوط لحنية نسمعها مع بعض، يعني تقدر نسمع في كل مقطع من مقاطع الأغنية في أكثر من خط لحني يمشوا مع بعض بشكل متناغم وانتقال يعني من كل جملة لحنية إلى جملة لحنية أخرى، الانتقال يعني سلس جدا وبشكل يعني يجعل يعني ما تشعر أيضا في هذا الانتقال الجبار. يعني أغنية أيضا تعاني يعني أنا تأثرت فيها سابقا طبعا في العلاقات العاطفية جميعنا مرينا بها يعني في الفترات الأولى من حياة الواحد، فجبار يعني هي تمثل أيضا ما مر بي عبد الحليم، يعني تحدث عن قصة حب يعني، وفي النهاية قصة حب هذه الطرف الآخر يعني خان الطرف الأول ويعني تركه وهكذا، فهي جميلة إن النهاية كانت إن ما يستسلم يعني عبد الحليم ما استسلم في النهاية.

يقف علي حضحك واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادي في قلبي مخلص مش حامل وصوله، وانضحك في علي حضحك واخدعه.

نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية استعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة بنسبة 13% لتتجاوز 2.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي وصول بنحو 23 مليار ريال. تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الحكومي والخاص ابتداء من 26 من مايو الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي في 31 من الشهر نفسه. تدشين مؤسسة ريكان للمسؤولية الاجتماعية خلال انطلاق أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريها الهندي والنمساوي تطورات الأزمة الإقليمية وحرية الملاحة في المنطقة. سلطنة عمان تستنكر وتدين محاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة والاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. بعد تقديمها تعديلات على مقترحها السابق عبر الوسيط الباكستاني، إيران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، وحركة حماس تندد بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي البدء في إجراءات تطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم. ويأتي الصباح إذاناً ببداية وصل يجمعنا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. وإن كان الصباح مشهداً يتكرر علينا كل يوم، فإنه يحمل في طياته رسالة مفادها الأمل والتفاؤل.

ما أجمل الصباح، ما أجمل النور والضياء والبدايات الجديدة والآمال التي ترسم الدروب السعيدة. ونحن نحب الحياة لأنها تسري في الأشياء صباحا، تمنحها الروح والإشراق، ونحب من امتلأت نفوسهم بالخير فلا تلقاهم إلا كبشائر خير. نحن من أولئك الذين يحبون الصباح، وأنتم كذلك، لأنه فيه تتهلل البدايات الجديدة والآمال الواعدة السعيدة. وأنت إذا تأملت الحين الصباح ستجد فيه نبض الحياة يسري في كل الوجود. أهلا بكم جميعا، وصباح ملؤه الخير والنور، صباح ملؤه البشرى لكم جميعا ولأفئدتكم.

وهذا صباح منتصف الأسبوع، إنه الثلاثاء الثاني من ذي الحجة 1447 للهجرة، يوافقه التاسع عشر من مايو 2026 للميلاد. فاستقبل صباحاتك بالاستبشار بحسن الظن بما عند الله. يا أخي استقبل صباحك بيقين بأن الفرص كثيرة والاحتمالات لا تنتهي. أنت في كل يوم لك قصة جميلة تحفها ألطاف الله.

0: شرقي.
1: لذلك يحب الملايين فيروز، لأنها تفيض بالحكمة، لأن فيروز هو الطقس الصباحي الذي يمثل اللاوعي الجمعي للصباح. اعتاد الناس أن يبدأوا يومهم بصوتها، مما أوجد ارتباطا وثيقا وذهنية تطمئن الأرواح، فهي غنت للطبيعة، للمشاعر في تجدد مستمر، وكأنها تخاطب كل مستمع الآن.

هذه اللحظات تحديداً نحيي كل من يتجه الآن إلى المدارس والجامعات، إلى ميادين العمل، إلى مقار الواجب المخلص من أجل عمان. صباح الوطن الأجمل، صباح القيادة والريادة، صباح الإنجاز والأمنيات المتحققة والطموحات على دفاتر الوقت، صباح الضي وصباح كل مستمع يتجه الآن بروح الفريق الواحد بالعمل الواحد المتعاضد، صباح أبناء عمان المتجهين إلى الآفاق، إلى التميز والريادة.

وهذه عمان حاضر ومستقبل، متكئ على ماض عريق، وطن التسامح والحب والسلام، يزوره الضيف فيغادر وفي داخله انبهار شديد بما رأى، وكيف أن الإنسان على هذه الأرض الطيبة يحظى بالاحترام، يلقى المودة والترحاب. هذه عمان وهذا عهد أبنائهم، صباح الحب يتسلل بكل فخر، ونحن نغني للوطن، للأرض، للتاريخ، لأمجاد عمان في كل صباحاتنا بما تحقق من إنجازات، من توازن يحظى بإعجاب العالم، من أن تنظر العيون بترقب كل يوم إلى هذا الوطن العزيز على قلوبنا.

0: مما نستهل به صباحاتنا ونبتدئ به معكم بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ عمان آمنة مطمئنة وسلطاننا المعظم هيثم بالنصر والتأييد وحفظ الله وحرزه وهو بخير ومسرة وعمان وشعبها الوفي في تقدم وسؤدد في ظل قيادة جلالته رعاه الله.
1: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
2: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.

قد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

0: وصباح الخير مشرقا على كل أرجاء عمان الطيبة. صباح واحات النخيل وساحات العمل ودروب السعي المبارك. وفي هذا الصباح نتجه معا لأعمالنا تحت راية عمان. غايتنا البناء، عزمنا النماء، قدوتنا سلطاننا المعظم هيثم في أن تكون العزائم والثابة والهمم عالية. 2,900,000,000 ريال أرباح جهاز الاستثمار العماني في العام 2025 تتنوع استثماراته وتتوزع في 52 دولة، ورفد ميزانية الدولة ب 800,000,000 ريال. هذا ما أعلن عنه جهاز الاستثمار العماني في أداء وصفه بالجهاز الاستثنائي.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار، بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذا الاندماج فقد سعت حكومتنا لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة، وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

على الصحافة. أهلا بكم إلى قراءة عناوين جريدة عمان لهذا الصباح. وفي الصفحة الأولى: جلالة السلطان يبعث رسالة خطية للرئيس الكوري. أسند إليها تنظيم خدمات التوصيل السريع مرسوم سلطاني بنقل قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. الغاز يسجل 593 مليون ريال بارتفاع 36%. إيرادات الدولة ترتفع 13% إلى 2.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول. 500 خبير دولي في مسقط لمناقشة تحولات الطاقة والاستدامة. بحث تعزيز دور الموانئ العمانية في دعم انسيابية الممرات البحرية والتجارة الدولية. السيد ديزن والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الثنائية ومسارات التعاون. وزير الخارجية يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي ويبحث أزمة الملاحة مع نظيريه الهندي والنمساوية. أكدت التزامها بتبني الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة. سلطنة عمان تستعرض في جنيف تجربة بطاقة الحج الصحية الرقمية. تواصل عمليات تفويج الحجاج العمانيين إلى الديار المقدسة. وتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة. حقوق الإنسان تعقد لقاء تعريفيا لدعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. إطلاق الهوية البصرية للنسخة الثالثة. مسقط تستضيف الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني في ديسمبر المقبل. ومؤتمر بمستشفى الرستاق يستعرض أحدث الممارسات السريرية وتحسين جودة الرعاية الصحية. 23,117 وثيقة زواج و 4,208 حالات طلاق خلال العام 2025. فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات بين القطاعات المعنية. مؤتمر المسؤولية الاجتماعية يناقش أحدث الممارسات في الاستدامة والحوكمة. إطلاق مبادرة معارف لتطوير المهارات المهنية والاجتماعية بشمال الباطنة. بلدي ظفار يبحث تنفيذ مبادرات تنموية ومجتمعية للارتقاء بالمشهد الحضري. وبلدي مسندم يناقش تطوير المشروعات الخدمية. في الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح: 2,985 مليون ريال الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026. تنمية طاقة عمان تنجح في تأمين تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار. انطلاق أعمال النسخة الثانية من ملتقى الفرص الاستثمارية بمحافظة الوسطى. خزائن توقع اتفاقية لتوسعة مشروع مصنع للأغذية. وأداء استثنائي لجهاز الاستثمار العماني في عام 2025 بأرباح فاقت 2,900 مليون ريال، تصدر عالمي في العائد على الاستثمارات في الأسواق العامة. والجهاز يواصل دوره في دعم الاقتصاد الوطني ومستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال نحو تفعيل اقتصاد المحافظات ودعم التنمية المحلية. والاستثمار في أفريقيا يرتكز على رؤية استراتيجية طويلة المدى. المنجزات الاستثنائية تؤكد التميز المؤسسي للجهاز وشركاته وكفاءة الكوادر الوطنية. انطلاق أسبوع عمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026. وفي الصفحات الثقافية: سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. ارتفاع عدد المتاحف العمانية إلى 34 متحفا بنهاية 2025. قرأنا لكم أهم العناوين الصحفية من جريدة عمان. نرجو لكم جميعا صباحات ملؤها الخير والنور والإشراق. حيا وسهلا ومرحب بكم جميعا إلى ميادين العمل، إلى الواجب المخلص من أجل عمان، إلى الرايات التي ترفع غايتها وطن عزيز يستقر قلوبنا وأعماقنا. حييتم جميعا أينما كنتم.
معكم راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

صبحكم الله بالخير، صباح الأنوار المشرقة، يا حي ومرحب بالجميع، يا أهلا وسهلا ومرحبا بمن اختار صباح الشباب رفيق للمشاوير والدروب. حي وسهلا ومرحب بالجميع، وأحلى الصباحات وأجملها من مهنة السعدي. صباح الخير يا مهنة، كيف أصبحت اليوم؟ مهنة يستمع الآن إلينا من محافظة ظفار، ويوجه تحياته الصباحية الخالصة لطارق الوهيبي وفارس الحبسي. وين عمار اليوم؟ عمار الحسني وين يا مهنة؟ الله يجمعكم دائما وأبدا على المحبة والخير. تحية لكل زملاء العمل الذين يتجهون إلى أعمالهم الآن في طريق السعي الدؤوب المتواصل من أجل الإنجاز بكل وفاء. صباح الأنوار للجميع. على ذكر محافظة ظفار، درجة الحرارة العظمى اليوم في صلالة 32 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية. أما العظمى اليوم في مسقط 36 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية. إيه والله مشتاقين. كم تقريبا؟ أقل عن شهر، وفلكيا يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار مع أجواء الخريف والمسطحات الخضراء والرذاذ وأجواء الجمعات والعائلة، أجواء الفعاليات وأجواء أن تتصدر محافظة ظفار كل شيء، أن تتصدر الأوقات والأماكن لتكون الوجهة الوجهة. ما اشتكتب يا مالك، ما خاطرك الحين بسرعة تتعدى الأجواء وتروح تستمتع بأجواء الخريف الاستثنائية.

ويا مرحب يا مرحب يا حي وسهل بالجميع. حضروا حضروا من الحين، خططوا من الآن لقضاء أجمل الأوقات وأمتعها في محافظات الظفار. مجرد التخطيط للسفر يشعرك بالسعادة والبهجة.

يا مرحب يا مرحب، اقترب اقترب موسم الخريف، الشلالات الساحرة، الشواطئ الهادئة والسهول والجبال الخضراء ومشروعات جديدة، بتشوف وجه جديد لمحافظة ظفار في زيارتك القادمة لها. يا صباح الأنوار للجميع، حي وسهلة بالجميع، أهلا يا أبو جبر، وصباح الخير والأنوار لراشد. شكرا لك يا راشد.

0: اللي اسمهم راشد طيبين بالفطرة، جميلين جميلين أنيقين. راشد يقول بالمناسبة ترى برنامجكم هو البرنامج الجماهيري رقم واحد. شكرا شكرا لك يا راشد. يا صباح الكلمات الحلوة، صباح الأشخاص اللي يفيض ود ود ود ود ومودة. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، بشروا كيف الصباحات، كيف أوقاتكم؟ إن شاء الله كل شيء اليوم يمضي على خير ما يرام، مهم شيء إنك تكون سعيد. أرجوك اليوم تكون سعيد. اليوم تاريخ 18 وكأن كأن كأن تاريخ 21 بتكون أشياء طيبة، أخبار حلوة، هانت يومين وكل شيء سيمضي على خير ما يرام. والأسبوع القادم عيد وإجازة العيد، أنت تبسم. ونحن بصراحة بصراحة الحين الحين اشتقنا جدا جدا لوجودك.
1: يا هلا بك، يا
0: ما وحشتنا، نحن من زمان ننتظر بفارغ الصبر، ننتظر بفارغ الصبر وجودك عشان نهديك هالأغنية.

يا أخي كلمات هالأغنية كلمات ما تتكرر. فكرة أن الحلا يسافر ويستقر كل وين في بابك في مكانك، كأن الحلا موجود لك. هذه الأغنية فيض بالمشاعر. أهم شيء أن هذا الشعور يصل إليك أينما كنت.

الفكرة اللي تلخص هالأغنية اندعاك الشوق ميل ميل. تواصل تواصل مع الأحباب والأصحاب هذا الصباح، لا تبخل بكلمة طيبة لطيفة حلوة تملأ بها صباحاتهم. وانتو بشروا كيف الدروب، كيف المشاوير، كأن الزحمة المرورية أقل هالفترة. صباح الخير والأنوار لأبو متعب اليافعي، لأبو يامن السليمي، لكم جميعا أينما كنتم. هالفترة فترة حفلات تخرج الطلاب من المدارس، يعني فرحة الأطفال صغارا بتجربة شعور التخرج، فرحة الآباء حتى، يعني فكرة أن الأب من الآن يستشعر أن بعد 10 سنوات 12 سنة إن شاء الله ابنه سيتخرج من المدرسة ثم من الجامعة ويشق طريقة. هذا الشعور الوجداني الذي يملأ الساحات والوجود. وأهم شيء أن شعورك الآن في هذا الصباح شعور لا يشبهه أي شعور. ترى قمة السعادة تكون في أول الصباح. تظهر كثير من الأبحاث والدراسات أن تركيزك ومزاجك الإيجابي طوال اليوم يعتمد على هاللحظات الحين اللي تعيشها. فابدأ يومك بالامتنان إلى الله أن وهبك يوم جديد. يا أخي ركز على الجوانب الإيجابية، قلل من التوتر ولا تنسى الحركة والنشاط.

أهلا أهلا بكم أينما كنتم، وصباحاتكم ورد وخير وعافية وفلو ياسمين. يا مرحب يا مرحب. سؤال نشط في معلوماتكم، ذاكرتكم على الطاير، يلا ونشوف المتفاعلين سريعا بالإجابة الصحيحة. أريد أسألكم عن أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان. صباح الخير والأنوار لحمود، حي وسهلا بالحارثي. أسألكم إيش أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ شاركنا الجواب يلا سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، يلا بكل نشاط. الجواب الصحيح، من سيكون أول المجاوبين إجابة صحيحة؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا ببدرية العجمي، راشد الحراصي، صباح الخير والأنوار للعلوي. أهلا بأم الوليد، وصباح الخير لي خالد. أهلا بعمر، وصباح الخير للواتي، خليفة الخنبشي، نبراس. أهلا يا أبو محمد، إيش أكثر أنواع أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ يلا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، يلا شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من بيشاركنا الجواب الصحيح؟ أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان، جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إلى أن يأتي جوابكم الصحيح، أريد أذكرك بمجموعة من القواعد المهم أن تعرفها لأجل صحة قلبك. عشان صحة قلبك هناك مجموعة كبيرة من الطرق، أهمها أنك تتحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول عبر اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة. ترى ما تنفقه الآن على صحتك من رياضة غذاء ينعكس إيجابيا على أسلوب حياتك اليومي وعلى المستقبل. أطباء القلب يؤكدوا أهمية الحفاظ على نمط حياة صحي كإجراء يومي من أجل حماية قلبك. أهلا يا نجلاء، وصباح الخير لأحمد العامري. إيش أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وأحلى الصباحات وأجملها لكل المستمعين الأعزاء والمستمعات.

إيش ردة فعلك لما تطلب من أحدهم شيء ويرد عليك بهالرد؟ يرد عليك بكلمة واحدة. بعض الناس الله وهبهم أحلى الكلمات.

يا مرحبا يا مرحبا يا صباح الورد والفل والعافية والياسمين. إيش أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ شاركونا الجواب الصحيح. يلا يلا يلا، أكثر صنف من أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان. صباح الخيرات والمحبة والكلمات اللطيفة الطيبة، صباح الطيبين اللطيفين الجميلين أينما كنتم. صباح الخير لأم شام، أهلا، أنا حمد بن هلال من مدرسة الحوية صف رابع. صباح الخير يا حمد، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4212. إجابتك للأسف خاطئة. إيش أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ إيش أكثر صنف من أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ بعدين أريد أقدم لك معلومات مهمة تعرفها عن الإنتاج الغذائي في سلطنة عمان، أن تعرف هذه المعلومات الخاصة بالنخيل في سلطنة عمان. فإيش أكثر أصناف التمور تنتج في سلطنة عمان دائما وأبدا؟ صباح الخير من لبنى الطرابلسي، تصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور، وتصبح بالخير على أولادها الدكتورة ملكة اسمها جميل ويسرى والبطل يوسف الحربي. وصباح الخير والنور من صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 5610، ممكن تصبح بالخير على ليلى. ليلى معصبة شوي. أفا يا ليلى ليش معصبة؟ وليلى في طريقها الحين إلى دبا، وهي تحب تسمعكم وتسمع محمد عبدو. حاضرين حاضرين، أهم شيء ما تضايقي. صباح الخير اليوم الوليد، حيا وسهلا بحمود. ما هو أكثر صنف من أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ جوابك من كلمة واحدة، الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth. أكثر صنف من أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان، والأرقام تشير إلى أكثر من 9 ملايين نخلة في سلطنة عمان. أكثر من 9 ملايين نخلة في سلطنة عمان، لكن إيش أكثر صنف من أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ صباح الخير لأبو مريم، وصباح الأنوار والسعادة والبهجة كلها. يلا شاركنا الجواب، الله يحفظك في مشوارك الحين إلى وجهتك، إلى المدارس والجامعات، إلى مقر الأعمال، إلى المواعيد المختلفة. الله يكتب لكم الصحة والعافية ويوصلكم سالمين آمنين مطمئنين. ما أكثر صنف من أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ صباح الخير لسعاد الإسحاقي، ومرحبا مرحبا بسعيد، حيا وسهلا ومرحبا باليافعي. يافعي للأسف إجابتك خاطئة. أهلا بكم جميعا، واستمتعوا استمتعوا استمتعوا بهالاختيار.

يا صباح الخيرات والأنوار، أهلا بحمود، وصباح الخير لرقية الصوافي، أنتو تستاهلوا لقب. شكرا شكرا يا رقية، تستاهلوا لقب أحلى إذاعة. شكرا يا رقية، صباح الخير والأنوار. يوسف يا أخي راشد، ما تكلمت عن القهوة من زمان، كل ما نفكر نودر القهوة تزيد في بالنا. حاضرين حاضرين يا الحضرمي، نحن نسألكم اليوم عن أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان. يلا، أكثر صنف من أصناف التمور ينتج في سلطنة عمان. أما أبو راشد الراسبي فللأسف إجابتك خاطئة. صباح الخيرات من أم سلطان، صبح بالخير الحين على زوجها أبو سلطان إدريس الندابي، ترسل له أحلى التحايا. صباح الخير لعبد الله الكندي، كيف أصبحت يا عبد الله؟ عبد الله اسمح لي، إجابة غير صحيحة. أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان، شاركنا جوابك من كلمة واحدة، ما هو أكثر صنف من أصناف التمور ينتج في سلطنة عمان وفقا لإحصائيات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؟ أهلا ببشرى أم جنة. على ذكر الأزواج الذين يترافقون إلى مشاوير العمل، ترى تظهر كل الأبحاث والدراسات إلى أن الأزواج الأكثر سعادة واستقرارا يتميزون بالتواصل العميق، يعيشون حياة بعيدا عن إظهار التفاصيل، ويشاركون مشاعرهم وتفاصيل يومهم بدلا من الاكتفاء بمناقشة شؤون المنزل والأبناء. لا تروح بعيد، بخبرك شيء عن القهوة. أهم شيء يعني إذا كنت خاصة معزمة مثل يوسف، أنك تقلل من شرب القهوة، بتكسب شيء واحد. يعني من بين الأشياء اللي بتكسبها من الناحية النفسية، أنك بتكون أحلامك أكثر وضوحا. على ذمة دراسات وأبحاث علمية أشرف عليها باحثون عالميون. ما هي الإجابة؟ أهلا أهلا بالجميع، نسألكم عن أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان، شاركونا الجواب الصحيح اللي ابتدى صباحها الحين. وين جوابك؟ يلا الساعة 6:55 دقيقة، نسألكم عن أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان.

اهلا بالجميع يا صباح الفل والورد والياسمين. صباح الخير لمنى البلوشي. اهلا بكم جميعا. البطيخ الفاكهه الاكثر شعبيه في الصيف، فماذا تعرف عن فوائدها؟ في جانب من الجوانب البحثيه، اجرت جامعه تجربة سريرية لاستكشاف تأثير عصير البطيخ على صحة الأوعية الدموية، خاصة خلال فترات ارتفاع سكر الدم. وشملت الدراسات مجموعة من الشباب الأصحاء، أظهرت النتائج أن تناول عصير البطيخ قد يساعد في دعم وظائف الأوعية الدموية وتحسين بعض مؤشرات الدورة الدموية. صباحاتكم الصحة والعافية، ونسألكم اليوم عن أكثر أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان، شاركونا الجواب الصحيح. صباح الخير لسليمان وفتحية وسعيد، ومرحبا بنجلاء. صباح الخير لعلي، أهلا بفيصل. فيصل للأسف إجابتك غير صحيحة. تقريبا في سلطنة عمان أكثر من 9 ملايين شجرة نخيل تنتج ما يزيد عن 400,000 طن من التمور، فما أكثر صنف من أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان؟ عبدالله الراشدي إجابتك صح، أكثر صنف من أصناف التمور إنتاجا في سلطنة عمان هو الخلاص. الخلاص، تمر الخلاص هو الأكثر إنتاجا في سلطنة عمان. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، وأسعد الله صباحاتكم بكل محبة وبهجة وسعادة ونور. صباح الخير من بشار البطاشي، يصبح بالخير على أخت أم الوليد تعمل في بنك مسقط. تحية صباحية من بشار إلى أم الوليد. وصباح الخير لعلي، أهلا أهلا بمحمد. وصباح الورد والفل والياسمين. يعني بعض الأشخاص نحبهم بالفطرة، واحدة من الأسباب اللي تخلينا نحبهم بالفطرة أرواحهم تشعر بقربها بالاطمئنان بالاستقرار. يا أخي يزرع دائما البذور الطيبة ويضيء لنا الدروب.

بعض الأشخاص تنطبق عليهم عبارة من هالأغنية: أنت ملك ملك. يا صباح الخير للجميع، حيا وسهلا بكم أينما كنتم، وصباح الأنوار لرويدة. أهلا أهلا برويدة رواحي، وأجمل الصباحات لخالد البداعي. شوف، بعض الأشخاص عندهم ميزة. إيش ميزتهم؟ يا أخي ما أعرف هي ميزة ولا لا. بسهولة تستطيع أن تكشف عن مزاجهم، عن شعورهم، باين في ملامح وجههم. خالد واحد من الأشخاص اللي تنطبق عليها الفكرة. أهلا أهلا بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين. أنت من الأشخاص اللي دائما مرهقين، تشعر دائما بالإرهاق؟ تعال بخبرك بطريقة تستطيع من خلالها أن تتغلب على الإرهاق المزمن. يمكن أول شيء أنك تقف على الأسباب. ترى عدم انتظام النظام الغذائي ونمط النوم يمكن يكون سبب مباشر في شعورك بالإرهاق المزمن. ترى هي حالة يشعر فيها الشخص باستمرار بأنه مرهق، طاقته أقل من المعتاد. الخطوة الأولى أنك تستعيد روتينك اليومي، النوم والاستيقاظ في الوقت نفسه، وتبتعد عن الشاشات والأضواء الساطعة والهواتف. وينصح بالإكثار من الحركة لمكافحة الشعور بالإرهاق. أهلا أهلا بندى، وصباح الخير لعلي سعيد الجابري، صباح الأنوار. تعالوا أريد أسألكم بعد عن تنوف. تنوف هذه القرية في أي ولاية من الولايات؟ تنوف تنوف مثل ما يطلق عليها أهلها وسكانها. فتنوف في أي ولاية من الولايات؟ هذه الولاية تتميز بأن كل أجزاها مرتبطة بالزراعة. بشكل بسيط، بمجرد ما تنزل تنوف تشوف تنوف، ممكن أن تلحظ الزراعة واهتمام سكانها بالزراعة. فتنوف في أي ولاية من الولايات؟ يلا، وين جوابكم الصحيح؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث من أول واحد بيشاركنا الجواب الصحيح. أهلا بأم عمران، وصباح الخير لأم علي. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وتحية صباحية للجميع. نصبح عليك بما يسر خواطرك. أهلا بأم ديمة وأم عمران وخليفة، وصباح الخير لإيمان. أهلا أهلا يا إيمان، صباح الخير لأم سلطان. أهلا يا أبو منصور، شاركونا الجواب. قرية تنوف في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وائل يا أخي أنت غير، أخي وائل أنت غير.

وصباح الخير لي والوهيبي. اهلا ومرحبا بسعاد. اسالكم قرية تنوف في اي ولاية من الولايات؟ يلا بعدين بخبرك لماذا سميت تنوف باسم تنوف. تنوف لماذا سميت بهذا الاسم؟ بدنا نخبرك. انت شاركنا الجواب يلا بسرعة وبكل نشاط الى 90456 اوات مورنينج يوث. تنوف في اي ولاية من الولايات؟ الجواب الى 90456 اوات مورنينج يوث. في اختبار بسيط قد يتنبأ بمدى قدرتك الصحية، وعبر هذا الاختبار البسيط من الممكن أن تدرك مستوى قدرتك الصحية على الفترات القادمة. فاللياقة في منتصف العمر مفتاحك لحياة أطول وصحة أفضل. تنوف في أي ولاية من الولايات؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بعدين بنضيف لك معلومة لماذا سميت تنوف أساسا بهذا الاسم. فشاركنا جوابك الصحيح والسريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إلى أن يأتي جوابكم الصحيح تعال نخبرك بمجموعة من العادات الصغيرة اللي تساعد الإنسان على خسارة الوزن بطريقة صحية. أهمها تقليل كمية الوجبات والماء، الماء الماء خاصة قبل الوجبات، وطبعا تركز على الطعام الصحي والحركة، الحركة الحركة والنشاط، وتوقف أحيانا عن تناول وجبات خفيفة بكميات كبيرة. أهلا بفاطمة، صباح الخير لأبو اليقظان وأبو محرز وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 9696. للأسف إجابتك خاطئة. قرية تنوف في أي ولاية من الولايات؟ جوابك الصحيح شاركنا إياه فيما نشارككم الآن. المستقبل عبر صباح المدارس.

0: في صباح المدارس يشاركنا الآن الطالب محمد بن حمود العوفي، محمد في الصف الخامس من مدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري بولاية العوابي. السلام عليكم محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ راشد.
0: صباح النشاط، كيف أصبحت اليوم؟
1: أصبحنا زين
0: إن شاء الله دائما وأبدا يا محمد. يا حي وسهلا بالجميع، ومرحبا بمحمد. يلا محمد، احنا متشوقين، عرفنا على نفسك، على مواهبك وعلى هواياتك.
1: اسمي محمد بن حمود حمد العوفي من الصف الخامس، المواهب كرة القدم من مدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري.
0: حي وسهلا بمحمد، وإنجازاتك اللي حققتها؟
1: إنجازات الخارجية تحقيق بطولة في أبو ظبي، والإنجازات الداخلية لاعب في نادي السيب لفئة مواليد 2015، تحقيق بطولة خريف صلالة، تحقيق بطولة حلقة الأولى على مستوى الرستاق، تحقيق بطولة المحافظة التعليمية على مستوى السلطنة، تحقيق بطولة أوفال على مستوى السلطنة، تحقيق بطولة كندال، تحقيق بطولة ASG، والمشاركة في العديد من البطولات الداخلية في ولاية الرستاق، والمشاركة في بطولة الأكاديمية الخاصة على مستوى محافظة مسقط.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا محمد، يعني أنت لعب كرة قدم؟
1: أيوة.
0: وإيش استفدت من لعب كرة القدم؟ إيش الإضافات اللي حصلت عليها والفوائد التي جنيتها من ممارسة الرياضة؟
1: ممارسة الرياضة تكون عندك جسم صحي وتخليك تشارك برا في بدن غير عن عمان.
0: جميل جميل يا محمد، وكيف وصلت إلى هذا المستوى من الاحتراف؟
1: أول شيء كان من سبب أبي، كان وداني فريق اسمه نادي السيب، وهناك كانوا كشافين موجودين واختاروني معهم لأنضم إلى فريقهم.
0: أنت تلعب هجوم، إيش بالضبط؟
1: ألعب مهاجم.
0: ممتاز ممتاز يا محمد، وين تدربت؟ وين طورت من قدراتك وإمكانياتك الرياضية؟
1: أتدرب في نادي السيب وأتدرب في العديد من الأندية.
0: وكيف مستوى التدريب اللي تتلقاه في نادي السيب؟
1: كان التدريب واجد حلو ويتمرنا زين.
0: ممتاز ممتاز يا محمد، إيش المهارات اللي تعلمتها والإضافات الجديدة اللي استفدت منها في نادي السيب؟
1: أول شيء تعرفت عن كيف استلام الكرة، وتعلمت كيف المراوغة، وزيادة السرعة والتفديد.
0: ممتاز ممتاز يا محمد، وترى أكاديمية السيب لكرة القدم تعد واحدة من ركائز النجاح الرياضي بنادي السيب.
1: أيوة.
0: وتأهل أجيال ما شاء الله. ما جبت باقي إخوانك؟
1: لعب واحد أخوي لعب في نادي الرستاق.
0: من اسمه أخوك؟
1: حمد.
0: أصغر عنك؟
1: لا أكبر عني.
0: وليش ما راح
1: السيب؟ مواليد 2010.
0: وأنت مواليد كم؟
1: أنا 2015.
0: ممتاز يا محمد، وزين ليش ما جبت في نادي السيب؟ ليش ما خليت يجي نادي السيب بعد؟
1: هو ما يريد.
0: يريد الرستاق.
1: ايوه.
0: يعني يمكن تتبارف في المستقبل انت وياه، هو في نادي.
1: أيوة.
0: هو في الرستاق وانت في السيب، تجمعكم مباراة. هو هجومي؟
1: هو اكبر مني.
0: هو هجوم ولا ايش يلعب؟
1: نوبة هجوم. ايوه.
0: زين انت كيف توازن بينك تروح تتدرب كل يوم عصر وبين عندك دراسة وعندك التزامات مدرسية؟
1: أنا أحب كرة القدم كثيرا، وأحلم أن أصبح لاعب محترفة في المستقبل، لكنني تعلمت أن النجاح في الرياضة يحتاج أيضا إلى النجاح في الدراسة، ولكي أوازن بينهما أحاول أن أنظم وقتي بشكل جيد وأخصص وقتا للدراسة وإنهاء واجباتي أولا، ثم أذهب للتدريب وأنا مرتاحة ومطمئن، كما أنني أستفيد من وقتي والإجازات والعطلة في تطوير مهاراتي الرياضة أكثر. وأؤمن دائما أن اللاعب الناجح ليس فقط من يسجل الأهداف، بل من يكون متفوقا بأخلاقه ودراسته أيضا، لأن العلم والرياضة يكملنا بعضهما.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا محمد، بارك الله فيك وفي من رباك. أنت يعني ناوي تكمل إن شاء الله تدريب وتأهيل، وتدعو أصدقائك محمد إنهم يجوا يتدربوا كرة قدم؟
1: أيوة أدعوهم إنك يتدربوا.
0: جميل يا محمد، إنزين الحين عاد خبرنا عن دراستك أكثر؟ أنت تستخدم الآيباد، تستخدم التليفون في إنجاز مهماتك الدراسية؟
1: نعم، أرى أن استخدام الآيباد مفيدا جدا في الدراسة إذا استخدمناها بطريقة صحيحة، وهو يساعدني على مشاهدة الدروس التعليمية وحل الأنشطة بطريقة ممتعة والبحث عن المعلومات بسرعة، كما يجعل تعلم الرياضيات والعلوم أسهل من خلال الفيديوهات والتطبيقات التعليمية. لكن الأهم هو أن نستخدمه للتعلم وليس فقط للألعاب، وأن ننظم وقتنا حتى لا يؤثر على دراستنا أو نومنا.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا محمد. وقلت لي حلمك في المستقبل تكمل مشوارك الرياضي الكروي.
1: أيوة.
0: بالتوفيق يا محمد، وإن شاء الله تكون لاعب محترف، لاعب متميز في أدائك. شكرا لك محمد على مشاركتك الجميلة.
1: أستاذ، أريد أقدم كلمة شكر.
0: تفضل يا محمد.
1: أولا أشكر أمي الغالية التي لا تتوقف عن الدعاء لي في كل وقت، وكانت بعد الله سببا في توفيقي ونجاحي، فشكرا لك يا أمي على حبك ودعواتك الجميلة. وأشكر أبي العزيز الذي لا يقف معي دائما ويشجعني في كرة القدم ويعلمني أن الاجتهاد والانضباط هما طريق النجاح، فشكرا لك يا أبي على دعمك الدائم. كما أتقدم بالشكر لإدارة المدرسة ممثلة بمدير المدرسة الدكتور راشد الصمصامي ومساعد المدير الأستاذ موسى العبري على دعمه وتشجيعهم الدائم للطلاب الموهوبين والمجتهدين. وأخص بالشكر أستاذ الفاضل أستاذ محمد السلامي معلم مادة الرياضيات على دعمه وتحفيزه المستمر لي وحرصه الدائم على أن أحقق النجاح في دراستي وموهبتي معا. وفي الختام أعدكم جميعا أن أبذل كل جهدي لأرفع اسم أسرتي ومدرستي عاليا بإذن الله.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا محمد، بارك الله فيك ووفقك. شكرا لك محمد، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: ما شاء الله، كان معنا الطالب محمد بن حمود العوفي في الصف الخامس من مدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري بولاية العوابي. في هذه الموهبة التي يتميز بها محمد، الفكرة أن هناك والدين ومعلمين اكتشفوا هذه الموهبة وعملوا على تنميتها، والدعوة لكل الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات كونهم الأكثر قربا من الطلبة إلى اكتشاف ما يميز كل طالب وتحديد المسار لكي يتميز في الموهبة التي يحبها، ثم ينطلق لكي تكون موهبته عمله في المستقبل، وبذلك ننشئ أجيالا من الإجادة والإبداع.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: قصص خلف كل مغول، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
6: أنا ما قلت في الباب.
7: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
8: حبيبي،
7: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
8: أنا معك.
7: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
8: أنا موجودة.
7: لأن الحضور يتطلب شعور.
9: أي وقت تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: صبحكم الله بالخير، بالنور والمحبة والعافية والسرور. تحية صباحية من صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب4528، محمد العوفي، من أميز اللاعبين معنا في أكاديمية السيب ومشروع نجم قادم بإذن الله. ما شاء الله محمد مميز، بارك الله فيكم أيضا أنتم في أكاديمية السيب. صباح الخيرات لأبو هيثم محمد اليعقوبي، حيا وسهلا بالجميع. اللي ابتدى صباحه الحين آخر دقيقتين نتيح للإجابة على سؤالنا عن تنوف. تنوف في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب يلا، بعدين بنخبرك لماذا سمي التنوف بهذا الاسم. أهلا بزاهر، وصباح الخير لخالد. أهلا بعبد العزيز السعدي، وصباح الخير لأبو الخليل. أسألكم أينما كنتم تستمعون إلينا الآن في صباح الشباب، قرية تنوف في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا بسرعة بسرعة الجواب، من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا اللي ابتدى صباحها الحين بكل نشاط شاركنا الجواب الصحيح. لين يأتي جوابكم الصحيح أريد أخبركم عن تأثير الشاشات واستخدامها تحديدا ليلا على أعيننا. فرغم تصاعد التحذيرات المرتبطة باستخدام الشاشات خلال السنوات الماضية، إلا أن الكثير من المخاوف المتعلقة بتسببها بأضرار دائمة للعين قد تبدو مبالغ فيها، لكن التحديق الطويل أنك تشوف تليفونك والشاشات لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات اللي تؤثر على راحة العين وجودة الرؤية. يا صباح الخير لعلي، أهلا بسليمان. سليمان للأسف إجابتك خاطئة. قرية تنوف في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في خطوة، هذه الخطوة قد تحدث تحولا كبيرا في علاج الاكتئاب، نجح باحثون في تطوير عدسات لاصقة ذكية قادرة على تخفيف أعراض المرض من دون الحاجة إلى أدوية، عبارة عن عدسات لاصقة. مرحبا مرحبا بكم أينما كنتم، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0519، للأسف إجابتك خاطئة، واللي ينتهي رقمك ب5400 بعد إجابتك خاطئة. قرية تنوف في أي ولاية من الولايات؟ بعدين بنخبرك لماذا سميت أساسا تنوف بهذا الاسم. أهلا بكم جميعا وصباح المحبة والخير. تعرف أنك لما تأكل سكر بكميات كبيرة يظهر تأثيره على جسمك على وجهك بشكل مباشر؟ أما ليش بخبرك؟

أهلا أهلا بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين، صباحاتكم محبة وخير. أهلا بمحمد الجهوري، وصباح الخير لعلياء، حية وسهلة ومرحبا يا أبو عبد الله. أهلا بيوسف القاسمي ومونة البلوشي، قرية تنوف في أي ولاية من الولايات؟ يلا نتيح الفرصة للإجابة سريعا. يلا أم جهاد صباح الخير، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1011، أهلا ومرحبا بك. وصباح الأنوار لمها البلوشي، قرية تنوف في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا جوابكم إلى 90456 أو at morning youth. تنوف في أي ولاية؟ أنت تعرف الجواب وشاركنا جوابك بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth. مرحبا بكم جميعا، وطابت بكم الصباحات بكل خير ونور ومحبة. في عادات، هذه العادات تسهم في إبطاء الشيخوخة، من بين هذه العادات وأهمها أنك تبتعد عن التوتر. هدي هدي هدي، كل شيء سيمضي على خير ما يرام، لا ترهق نفسك أكثر مما ترهقك الظروف أحيانا. فقط أنك تتحكم في التوتر والانفعالات وكل شيء سيمضي على خير ما يرام. ركز في وقتك الحالي. أهلا بأم عبد الله وصيف، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5656. طبعا تنوف إحدى قرى ولاية نزوة. شكرا لتفاعلكم جميعا، وتنوف من القرى الجميلة اللي تتميز بتوسع رقعتها الزراعية مما جعلها متنفسا، وتنوف أخذت اسمها من العلو، فمكانها ومكانتها عالية. شكرا لتفاعلكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل المحبة بكل السعادة بكل البهجة. صباح الخير لأم محمد، كيف نتحكم في التوتر والمؤثرات موجودة؟ ليش تركزي على المؤثرات أم محمد؟ ركزي على هالغنية، ركزي على هالكلمات اللي اخترناها وهالأداء الأسطوري. يعني صحيح، شوف صحيح طلال المداح غناها وغنوها كثير من الفنانين، لكن عبد المجيد بدع.

يا صباح الخير والنور، يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح المتفائلين المستبشرين خيرا. أهلا أهلا بأم سلطان، صباح الخير لسامي البوسعيدي، مع احترام الشديد لك. ما حد غنى من بعد مسح ولعب مثل طلال مداح. اسمع، صباحك خير. أهلا أهلا بالعلوية، وصباح الأنوار للحاتمي، نصبح عليكم جميعا. انزين، ايش رأيكم انتو تقارنوا؟ أسألكم، صباح الخير أم محمد، صباح الخير للعلوية، أهلا أهلا بسلطان. أيوة، أنتوا سمعتوا قبل شوي عبد المجيد، عبد المجيد ولا طلال مداح؟ من اللي بدع أكثر؟ ركز ركز شوية في الأغنية.

0: صباح الخيرات والأنوار. صباح الخير لإيماني ما نقول طلال مداح، وأم محمد تقول طبعا طلال مداح. صباح الخير للجميع، وجهة نظر. شكرا شكرا لاختياراتكم جميعا وطيب متابعتكم. عندي رسالة وأريدك تقرأها كاملة يا أخي. نقرأها ولا لا؟ نقرأ الرسالة ولا لا؟ صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 5366، أتمنى تقرأ رسالتي سريعا لأني شوي وأوصل الدوام. صباح الشباب، وأنتوا تحديدا كان لكم الفضل بعد الله عز وجل في مشوار المهني. كنت أشتغل في إحدى المؤسسات الخاصة وأعمل في وظيفة محترمة، ولكن ضغوطات العمل وضعف الوضع المادي دفعني إلى عدم الحضور لعدة أيام، وكتبت استقالتي وذهبت للعمل بنية تقديم الاستقالة، ولا أملك أي بديل وعندي كثير من الالتزامات. ولكن الحمد لله راشد، يوم من الأيام سمعت منكم كلمات أثرت فيني جدا، تتحدث عن الصبر، عن التفاؤل، عن استشراف المستقبل، عن القادم أفضل. وللأمانة هذه الكلمات جعلتني أتوقف على جنب وأفكر مليا. مباشرة نفس اليوم ذهبت للموارد البشرية وقدمت اعتذاري عن الغياب، وأخبرتهم أني كنت أمر بفترة، وذكرت لهم الأسباب، وبفضل الله تم تعديل وضعي المادي واستمريت معهم لسنتين، وأنا الآن راشد بسببكم في وظيفة حكومية مرموقة. هذا مختصر فقط، حبيت الكل يسمعني ويسمع أثر الكلمة الطيبة في حياتنا، وأن نحيط أنفسنا ببيئة صحية متفائلة، وأن نخطط قبل اتخاذ قرار مصيري. شكرا لكم راشد، رحم الله. شكرا جزيلا لكم يا أخي، بعض الكلمات أثر والله يا أخي. هذه الرسالة اليوم صنعت يومي شخصيا، صنعت صباحي. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
1: ويعني

القبض السعدي، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 0795 مأجورين. شكرا. هي الرسالة أثرت فينا تأثير كبير صراحة. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 5366 بارك الله فيك وكتب الله لك التوفيق في مستقبلك. محمد الخنجري، صباح الخير. هي الحياة تحتاج إلى موازنة ومعادلة دقيقة قائمة على فكرة مفادها أطوي صفحة الأمس وانطلق إلى صفحة جديدة، صفحة ملؤها التفاؤل والأمل. أهلا بكم جميعا، إيش رأيكم سؤال النشط في معلوماتكم؟ وأول واحد يجاوب يبشر بإهداء خاص من صباح الشباب. يلا، كم عام أكملت بورصة مسقط من تحولها إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني؟ كم عاما أكملت بورصة مسقط منذ تحولها إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني؟ يلا كم سنة؟ نشوف أول المشاركين المجاوبين بالإجابة الصحيحة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لمزون، أهلا يا أبو باسم. صباح الأنوار للمنصوري، وصباح الخير لعلياء. كم عام أكملت بورصة مسقط منذ تحولها إلى شركة، وهذه الشركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني؟ وصباحاتكم أمل وتفاؤل. على ذكر الأمل والتفاؤل وجهاز الاستثمار العماني، من الأخبار الطيبة التي تدعو إلى فيض من الأمل والتفاؤل، 2,900,000,000 ريال أرباح جهاز الاستثمار العماني في 2025. استثمارات تتوزع في 52 دولة، ورفد ميزانية الدولة ب 800,000,000 ريال أداء استثنائي لجهاز الاستثمار العماني في عام 2025. أرباح فاقت 2,900,000,000 ريال، وتصدر عالميا في العائد على الاستثمارات الأسواق العامة. المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال نحو تفعيل اقتصاد المحافظات ودعم التنمية المحلية. سجل جهاز الاستثمار العماني أرباحا بلغت 2,900,000,000 ريال، فيما بلغ العائد على الاستثمار خلال العام 2025 14.6%، وارتفع متوسط العائد على الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية إلى 10.4%، ليحصد الجهاز المركز الثالث عالميا بين صناديق الثروة السيادية وفقا لتقرير لمؤسسة جلوبال. ويجسد هذا الإنجاز استدامة النمو، تعزيز ثقة الأسواق بأدائه، إلى جانب تصدره عالميا في العائد على استثمارات الأسواق العامة خلال العام 2025 مقارنة بصناديق الثروة السيادية الأخرى.

أهلاً أهلاً بالجميع اللي ابتدى صباح الحين يلا بكل نشاط شاركنا الجواب الصحيح. نسألكم اليوم عن بورصة مسقط، كم عام أكملت منذ تحولها إلى شركة مملوكة إلى جهاز الاستثمار العماني؟ يلا كم سنة أكملت بورصة مسقط منذ تحولها إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني؟ صباح الخير لسهير، أهلا بالجهوري، وصباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربعة أربعة صفر أربعة. إجابتك لا لا لا ما صحيحة. وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بستة تسعة أربعة اثنين بعد إجابتك غير صحيحة. كم عام أكملت بورصة مسقط منذ تحولها إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني؟ يلا يلا بسرعة شاركنا الجواب بلغة الأرقام برقم واحد. الجواب مكون من رقم واحد، كم عام أكملت بورصة مسقط منذ تحولها إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني؟ شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونشارككم كل الصباحات المشرقة بالأمل والتفاؤل. صباح الخير لرقية، رقية إجابتك صح مرة. أما سعيد للأسف إجابتك خاطئة. كم عام أكملت بورصة مسقط؟ حمزة 200 إجابتك صحيحة. والباقين كم عام أكملت بورصة مسقط منذ تحولها إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني؟ تراك جميل في كل حالاتك، بتزداد جمال إذا شاركنا الجواب.

ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. لو يعلم الخلق ما لله من كرم لأفنوا العمر في أفضاله طلبا. وأبحث عنك بشوقي ووجدي، وفي طيفك الحلو ينمو انشغالي. إذا ما هتفت ترى أين أنت يرد الصدى ويعيد سؤالي. اهدي الزهور لمن تراه قد ابتعد، وتوخى لطفك لا تكن ممن زهد. وإذا وجدت الناس شح ودادها، كن أنت ذا ود وأنت الود فقد. سر في الحياة بطيبة وببسمة، الطيبون فليس يشبههم أحد. عيناك بحر إن وصفت جماله سبحت ربي، جل ربي صانعك. يا جنة الفردوس يا عبق الشذا، سأقول حتى ترتوي بمسامعك. يا مليح اللمع وحلو التثني، وجميلا جماله قد فتني. أي ذنب جرى فديتك مني؟ ما الذي أوجب انقطاعك عني؟ أدلالا هجرتني أم ملالا أم صدودا أم قسوة أم تجني؟ غنت وقالت في الغرام عجابا، عيناي ترنو كالسهام أصابا. وقرأت من فيك الوصال صحائفا، ورشفت أبيات القصيد رضابا. عيناك ألف قصيدة عشقية، أفلا ترين من القصيد عذابا؟ وتساءلت كيف العذاب مضاعف والشوق يغدو سطوة وعذابا. عيناك لؤلؤتان من قطر الندى، فتحت كنرجسة من الأزهار، وسوادها غسق الدجى فكأنها رسمت على حدق من الأشجار. عيناك جوهرتان في خد الهوى، ملئت من الجوري بالأسرار. أغار عليها لست أعلم ما الذي، وتعلم أني لست مثل الذي، ويشهد ربي أنها خير من أرى، وربة أخلاق وليست لذي ودي. قل للمليحة في الحرير الأحمر، ماذا فعلت بشاعر متكبر؟ قد كان يرعى النجم في فلك العلا، واليوم يرعى منك عقد الجوهر. الدر مثل النجم إشراقا على بيالك الجيد اللطيف الأزهر. إن كان وجهك جنتين لمغرم، فهبي لحر النار برد الكوثر. لو في يدي لمحوت كل همومها، وبذلت عمري والحياة لأجلها. داري جمالك عنا حين نلقاك، تكاد ترجعنا للحب عيناك. يا فتنة صاغها الباري وصورها، سحرا يكبل من يحظى بلقياك. الحسن أفرغ في جنفيك روعته، والورد نكهته من بعض رياك. وأنت أنت بهجة الدنيا وزينتها، والورد نكهته من بعض رياك. كالزهر كالعطر من يلقاك يهواك. إذا نأيت بفكري عنك مبتعدا، وجدت نفسي مع الأفكار ألقاكِ.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: قصص خلف كل مهول، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وثاني المتابعات الصباحية في صباح المدارس مع الطالبة الريم بنت سعيد بن ناصر الحسني في الصف الرابع من مدرسة أرض اللبان للتعليم الأساسي بولاية صلالة. السلام عليكم الريم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا بالريم. يلا الريم نريدك تكوني نشيطة. كيف حالك الريم؟
1: بخير، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. عرفينا على نفسك الريم.
1: تمام. أنا ريم بنت سعيد بن ناصر الحسني، عمري 10 سنوات، المقيدة في الصف الرابع وطالبة في مدرسة أرض اللبان بصلالة. هواياتي الفترة هي السباحة والرسم، وأعشق العلوم والابتكار. فقد صنعت مروحة كهربائية، وابتكرت شنطة ورقية لحماية البيئة، وفزت بالمركز الثالث في مسابقة سوق عكاظ. مشاركتي في برنامج المذيع الصغير منحة الثقة، وطموحي أن أكون مخترعة مالية عظيمة في المستقبل.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ممتازة جدا يا الريم. الريم، انت ايش هواياتك؟
1: هواياتي احب السباحة والرسم.
0: ممتازة ممتازة. وكيف تجمعي بين السباحة والرسم، هوايتين مختلفتين؟
1: انظم وقتي، السباحة تعطيني طاقة والرسم يعطيني هدوء.
0: بارك الله فيك الريم. وانت شاركتي في برنامج المذيع الصغير، ماذا أضافت لك هذه المشاركة الحلوة؟
1: أعطاني ثقة بالنفس وعلمني أتكلم بجرأة.
0: ممتازة الريم. واختراعاتك العلمية اللي ابتكرتيها؟
1: تجارب علمية أحدثت تجربتها، والحمد لله فزت بالمركز الثالث في مسابقة سوق عكاظ.
0: جميل جميل الريم. ومن اللي ألهمك لهذه الابتكارات؟
1: حبي للبيئة ورغبتي في تقليل استخدام البلاستيك.
0: وانت ايش طموحك اللي بتسعي لتحقيقه ان شاء الله في المستقبل؟
1: ان اكون مخترعة ومذيعة ناجعة ترفع اسم عمان.
0: بارك الله فيك الريم. وايش النصيحة اللي تقدميها لزميلاتك الطموحات؟
1: انصحهن بالتجربة وعدم الخوف والاهتمام بمواهبهن.
0: بارك الله فيك الريم. وانت في المستقبل ايش حابة تصير ان شاء الله؟ في المستقبل ايش تريد تكوني؟ ايش طموحك؟
1: اريد مذيعة.
0: تريد تكوني مذيعة؟ بالتوفيق ان شاء الله المذيعة الريم. اهم شيء تشدي حيلك في الدراسة زين الريم؟
1: زين.
0: الحين معكم امتحانات؟
1: خلصت.
0: وكيف كانت الامتحانات؟
1: زينة.
0: جميل الريم. ومن تريد تشكري الحين؟
1: قبل أن نودعك يا أستاذ،
0: تفضلي،
1: لدي سؤال أخير.
0: تفضلي الريم.
1: ما هو أكبر عائق تتمنى أن يتجاوزه الشباب اليوم ليصنع مستقبلا أفضل؟
0: ما هو إيش؟
1: ما هو أكبر عائق تتمنى أن يتجاوزه الشباب اليوم ليصنع مستقبلا أفضل؟
0: أنت إيش تتوقعي الريم؟ إيش هو الشيء العائق اللي يعيق الشباب أنهم يحققوا إنجازاتهم؟ ايش تظني؟ اهم شيء الريم ان نحافظ، صح، نحافظ على نشاطنا وشغفنا، نكون صح عندنا ارادة قوية وشغف كبير، صح المذيع الريم؟
1: صح.
0: بارك الله فيك يا ريم، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
0: مع السلامة. كانت معنا الطالبة المجتهدة الريم بنت سعيد بن ناصر الحسني في الصف الرابع من مدرسة أرض اللبان للتعليم الأساسي بولاية صلالة. ما شاء الله على التألق والتميز، إن شاء الله مستقبل مشرق نرجوه لها.

0: أهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل المحبة والخير والعافية. نسألكم هذا الصباح، كم عاما أكملت بورصة مسقط منذ تحولها إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني؟ إذا مرت عليك المعلومة تعرف الجواب حتى المحاولة، ارسل الرقم إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ارسل الجواب الصحيح بلغة الأرقام إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بعامر، وصباح الخير للجهوري، حيا وسهلا ومرحب بمنتصر، وصباح الخير لعلي، نصبح بالخير على سيف، وصباح الخير على خالد، حيا وسهلا ومرحب بمحمد، ومرحبا بالهنائي، نصبح بالخير عليكم جميعا أينما كنتم. راجين لكم صباحات مشرقة بالأمل والتفاؤل. أعلن جهاز الاستثمار العماني تحقيق أرباح تاريخية بلغت 2,900,000,000 ريال في العام 2025 في أداء وصفه الجهاز بالاستثنائي، مع تسجيل عائد على الاستثمار بلغ 14.6% وارتفاع متوسط العائد خلال 5 سنوات إلى 10.4%، ما وضعه في المركز الثالث عالميا بين صناديق الثروة السيادية وفقا لتقرير مؤسسة سويس، إلى جانب تصدره عالميا في عائد استثمارات الأسواق العامة خلال العام 2025. فما الإجراءات التي اتخذت والعوامل التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج التي وصفت بأنها تاريخية؟ وماذا يعني أن يحصل جهاز الاستثمار العماني على المركز الثالث عالميا في معدل العائد على الاستثمار والأول في عوائد الأسواق العامة؟ وإجابات كل هذه الأسئلة في وقفتنا القادمة
1: مع الحدث.

0: عبر الاتصال ينضم معنا مشكورا الأستاذ الوليد بن راشد الشكيلي المدير العام لإدارة الوصول في مديرية التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني. صباح الخير أستاذ الوليد، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: أهلا أستاذ راشد، صباح النور وسعيدين باللقاء معكم اليوم.
0: حياكم الله، ونحن أكثر سعادة لأن الحديث بلغة مليئة بالإيجابية والتفاؤل بعد تحقيق هذه النتائج الإيجابية التي تم الإعلان عنها يوم الأمس. ففي البدء أستاذ الوليد، إيش أبرز العوامل اللي أسهمت في تحقيق جهاز الاستثمار العماني هذه النتائج التاريخية خلال العام الماضي 2025؟
1: نعم، بالفعل نتائج طيبة وممتازة لهذا للعام الماضي 2025. يتبع الجهاز منهجية واضحة للاستثمار أخي راشد، بالإضافة إلى اتباعه إلى خطة استراتيجية متوائمة مع رؤية 2040. ومن أبرز العوامل التي أدت إلى هذه النتائج الطيبة الحمد لله، نذكر منها النمو المتسارع في الاستثمارات المحلية والعالمية للجهاز، والتوسع في المشاريع الرئيسية مثل مشاريع الطاقة وغيرها. وأيضا الحمد لله يتبع الجهاز حوكمة حديثة للشركات تركز على الأداء المالي، مما أدت إلى تحقيق الرصانة المالية لشركات الجهاز ولأصوله. وأخيرا طبعا في ارتفاع الحمد لله لمستوى الأداء والإنتاج للجهاز صناديقه وشركاته في عام 2025.
0: طيب، حصول الجهاز على المركز الثالث عالميا في معدل العائد على الاستثمار والأول في عوائد الأسواق العامة، إيش يعني ذلك أستاذ الوليد على مستوى الثقة العالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني؟
1: طبعا في البداية هذا ليس غريب على الجهاز، الحمد لله قد حصلنا على المركز الأول من ضمن صناديق سيادية قبل عامين، وهذا أيضا متابعة لمستوى الجهاز في الاستثمار. يعمل الجهاز أو يتبع الجهاز استراتيجيات منظمة في تخصيص وتوزيع رأس المال سواء في الاستثمارات المحلية أو في الأسواق العالمية أو استثماراته عبر الأسواق العالمية والمحلية، ويعتمد الجهاز على أسلوب التوازن سواء في العائد الربحي أو في حماية رأس المال، وأيضا يركز في جزء من محفظته على الاستثمار المحلي في الأسواق المال المحلية. وانعكس أيضا أداء الإيجابي الذي رأيناه في سوق مسقط للأوراق المالية على أداء الجهاز ككل. فالحمد لله السياسات والاستراتيجيات الواضحة، بالإضافة إلى أن 2025 كانت سنة طيبة من ناحية نتائج ومن ناحية الأسواق العالمية، أدت إلى نتائج طيبة في العائد المالي للجهاز في عام 2025.
0: وبإذن الله العام 2026 يواصل الجهاز هذا الأداء الإيجابي. طيب، أرباح الجهاز كيف انعكست وأيضا استثماراته المحلية على دعم الاقتصاد الوطني وأيضا دعم المستهدفات الخاصة برؤية عمان 2040؟
1: طبعا الجهاز يعمل على استراتيجية واضحة أخي راشد مثل ما ذكرنا سابقا في الاستثمار في قطاعات المختلفة في السلطنة، وينصب التركيز حاليا على القطاعات ذات الأولوية مثل القطاع السياحي، قطاع التكنولوجيا، وقطاع الصناعات التحويلية حسب الخطة الخمسية. بالإضافة إلى ذلك يعمل الجهاز على توسيع الاستثمارات في المشاريع في القطاعات الرئيسية مثل استثماراته في قطاعات الطاقة وقطاعات التحول في الطاقة، استثماراته الرئيسية في في في في القطاع اللوجستي وغيرها من القطاعات. ويعمل أيضا على تنمية القطاعات الواعدة مثل قطاع المعادن وقطاع الأمن الغذائي وغيرها.
0: نعم. طيب، يعني أيضا الجهاز ضخ نحو 2.4 مليار ريال في مشروعات محلية، إيش أبرز القطاعات اللي استحوذت على هذه الاستثمارات؟
1: الجهاز بالفعل يضخ سنويا بين 2 إلى 2.4 مليار ريال عماني في القطاعات المختلفة. يوجد تنوع في القطاعات، لكن لا يزال قطاع الطاقة يحتل نصيب الأسد في استثمارات الجهاز، ويليه قطاع الخدمات، ونرى نموا في القطاعات الأخرى مثل قطاع اللوجستيات والتكنولوجيا والمعادن وغيرها. تركيزنا ينصب حاليا على تنويع الاستثمار في القطاعات الأخرى بالإضافة إلى قطاع الطاقة والخدمات لتنميتها حسب ما ورد في الخطة الخمسية، وأيضا تنويع قاعدة الاستثمارات في صرف.
0: نعم. طيب، يعني ملف المحتوى المحلي اللي يحظى باهتمام متزايد، كيف تعملون على تعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية من مشروعات واستثمارات أيضا؟
1: بالتأكيد أخي راشد، ملف المحتوى المحلي هو مهم جدا ويحظى باهتمام متزايد من قبل الجهاز. يمثل المحتوى المحلي عنصر مهم في مصفوفة المؤشرات السنوية سواء للجهاز نفسه أو للشركات التابعة له، حيث يضع أهداف تطويرية لمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الرأسمالية التي تقوم بها الشركات وزيادتها سنويا حتى تزيد قاعدة أو يزيد مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الشركات. كما يقوم الجهاز بعمل برامج تحفيزية لاحتواء بعض مشاريع رواد الأعمال، مثل بعض المشاريع التي تم احتضانها من قبل شركة أوكيو وشركة بيئة وبعض صناديق الجهاز المختلفة. كما أيضا نذكر أخي راشد المشاريع المساندة التي يقوم بها الجهاز، مثل مشروع مجمع لدائن الذي افتتح في مدينة صحار، الحمد لله ولاية صحار، ويقوم بتسهيل استثمارات المشاريع أو الشركات الصغيرة والمتوسطة لاستثمار البوليمر أو البلاستيك.
0: نعم. طيب، يعني من المهم جدا جدا جدا الإشارة إلى استحداثكم في الجهاز، جهاز الاستثمار العماني، لأكثر من 1000 وظيفة خلال العام الماضي. يعني ما الدور الذي تحرصون على تحقيقه عبر تمكين الكفاءات الوطنية ورفع نسب التعمين أيضا أستاذ الوليد؟
1: نعم، الحمد لله مثل ما ذكرت أخي راشد، قام الجهاز بتحقيق أكثر من 1100 وظيفة في العام الماضي. وصلت نسبة التعمين في جهاز الاستثمار مباشرة حوالي 91%. كما وصلت نسبة التعمين في الشركات التابعة للجهاز حوالي 79%، وهو الحمد لله نمو ممتاز ومتزايد سنويا. يتابع الجهاز نسب التعمين في الشركات بشكل دوري ويضع أهداف لرفع هذه النسب من ضمن المؤشرات السنوية. كما يقوم الجهاز وشركاته ببرامج تدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل، نذكر منها برنامج نمو، برنامج تميز، برنامج معتمد وغيرها من البرامج في معظم الشركات التي تتبع الجهاز التي تهدف إلى تأهيل الكادر أو كادر الخريجين إلى سوق العمل. كما يعمل الجهاز أيضا على الموائمة مع الجهات الحكومية الأخرى لوضع نسب تعمين طموحة من ضمن المشاريع الجديدة وتناسبا مع سوق العمل.
0: نعم، نرجو إن شاء الله لكم مزيدا من التوفيق وتحقيق نتائج مالية إيجابية متواصلة خلال هذا العام 2026 وبقية العوام القادمة إن شاء الله. شكرا لكم أستاذ الوليد، موفقين دائما وأبدا.
1: شكرا
0: جزيلا للوليد بن راشد الشكيلي، المدير العام لإدارة الوصول في مديرية التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني، 2.9 مليار ريال مليارين وتسعمائة مليون ريال أرباح جهاز الاستثمار العماني في 2025، وتتوزع استثماراته في 52 دولة، ورفد ميزانية الدولة ب 800 مليون ريال.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: أهلا بكم. غدا تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تحت رعاية سعادة رئيس هيئة الخدمات المالية ضمن جهود الغرفة التي تهدف إلى مواكبة التحولات العالمية في القطاع المالي. معنا الآن الأستاذ كليم بن محمد اليعقوبي وهو رجل أعمال وعضو لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان. صباح الخير أستاذ كريم، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح الخير والسرور الأستاذ راشد، كيف الحال؟
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم والحديث حول ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة. فما الأهمية من تنظيم هذه الندوة أستاذ كليم؟
1: أستاذ راشد، ونشود نشكركم على الاستضافة في شباب. فما تسعى الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية التكامل بين مبادئ الصيرفة الإسلامية ومتطلبات التمويل المستدام. حقيقة من خلال جمع صناع القرار والخبراء والمختصين لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات التمويل الأخضر وأطر الاستدامة. وتستشرف الندوة مستقبل الصكوك الخضراء بوصفها حقيقة أداة تمويلية واعدة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة.
0: طيب بالنسبة للأهداف وأهم المحاور اللي بتركز عليها الندوة إن شاء الله؟
1: هناك عدة محاور أذكر منها أهمية تنظيم الندوة بنفسها كمحور عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة. سنناقش أهداف

0: حاليا مع مستهدفات رؤية 2040،
1: نعم
0: الرامي إلى بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات المستقبلية. أيضا ممكن أضيف أنه تمتلك الصيرفة الإسلامية مقومات راسخة تجعلها شريك استراتيجي في مسيرة التحول والاستدامة، إذ تقوم على مبادئ العدالة والشفافية وتقاسم المخاطر وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. هي مبادئ تتوافق بطبيعتها مع معايير الـ ESG العالمية التي تشمل البيئة والمجتمع والحوكمة. وهذه المعايير من أهم الأدوات التي يعتمد عليها المستثمرون اليوم
1: صحيح.
0: وصناع القرار لتقييم المخاطر والفرص، مما يفتح المجال أمام تطوير أدوات تمويل مبتكرة في مقدمتها الصكوك الخضراء لدعم مشاريع الطاقة النظيفة وبناء نظام مالي متوازن ومستدام.
1: جميل. طيب الهيدروجين الأخضر والصكوك الخضراء، يعني ما العلاقة بينهما والندوة أيضا أستاذ كليم؟
0: كما تعلم الأستاذ راشد أنه يشكل الهيدروجين الأخضر أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة في سلطنة عمان، ويحظى باهتمام وطني بالغ في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. وتبرز الصكوك الخضراء بوصفها الأداة التمويلية الأنسب لدعم هذا القطاع، وسواه من مشاريع الطاقة النظيفة نظرا لانسجامها مع مبادئ التمويل الإسلامي من جهة ومتطلبات الاستدامة من جهة أخرى. وطبعا يسهم تطوير هذه الأدوات في استقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركزا إقليميا واعدا في مجالات التمويل الإسلامي والاستثمار المستدام.
1: نعم. طيب بالنسبة للمشاركين، أيضا الحضور الدولي، مذكرات التفاهم التي تتوقع أن تخرج منها الندوة إن شاء الله.
0: حقيقة تجمع الندوة نخبة من القيادات المصرفية والمالية على المستويين المحلي والدولي، يشارك فيها ممثل من كبرى مصارف الإسلامية العمانية، نذكر بعض منها كبنك التنمية، بنك نزوة، الصحار الإسلامي، مزل الصرف الإسلامية. وعلى الصعيد الدولي تحضر الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف IIRA والتي مركزها من مملكة البحرين الشقيقة، إلى جانب خبراء من جمهورية الصين ممثلين لوكالة CCXI، ومن روسيا عبر صندوق استثمار جمهورية تترستان. ويتوج هذا الحضور الدولي بتوقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجال التمويل الإسلامي. حقيقة أستاذ راشد يعول على هذه الندوة أن تثمر عن توصيات ومبادرات عملية قابلة للتطبيق، تدعم تطوير القطاع المالي العماني وتعزز استدامته، كما يؤمل أن ترسخ ثقافة الحوار بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات التنظيمية.
1: جميل.
0: سيسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الأسواق المالية. على المدى البعيد أستاذ راشد، تطمح غرفة تجارة صنعة عمان إلى تعزيز دعم كافة التوجهات نحو بناء منظومة مالية دولية في سلطنة عمان تتسم بأكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية من خلال تطوير الكفاءات الوطنية وتعميق الاستفادة من الخبرات الدولية.
1: نعم. طيب يعني النتائج التي تتوقع أن تخرج منها الندوة إن شاء الله؟
0: حقيقة يعني مثل ما يعني ذكرت لك، يعني حقيقة نحن يعني نطمح أن يكون هناك قطاع مصرفي مستدام
1: إن شاء الله،
0: منظومة مالية دولية مستدامة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات التي نواجهها.
1: نعم. نرجو لكم كل التوفيق وبعون الله متابعين لأعمال هذه الندوة. شكرا لكم أستاذ كليم.
0: شكرا للاستضافة.
1: شكرا جزيلا لكم. كان معنا الأستاذ كليم بن محمد اليعقوبي، وهو رجل أعمال عضو لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان، حول ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة. صباحاتكم الخير والنور، رفقة صباح الشباب عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. مرحبا بكم جميعا، وطابت بكم الصباحات بكل الخير والنور والمحبة. حيا وسهلا.

بالجميع، أهلا أهلا بكم أينما كنتم. من ضمن جديد أخبار التقنية، واتساب يختبر حاليا حذف الرسائل بعد قراءتها مباشرة، حيث بدأ واتساب منح المستخدمين مزيدا من التحكم في ميزة الرسائل المختفية عبر إضافة مؤقت جديد يحمل اسم بعد القراءة، يتيح تحديد بقاء الرسالة ظاهرة بعد أن يقرأها الطرف الآخر. وحتى الآن أصبحت الميزة متاحة لبعض مستخدمي النسخ التجريبية على نظام الأندرويد. تعمل ميزة الرسائل المختفية في واتساب على حذف الرسائل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة، وحاليا يمكن للمستخدمين اختيار مؤقتات 24، 7 أيام، 90 يوم، حيث يبدأ العد التنازلي بمجرد إرسال الرسالة. حيا وسهلا بالجميع، رفقات كل المتابعات الصباحية، بعد قليل الجولة الرياضية الصباحية في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة مع حسين بن راشد العميري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. في الجولة 25 من دوري جندال لكرة القدم، السيب المتوج باللقب يتعادل مع وصيفه الشباب سلبا، والنصر يخفق في استثمار تعثر الشباب من أجل الظفر بالوصافة بتعادله بهدف مع سمائل الذي ضمن البقاء، كما تعادل صحار وضيفه صحن بهدفين ليضمن الأخير البقاء.
3: الذي يجمع ما بين نادي عبري وظفار وأيضا بقية المباريات، لكن هنا كيليان يحاول في هذه الكرة، كينان نعم في كرة في محاولة لكن أبعدت، بعد ذلك الكرة وصلت عند معتصم كاد أن يقع في المحظور، ولكن الكرة عادت إلى زاهر الأكبر الآن في كرة في محاولة انطلاقة يمر من منتصف الميدان ثم يمر لناصر الرواحي في فرصة في محاولة.
2: عبري ينجح في الفوز على ظفار بثنائية نظيفة، والرستاق الهابط سلفا للدرجة الأولى يفرض التعادل على الخابورة بالثلاثة ليجره أكثر نحو حافة السقوط. صوري واصل انطلاقته المتأخرة محققا الفوز الثالث على التوالي، وهذه المرة على حساب مستضيفي نادي عمان بثلاثة أهداف لاثنين، وبهلا يتغلب على ضيفه النهضة بهدفين لواحد.
4: أمام محاولة بالرأس جميلة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام من أقصر اللاعبين وأمهرهم عبد الرحمن اليعقوبي برأسية جميلة، يتقدم بكرة جميلة جدا عرضية مثالية، وأقصرهم عبد الرحمن إلا أنه أذكاهم أذكاهم أذكاهم أذكاهم عبد الرحمن اليعقوبي.
2: في منافسات الجولة 11 من مجموعة الهبوط بالدور المصري الممتاز لكرة القدم، كهرباء الإسماعيلية يخسر من ضيفه حرس الحدود بهدفين، وطلائع الجيش يتغلب على ضيفه فاركو بهدف ليقفز إلى المركز السادس فيما هبط فاركو رسميا. وانتهت مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما تغلب غزل المحلة على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف.
5: لو عدى فيها خطوره وبيلعبها اسماعيل وبيلعبها حلوه، وجول جول اسلام محارب، المحارب اسلام موجود في مناطق التهديف ولا يخطئ، اسلام محارب حلوه، هجمه جميله من الجبهه اليمنى اللي عاملين فيها اختراقات هايله هايله طلائع الجيش، وبيعدي واخدينها لحسابهم حقيقه يعني، وبيعدي على طول وخالد عوض.
2: أرسنال يحقق فوزا ثمينا على ضيفه بينلي الذي تأكد هبوطه رسميا بهدف نظيف في المرحلة 37 من منافسات الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذا الانتصار الغالي بات أرسنال على أعتاب التتويج بلقب البريمير ليج الذي غاب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004، ورفع فريق المدفعجية رصيده إلى 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة مستضيفه بونموث اليوم.
6: ركنية من بوكايو عرضية فرنسية، الله لا مجال لتأجيل الأحلام، لا وقت للتلاعب بالقلوب، حان للنهايات أن تكون سعيدة يا جنرز بالسلاح الذي يتميز فيه أرسنال. كاي هافيرتس ارتقى كما لم يرتقي من قبل، حلق عاليا كما لم يحلق من قبل، ليحلق بقلوب الجنرز، ليضرب أرسنال ويسجل الهدف الأول في هذه اللحظات بالكرة الرأسية في شباك مرمى الحارس ماكس فايس من ألماني، في شباك ألماني يسعد الفريق الشمال لندني بمدربه الإسباني في الجولة قبل الأخيرة. إنهم يقتربون أكثر، إنهم يقتربون أكثر، نعم جهزوا المنصات، زينوا ملعب الإمارات، قوموا ببروفا الاحتفالات، خطوة واحدة فقط.
2: تقارير إعلامية إنجليزية تكشف عن اعتزام المدرب الإسباني بيب غوارديولا الرحيل عن نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري بعد مشوار تاريخي مظفر. وحقق غوارديولا لقبه رقم 20 مع السيتي بعد الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي، كما توج بالعديد من الألقاب مع السيتي أبرزها لقب دوري الأبطال 2022-23، 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي و5 على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية. وترددت أخبار عن أن الإيطالي إنزو ماريسكا الذي غادر تشيلسي قبل 4 أشهر هو المرشح الأبرز لخلافة غوارديولا.
7: هنيئا لبيب غوارديولا، هنيئا لبرناردو سيلفا ولجون ستونز الذي سيغادر في نهاية هذا الموسم فريق السيتي بلقب جديد، هو 20 في تاريخ غوارديولا، هو 8 في تاريخ نادي مانشستر سيتي الذي متعنا كثيرا على مدى 10 سنوات منذ مجيء بيب غوارديولا. استمتعنا معه رغم تغير اللاعبين وتغير اللاعبين باستمرار، ولكن السيتي بقي السيتي لأن المدرب بقي اسمه بيب غوارديولا. فرحة أخرى لجماهير السيتي ولعشاق السيتي.
2: نادي برشلونة يعلن عن تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك حتى عام 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي. وكان فليك الذي انضم إلى برشلونة في صيف 24 قد حقق خلال موسمين مع النادي لقبين في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة وكأسين للسوبر الإسباني، غير أن دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه فليك في عام 2020 مع ناديه السابق بايرن ميونخ استعصى عليه منذ وصوله إلى كاتالونيا.
8: الرجل الذي حافظ على البطولة لبرشلونة طبعا في عام 60، هنا العناق الكبير بين لابورتا الذي أعتقد أن أفضل صفقاته كانت قدوم هذا الرجل. لقد غير برشلونة، لقد أعاد برشلونة بعد ذلك بصورة كبيرة، ولذلك إذا ما كانت هناك الصفقة الأفضل لجوان لابورتا فهي قدوم هانز فليك، الرجل الذي بعد ذلك معه برشلونة أصبح بهذا الرعب مرة أخرى. يتقدم اللاعبون الآن والعناق يستمر. فيرمين لوبيز، بقية الرفاق.
2: نادي ريال مدريد الإسباني يعلن عن رحيل قائده داني كارفاخال عن الفريق نهاية الموسم الحالي. ويعد كارفاخال واحدا من 5 لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم فازوا ب6 ألقاب في دوري الأبطال. وقال ناديه إنه كان جزءا من فريق شهد إحدى أزهى فترات تاريخ النادي، وتعد مسيرة اللاعب مع الملكي حافلة بإنجازات تاريخية متوجة ب27 لقبا، بينها 6 في دوري الأبطال و6 في كأس العالم للأندية و5 في كأس السوبر الأوروبي و4 في الدوري الإسباني ولقبان في كأس ملك إسبانيا و4 في كأس السوبر الإسباني.
9: كارفاخال جول يفعلها الريال، جول بسبع أرواح أشبال الساحل يفعلونها ويسجلون الجول الأول. جوان غارسيا بريغا بجول، جود بيلينغا مرة ثانية، الخطأ تقريبا نفس الخطأ الذي ارتكبه تيبو كورتوا.
2: نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم يعلن أن مهاجمه الدولي عثمان ديمبلي يحتاج إلى علاج بسبب مشكلة في ربلة الساق اليمنى قبل نهائي دوري الأبطال أمام أرسنال في 30 مايو الجاري. في المقابل استأنف الظهير المغربي أشرف حكيمي التدريبات الفردية السبت بعد معاناته من مشكلة عضلية، كما فعل كل من الإكوادوري ويليام باتشو والبرتغالي نونو مينديش ولوكا شوفاليه، علما أن 3 كانوا غير متاحين لمباراة الأحد التي خسرها الفريق أمام باريس اف سي.
10: في محاولة مرور ديزيري دوي، تمريرة إلى ديمبلي، التقدم من أجل الخامس. الله، هذه المتعة مكتوب عليها، صنعت في باريس تحت إشراف لويس إنريكي بقيادة عثمان ديمبلي. متعة باريس زياد هنا بالخمسة أمام بايرن بالخمسة أمام كبير الأنمار.
2: المدرب كارلو أنشيلوتي يعلن عن استدعاء نيمار إلى تشكيلة البرازيل التي تستعد للمشاركة في كأس العالم، ما يمنح المهاجم المخضرم فرصة الظهور على أكبر مسرح لكرة القدم مرة أخرى بعد فترة من الإصابات. بذلك يعود الهداف التاريخي للبرازيل بعد فترة غياب طويلة بسبب عدة إصابات أبعدته عن الملاعب خلال معظم التصفيات، بينما تسعى البرازيل لتحقيق لقبها السادس القياسي.
11: هدف نيمار، با با با با با جول جول جول جول جول، يا له من جول، يا لك من نيمار، أنت ساحر يا نيمار، وكأننا شاهدنا صورة فقط غير متحركة، خداها بيده حطها في الزاوية المسرى لمرمى الكون، خلاه واقف يتفرج نيمار، كيف لا يعجب بك الجميع يا نيمار، بوم حطها له في الزاوية اليسرى، أمامك يا بوفون الكرة ولم تحرك ساكن نيمار، الحكم يقول لك لا، هذه المرة يقول لك لا يا نيمار.
2: ونادي برشلونة بطل الدوري الإسباني يعلن عن خضوع لاعبي فيرمين لوبيز لعملية جراحية على إثر تعرضه لكسر في مشط القدم اليمنى خلال المباراة أمام ريال بيتيس ضمن الجولة 37 من المسابقة. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن هذه الجراحة ستبعده عن المشاركة مع إسبانيا في كأس العالم هذا الصيف.
10: تقدم هنا، صار للأمام، تسديدة قوية، الله الله الله، رفقا بنا يا فيرمين، رفقا بنا يا لوبيز، توقف هنا أرجوك، أراك تأخذنا للجنون، ونحن لطالما فضلنا الهدوء يا فيرمين يا لوبيز، يا الله.
12: كرة بمحاولة مرور مميز جدا، وصلت عن طريق فيرمين، لعبها بعد ذلك، يا الله الله، لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة، تسديدة في المرمى، جول جول جول، هو الهدف يأتي عن طريق فيرمين لوبيز، يسجل ويضع الكرة في الشباك، وصلت إلى درو درو درو، هي كرة على مشارف في منطقة الجزاء، فيرمين من جديد، الله الله الله الله الله الله، بأشبالهم بصغارهم يقتحمون ملاعب أوروبا ويضربون أروع الأمثلة في التأسيس، درو يصنع
2: برداتشي 19 سنة، فرصة من كما يقول زميل أيمن الحبسي، السيناريو الأسوأ في الحقيقة أن يصاب اللاعب قبل أيام قليلة فقط تفصلنا عن عرس عالمي كروي كبير تتجه إليه أنظار العالم، هو المونديال. مجموعة من الأسماء في الحقيقة التي سنفقدها بسبب الإصابة على مستوى هذه البطولة عموما، ستكون مواعيدها ليلا بالمناسبة أو في أوقات متأخرة في أغلب الأحيان، وفي أوقات أيضا مبكرة من اليوم التالي، فعليكم أن تضعوا في اعتباركم هذه المواعيد لمباريات كأس العالم. اليوم قبل أن نودع طبعا المسابقات الأوروبية الكبرى، مانشستر سيتي يحل ضيفا على بورنموث وهو يتشبث ببصيص أمل في اللحاق بأرسنال الذي نجح في الفوز في مباراته قبل الأخيرة ليوسع الفارق إلى 5 نقاط، هذا يعني بأنه لو فاز السيتي سيقلص الفارق إلى 2 وسيبقى الحسم مرهونا بما يحدث في الجولة الأخيرة. تشيلسي أيضا يستضيف توتنهام الذي يصارع من أجل البقاء، ففوز توتنهام يبقيه في الدوري، أما أي نتيجة غير ذلك قد تعني طبعا لن يودع هذه الليلة، ولكن سيبقى في وضعية صعبة. تابع عند 11:15 لقاء تشيلسي توتنهام، وفي 10:30 السيتي مع بورنموث. نهاية جولتنا الرياضية، معها ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج أيمن الحبسي. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال. الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جادة. مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، وحركة حماس تندد بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

موضوع غير انه شبع من بعد.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تدام.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: مستمعينا، في كل بداية حكاية وفي كل طفل حلم ينتظر الفرصة. حياكم الله في برنامج التاجر الصغير اللي يكتشف أو نكتشف فيه أفكار أطفالنا. نؤمن أن التجارة مش بس بيع وشراء، ولكنها قد تكون تجربة، محاولة، وأيضا نقطة بداية. ضيفنا اليوم بيأخذنا وبيبحر معنا بعمر 8 سنوات صاحب فكرة ومتجر اسمه متجر البداية، عبارة عن مشروع بسيط يبيع فيه ألعاب، أحياناً يتوقف، أحياناً يبيع على حسب الدراسة، على حسب الإجازات الصيفية وغيرها. وشارك في مبادرات التاجر الصغير في المدرسة، أتعلم معنى المحاولة، معنى الادخار، معنى كيف ممكن أن الإنسان يوقف مع أهله وحب العمل. نتعرف عليه ويعرفنا باسمه وعمره وناخذ البداية معه. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك؟
8: الحمد لله.
7: عرفنا بنفسك.
8: حمد أحمد صالح الكمزاري.
7: والنعم يا حمد، كم عمرك؟
8: 8 سنين.
7: العمر كله إن شاء الله. في أي صف الحين؟
8: ثالث.
7: زي قلنا مشروعك اسمه؟
8: متجر البداية.
7: متجر البداية. ليش تميت البداية؟
8: نقطة الانطلاق يبدأ المتجر الصغير.
7: يا سلام، حبيت نقطة الانطلاقة تبدأ من متجرك الصغير. جميل. زي قلنا إيش اللي موجود في متجر البداية؟ اشرح لنا.
8: السلايم. والسيارات.
7: أيوة. وبعد؟
8: والفقاعات.
7: الله، خلينا نجرب الفقاعة. يا سلام على الفقاعات، على الأحلام الجميلة، رجعتنا للطفولة يا حمد. حمد، إيش أول لعبة بعتها؟
8: الصلصال والكرة.
7: كيف حسيت تفاعل الأطفال معاك؟ اشتروهم من المتجر؟ قولي، لما شاركت في مبادرة التاجر الصغير في المدرسة كيف كان التفاعل وكم حصلت؟
8: تقريبا 80.
7: 80، ما شاء الله. ايش سويت بالمبلغ؟
8: نصهم أعطيته للفقراء، نصهم أعطيته لأهلي، نصهم خليته بالحصالة.
7: ما شاء الله عليك، الله يحفظك إن شاء الله. من ساعدك تبدأ هالمشروع؟
8: أمي.
7: ماماتك. إذا كانت أمك تسمعك الحين، إيش تبغى تقولها؟
8: الله يخليك.
7: آمين يا رب، خليها لك إن شاء الله يا رب. زي قول لي، يعني ليش يتوقف مشروعك فترة ما تبيع فيه؟ سبب الدراسة؟ كيفك مع الدراسة؟
8: زينة.
7: إذا جاك طفل وقال لك حمد أنا أبغى هذه السيارة بس ما عندي فلوس الحين، إيش بتسوي؟
8: بعطيها.
7: بتعطيها ببلاش؟ ليش؟
8: الله يعطيني أجر أكثر.
7: الله الله الله، الله يسعدك إن شاء الله. لو رجعت تبيع من أول وديد، شو بتبيع حق الأطفال؟
8: كرة، سيارة، وطيارة، فقاعات، أونو، الطفق، والسيارة.
7: تحب يكون عندك متجر كبير في المستقبل؟
8: إيه.
7: بتسميه بنفس الاسم المشروع اللي الحين شغال عليه؟
8: إيه.
7: متجر البداية ولا متجر حمد للبداية؟
8: متجر البداية.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير.
7: شو تبغى تقول للأطفال اللي يفكرون يكونون تجار صغار مثل حمد، لكن يقولون لا احنا نستحي، احنا ما نعرف كيف نشتري وكيف نحط السعر، كيف كم الربح. شو تقولهم؟
3: نساعدهم.
7: بتساعدهم؟ بتسوي لهم دورات؟
3: هي.
7: ممكن انه يكون حمد يقدم ورش كيف تكون تاجر صغير، كيف تبدأ بدايتك في التجارة من مشروع بداية. الله يوفق إن شاء الله يا رب ويبارك فيك يا حمد. حمد لما تكبر إيش طموحك؟ إيش أمنيتك؟
3: تاجر.
7: تصير تاجر عود؟
3: هي.
7: أنت من الحين تاجر صغير وتاجر كبير. الله يحفظك إن شاء الله يا حمد، وعلمتنا أن البداية ما شرط تكون كاملة، ولكن هي درس وبداية جديدة، وأن الأشياء البسيطة حتى لو كانت بسيطة ولكنها تعلمنا تحديات الحياة، بداية لفكرة، بداية لتجربة، وبداية لطفل قاعد يتعلم خطوة بخطوة. أتمنى نشوفك دائما تحاول وتتعلم وترجع عقبة مع كل تجربة، ونشوف دائما هذه الروح الحلوة اللي فيك والمبادرات، وأنك أنت لما تحصل مبلغ نصه أو جزء منه يكون للصدقات، وجزء منه يكون لأسرتك، وجزء منه تدخره في حصالتك. الله يحفظك إن شاء الله يا حمد. شكرا جزيلا لك.
3: عفوا.
7: الله يحفظك. هذا مستمعينا نموذج اليوم الجميل من التاجر الصغير. إلى لقاء قريب مع طفل جديد وبداية جديدة. إلى اللقاء.
0: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
0: إبداع.
3: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
0: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
0: تداول.
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على النصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
0: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
0: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: مشاعل القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: محاولة خطيرة.
1: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت صباحاتكم بكل الخير. أهلا وسهلا بكم في برنامج مسك النهار. في آخر ساعة صباحية من هذا النهار مستمعين الكرام، احنا نحتاج احيانا ان نتذكر بان الحياة ليست سباق، وان احنا لابد ان نكون على طبيعتنا ونعيش الشعور الجميل في تفاصيل اليوم، مش يكون فقط يعني انجاز اعمال وسرعة وركض ويعني شغل، لا، تكون الحياة يعني كذا نعيشها بكل هدوء وتفاصيلها جميلة، ونحتوي المواقف ونكون أثر جميل خفيف على كل من هو حوالينا. ونمط الحياة الحقيقي طبعا يقاس بما نملك وأيضا بما ننشره من محبة ومودة وسكينة، والإنسان اللي يحمل قلب طيب يحمل معه راحة للمكان اللي هو فيه، ويصبح حضوره أشبه بنسمة هادئة وسط ضجيج الأيام. فنحن نقول دائما أن يعني حامل المسك هذا الإنسان اللي ينقل الخير من دون أن يشعر، هذا هو الإنسان اللي الناس كلها ودها أنها تتقرب منه. وفي زحمة الحياة مثلك يا جلال، وفي زحمة الحياة اليومية طبعا يبقى دائما أن نصنع لأنفسنا نمط حياة قائم على المحبة وعلى العلاقات الصادقة وعلى التخفيف عن الآخرين، ما أنك تثقل عليهم، لا، تكون مثل هذه النسمة الطيبة. على سبيل المثال يعني مخرجنا جلال، بس أنا بعطيه جفعة كذا معنوية وإيجابية على أساس أنه يكون الإخراج معنا 100% عال العال إلى نهاية هذه الساعة الصباحية الأخيرة من نهار هذا اليوم. إحنا معكم مستمعين الكرام في مسك النهار 19 من مايو 2026، حلقة منتصف الأسبوع، حلقة الثلاثاء اللي تعودت أني أصحبكم فيها دائما يعني في مساحات الصباح عبر أثير إذاعة الشباب، طبعا ثاني أيام ذي الحجة، فحسى أن يبلغنا الله سبحانه وتعالى أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، لا فاقدين ولا مفقودين، وتقبل الله طاعتكم، وتقبل الله من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، تقبل طاعتهم ومناسكهم وشعائر الحج. أكيد اللي يعني ولو أن الواحد ما يقدر يروح، ولكن يشعر بالروحانيات أيضا من خلال يعني من خلال يعني الصيام، من خلال يعني حركة الناس، من خلال الاستعداد للعيد، وأيضا ممكن أنك أنت تأخذ لك نظرة أيضا على مثلا التلفزيون اللي يبث أيضا أولا بأول شعائر ومناسك الحج لهذا العام. تحياتنا لكم ونصحبكم في هذه الحلقة، في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد أخوكم هيثم الزجالي، ويشاركني طبعا في الإعداد الزميل محمد البلوشي. هذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج. إيش بغاطرك بتقول شيء؟ حسيتك يعني جلال بالربيع الخويطري، روح يا جلال.

راح اقول للزين سلامات وانا لي معاه حكايات. اي والله يا تعرفت جلال بهذا الاختيار ايش يقول الشاعر، يعني يقول ايكت المواجع يعني. اسمع شوي ونرجع.

وهقول للدنيا يا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب، ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة. سلامات وسلامات وسلامات وعلى حسب وداد قلبي يا أبوي. يعني تعرف توقع أن يعني عبد الحليم حافظ ويعني بليغ حمدي لما سووا هذا التعاون ما يعني ما أظن أنهم توقعوا أنه بيوصلوا لهذه الدرجة من يعني نقول الكمال الفني مثلا جلال. يعني من كان يقول أنه مثلا أم كلثوم بتغار في يوم من الأيام من فنان، فهمت كيف؟ ف يعني هذا عندما نتحدث عن الأغنية باللهجة المصرية باللهجة الشعبية تحديدا، ولكن تبقى يعني كل الفنانين غنوها، تبقى بصوت عبد الحليم حافظ يعني لها مزة وطابع مختلف. لكن الشباب هذيلة في هذا الكورال وهذه الفرقة يعني أيضا أبدعوا فيها، وإحنا مستمرين معكم. بتنسينا أنت جلال، بتنسينا حلقة اليوم يعني. نروح معاكم مستمعينا الكرام في أولى الفقرات ومسك الوطن، هذه الفقرة اللي نسلط الضوء فيها على يعني جوانب ومظاهر التنمية في البلاد. واليوم نسلط الضوء على واحد من أهم المسارات التنموية التي تمضي فيها سلطنة عمان بثبات، وهو التوجه نحو تحقيق الحياد الصفري وكذلك تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام ويحافظ في نفس الوقت على الموارد الطبيعية ويعزز من جودة الحياة. خلال السنوات الماضية سلطنة عمان شهدت توسع ملحوظ في تبني المشروعات البيئية القائمة على الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يعتمد على إعادة استخدام الموارد والمخلفات وتحويلها إلى منتجات جديدة وتكون أيضا فيها قيمة اقتصادية، بدلا من أن يكون في هدر أو تخلص منها يعني بطريقة يعني تقليدية ممكن أنها تؤثر وتضر بالبيئة. من أبرز المجالات مستمعين الكرام اللي حظيت باهتمام واسع إدارة المتبقيات الزراعية والحيوانية، وهذا قطاع مهم. شوفوا مثلا احنا الآن على قرب فترة عيد الأضحى المبارك، وكلنا عارفين ان ما في بيت ممكن يخلو من الأضاحي، وتعرفوا انتم مخلفات الأضاحي كيف يتم التعامل معها، طبعا بطرق معينة سواء تلك المذبوحة في المسالخ أو في المنازل، يعني يتم التخلص بها منها يعني في الأماكن المخصصة بناء على توجيهات البلديات. ف يعني هذا الموضوع يعني يشغل هاجس كثير من الدول كيف أنه يكون التخلص من المتبقيات الحيوانية والزراعية بالطريقة السليمة، والحمد لله في سلطنة عمان تم الاهتمام بهذا الشيء ويجري العمل على إعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى منتجات تخدم قطاعات متعددة. إيش القطاعات يا هيثم؟ القطاعات إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف الحيوانية والسمكية أيضا، وتصنيع مواد صديقة للبيئة تدخل في الصناعات الحديثة. وبرزت الاستفادة أيضا من سعف النخيل كمثال مهم على توظيف الموارد المحلية بطريقة مبتكرة، يعني من خلال تحويل سعف النخيل إلى بدائل خشبية، وممكن بديتوا تلاحظوها وتشوفوها في ديكورات المنازل وأثاث أيضا المقاهي والأماكن الجلوس المجالس التقليدية، أيضا أصبح يعني سعف النخيل شيء يعني أساسي موجود إذا ما تحدثنا عن الطابع القديم أو الطابع التقليدي في الأثاث أو في ديكورات المنازل أو المجالس. أيضا تسهم في تقليل الاعتماد على الأخشاب التقليدية وتفتح في الوقت نفسه مجالات استثمارية وصناعية جديدة قائمة على الاستدامة. مستمعينا الكرام، في هذا الإطار تحديدا ظهرت مجموعة من الشركات العمانية التي تبنت حلول بيئية متقدمة، من بينها شركات تعمل على تطوير منتجات طبيعية لتحسين التربة وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر استخدام الفحم الحيوي والمستخلصات العضوية. وهذه الخطوة مستمعين تعكس توجهات متنامية نحو الابتكار البيئي وكذلك ربط الاقتصاد أو التنمية الاقتصادية بالمحافظة على البيئة، يعني تدمج ما بين جانبين مهمين الاقتصاد والبيئة.
من النماذج الوطنية البارزة أيضا مشروع إعادة تدوير مخلفات سعف النخيل في ولاية إبرة تحديدا. هذا المشروع يعد من المشروعات المتخصصة في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات مستدامة ممكن أنها تدخل في مجالات البناء والتصميم الداخلي والأثاث، وهذا الشيء يعزز من إعادة التدوير، هذه الثقافة اللي راح تكون الاستفادة منها طبعا بالدرجة القصوى للموارد والمنتجات المحلية. في محافظة ظفار يواصل مصنع الأسمدة العضوية في ريسوت الصناعية بصلالة أداء أدواره في إعادة تدوير المخلفات الزراعية عبر يعني أنظمة وتقنيات حديثة. إيش تسوي هذه الأنظمة والتقنيات الحديثة؟ تتيح إنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي عالي الجودة، وكذلك تسهم في تحسين خصوبة التربة، هذا الشيء يعني أيضا سيعزز من القطاع الزراعي، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية إضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة مثل غاز الميثان والغازات الأخرى الناتجة عن تراكم المخلفات الزراعية والحيوانية. مستمعينا، هذه المشروعات تعكس حجم التحول الكبير اللي تشهد سلطنة عمان في مجال الاستدامة البيئية، وهذه المبادرات يعني ما صارت فقط يعني مبادرات تقتصر على الجانب التوعوي فقط، بل احنا نقول انها اصبحت جزء من منظومة اقتصادية وصناعية متكاملة تسهم في خلق فرص استثمارية وتدعم كذلك الصناعات الوطنية وتعزز الامن الغذائي وتحقق التوازن ما بين التنمية والمحافظة على البيئة، وهذا يؤكد ايضا التوجه وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول مبتكرة تواكب التحديات البيئية العالمية وليس المحلية فقط، وتفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة، ويكون هذا الاقتصاد بسواعد أبناء عمان قائم على المعرفة والابتكار والاستفادة الذكية من الموارد الطبيعية.

نستمر معكم مستمعين الكرام في مسك النهار عبر إذاعة الشباب، ومن بعد فقرة مسك الوطن احنا نفتح باب المشاركة طبعا في موضوعات الحلقة اليوم عبر سواء رسائل الواتساب 724-42-009. تحية لكل من يشاركنا عبر الواتساب، ونذكر بالاشتراك طبعا في قناة إذاعة الشباب عبر منصة واتساب، لأن كل ما يستجد ببرامجنا يصلكم إن شاء الله عبر الواتساب. تحياتنا لأم ناصر الهادي شاركنا، ونحن أيضا يعني نسعد بالمشاركات المختلفة إن شاء الله. شكرا وصباح خير يا أم ناصر. ونروح مباشرة لموضوعنا اليوم. إيش عندنا يا جلال؟ موضوعنا نتكلم فيه عن شيء لامس الكل حقيقة، يعني الكل بدون استثناء، زحمة تجهيزات العيد هي ممكن يكون أكثر شيء ممكن أنه يعني يسبب ضغط نفسي أو ذهني. مش يعني للكل هذا يعني يكون بنفس الدرجة، ولكن متفاوت، بس ما يعني ما ممكن أنه يمر عليك يعني من فترة ما قبل العيد وأنت مثلا ما حسيت بشعور معين كذا، أنه في زحمة معينة، في ضغط نفسي أو ذهني معين. وكذلك ممكن يكون ضغط مالي أو عبء مالي على البعض يعني أحيانا. فإيش السبب؟ هل هو التسوق، المصاريف، ضيق الوقت، محاولة إرضاء الجميع، وإنك تدور ضحية العيد؟ إيش السبب؟ ما حد يعرف. يعني تحس كذا يعني كومة أشياء كلها تتجمع، يعني تفصيل شاديش على قولة محمد البلوشي معد البرنامج. فكلها أسباب يعني ما حد يعرف يعني إيش اللي السبب الرئيسي. ولكن نحن نقول الاجتماع كل هذه الأشياء ممكن أنه يعني يسبب ضغط نفسي أو ذهني أو عبء مالي أحيانا. من وجهة نظركم مستمعين الكرام حابين نعرف وجهة نظركم، إيش أكثر بالنسبة لتجربة كل واحد فيكم، يعني إيش أكثر شيء يسبب لك ضغط ذهني أو يعني ضغط نفسي يأثر عليك يعني ويعكر ربما المزاج شوي في ما قبل العيد أو في تجهيزات العيد؟ شاركونا على 24698151 لاتصالاتكم، الواتساب على 724-42-009. ونحن نقول يعني أن التعامل مع الضغط النفسي قبل فترة العيد لابد أن يكون تعامل مثالي. احنا في قادم الوقت إن شاء الله راح تكون معنا ضيفة، وممكن أن نستفيد أيضا من حديثها إن شاء الله في قادم الوقت. لكن بنفتح المجال في البداية للمشاركات. وكنا عارفين يعني أن فترة ما قبل العيد، سواء يعني الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك أو الأيام الأولى يعني من شهر ذي الحجة، يعيش المسلمين كلهم أجواء روحانية تمتلئ بالمشاعر ويعني فرحة انتظار العيد وتجهيز العيد. هذه الأيام الناس تترقب فيها التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. ها على فكرة يعني ممكن هذا الشيء كذا بسيط هو تترقبه يعني، وتترك الأشياء الأخرى أيضا. ويعني نقول يعني تفصيل الملابس واحد من هذه الأشياء، يعني تجهيز احتياجات البيت، ترتيب المواعيد، وأيضا إظهار فرحة العيد واستعدادات العيد بأجمل صورة. يعني ناهيك عن الحركة التجارية يعني سواء في الأسواق التقليدية وفي الأسواق أيضا يعني بشكل عام، العطور والبخور ويعني والتجهيز المبكر، محلات الحلاقة، وأيضا تروح يعني كذا تأخذ لك لفة أيضا على اللي موجود، لأن أنت مثلا العيد عندك كم يوم وفي مشاوير أحيانا بتكون ممكن طويلة، تأخذ لك لفة على مثلا المصارة المعتقة، ولا إيش تقول يا جلال اللي موجودة كذا يعني من فترة طويلة بعد ما لبستها وخليتها مثلا لمناسبات معينة تلبسها في ثالث أيام العيد أو رابع أيام العيد. ممكن البعض يستخدم هذه الاستراتيجية. مستمعينا في خضم كل هذه التفاصيل نحاول أن نصنع شعور العيد في داخلنا قبل ما أنه يوصل العيد ويقول لك هود هود وصلت. فوسط كل هذا الزحام يعني لابد من التعامل النفسي والذهني مع ضغوطات تجهيزات العيد، ويعني نصل إن شاء الله إلى يوم العيد ونحن بيتم الجاهزية. هذا الموضوع يلامس كل بيت وكل أسرة وكل فرد، وخصوصا الأشخاص اللي عندهم تعدد مسؤوليات والتزامات مادية ونفسية،
وأيضا مطالبين بالسعي لتوفير احتياجات العائلة ومتطلبات العيد بأفضل صورة ممكنة. وأعتقد أنه ما في حد يعني في منأى عن هذا الشيء. تحياتنا لكم، وهذا موضوع الحلقة، ومشاركاتكم أكيد مرحب بها طبعا عبر أرقام التواصل 724-42-009 لرسائل الواتساب، واتصالاتكم كذلك على 24-69-81-51.

0: حياكم الله مستمعينا، ونجدد الترحيب بكم ونستمر أكيد معكم في برنامج مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلام لكم وين ما كنتوا. كانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عماننا الحبيبة، وأكيد نذكر بموضوع الحلقة. كيف الموضوع؟ ما مشجعكم ولا صدق مضغوطين؟ وين المشاركات على 724-4200-9 و2469-8151 للاتصالات. أيضا يعني من ضمن الأخبار، تعزيزا للحضور الثقافي العماني على الساحة الدولية، المتحف الوطني يفتتح معرض رواد الفن العماني في روسيا، وهذا طبعا فيه نقل للثقافة العمانية أيضا على المستوى العالمي. كذلك من ضمن المشاركات، سلطنة عمان تشارك دول العالم غدا الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، وهو علم القياس الذي يصادف 20 مايو من كل عام لإبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية. احنا بين كل هذه الأخبار أيضا نرجع لموضوعنا، ونذكر أيضا بالسؤال التفاعلي لكم مستمعينا في زحمة تجهيزات العيد. إيش أكثر شيء يسبب لكم الضغط النفسي والذهني؟ هل هو التسوق أو المصاريف أو ضيق الوقت أو محاولة إرضاء الجميع؟ وليش؟ أو هل في أسباب أخرى؟ خلونا نعرف من خلالكم عن طريق طبعا المشاركات الواتساب 724-4200-9 والاتصالات 24-6-9-8-1-5-1. يقول لي جلال عندنا مجموعة من الاتصالات، لكن من بعد الضيفة طبعا اللي نسمع صوتها بعد شوي أكيد، ونتعرف من خلالها على كيفية التعامل المثالي، وهي الأخصائية النفسية والسلوكية الأستاذة رجاء السعيدي. أستاذة رجاء، أهلا وسهلا بك وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟ عساك بخير إن شاء الله.
1: الحمد لله تمام، أمورنا طيبة، كيف من صوتكم؟ عساكم طيبين.
0: بخير وعافية الحمد لله.
1: الله يحييكم يا رب.
0: كيف استعدادات العيد؟
1: والله على تم صاد مثل ما يقولوا.
0: ايه عاد انتم خلاص عندكم خبره ومرونه في التعامل يعني.
1: الحمد لله.
0: لا يعني ما اتكلم عن شريحه النساء ككل يعني، بس ممكن اقول الاخصائيين النفسيين والسلوكيين يعني عارفين كيف يتعاملوا مع الضغوطات اقصد.
1: بالضبط، صارت مرونه معنا.
0: بارك
1: الله مثل ما يقولوا.
0: بارك الله فيك استاذه رجاء. ونحن طرحنا هذا الموضوع طبعا للمستمعين، ولأن عندنا كذا إيمان بأن كل شخص ممكن يمر بضغط معين يعني قبيل أي مناسبة مهمة، وليس فقط العيد يعني، فما بالك يعني مناسبة تأتينا مرة في العام، عيد الأضحى المبارك يعني، ويعني ربما الأعياد كلها يعني عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. فأكيد أن الاستعداد لمثل هكذا مناسبة يتطلب يعني أولا مثل ما قلت أنت مسألة المرونة، أن يكون الشخص عنده مرونة، ويتطلب أيضا استعداد ذهني ونفسي ومالي ربما أحيانا. فيعني كيف نصل يعني إلى مرحلة يعني خلينا نقول مميزة من التعامل، أو مرحلة جيدة من التعامل مع هذه الضغوطات لتجهيزات العيد؟
1: بداية أول شيء لازم نعرف أنه هذا العيد عيدنا إحنا المسلمين، وأن هذا العيد مش منافسة ما بين مثلا أصدقائنا عائلتنا. هذا العيد هو شعور بالأمان وباللمة وبالرفقة وبالتجمع العائلي اللي إحنا يخرجنا من الوتيرة اللي إحنا نعيشها، الوتيرة اللي إحنا دائما نمر فيها بالأيام اللي تجري معانا. بطبيعة الحال العيد هو مثل ما نقوله فرحة سعادة، مش مقارنة بين أنه والله فلان لبس الماركة الفلانية، والله فلان شرى الساعة الفلانية. احنا في هذه الفترة دائما تصير معانا مقارنات كثيرة، دائما تصير معانا عدم الرضا بالشيء. فلازم نعيد مثل ما نقول الوعي في مفهوم العيد، كيف يكون هذا العيد ببساطته، بشعوره بالأمان وباللمة وبالفرحة وبالسعادة. وبما انه احنا في عيد الأضحى نستذكر ونستشعر هذه الأيام المباركة بالدعاء وبالبركة وبلمة الأحباب في هذا الأمر. في الشيء الثاني، أنه إحنا بما أنه نعلم أنه في عيد، أكيد العيد مثل ما قلتوا أنه مرة في السنة، فهذا يحتاج لها إلى تخطيط عشان إحنا نخرج من الضغوطات والتوتر المالي أو الاجتماعي أو التوتر الأسري، أنه الفلان الفلان يريد هذه الحاجة، الفلان الفلان يريد الغرض المعين، فإحنا من خلالها إنه نبدأ نوعي بالتجهيزات المسبقة لهذا اليوم أو لهذا الحدث العظيم إحنا كنا مسلمين في هذا اليوم.
0: نعم، ومن باب الدعابة أيضا يعني من خلينا نقول من أسوأ ما قيل في الغيرة، شوف فلان متسبح بالعطر. هذا يقولها شخص لما يشم عطر يعني كذا ريحته حلوه مع يعني في ملابس شخص اخر، فيعني احيانا بعض الناس يعني ممكن صح والله انت قلتي يعني في عندهم هذا شعور من المنافسه والغيره، يقول شوف فلان كيف يعني سوى كذا.
1: بالضبط، هذا اللي تسرق فرحة العيد دائما، المقارنات كثيرة تسرق فرحتنا، تسرق اللمة والفرح اللي في قلوبنا انه والله شوف فلان فلاني متسبح بالعطر، فلان فلاني لابس الساعة اللي تلمع من مسافة كيلو، فهذه الاشياء قاسية تسرق الفرحة والمعنى للعيد.
0: اي والله يعني يا اخي غريب الوضع، يعني يتكرر في كل عيد أو في كل مناسبة. إحنا يعني نعرف إن عندنا مسبقا يعني خلاص عارفين إن في ذي الحجة بيكون عندنا عيد الأضحى المبارك، فإيش اللي يخلينا كذا يعني نوصل يعني دائما إلى مرحلة الضغط النفسي أو الذهني والتجهيزات المتأخرة أستاذ رجاء، بالرغم إن إحنا عارفين مسبقا إن هذه مناسباتنا وهذه رزنامتنا؟
1: هي حقيقة تختلف على حسب كل أسرة، يعني مرات تكون في ظروف خارج عن إرادتنا، فمرات إحنا هذه الظروف تخلينا لحد آخر لحظة إنه إحنا يعني نتجهز فيها، ومرات إنه نغير الشيء، يعني مثلا إن أنا عندي هذه الحاجة بس لا أنا أريد أكون الأميز، أو إنه صارت لي فرصة إني أنا أحصل على هذا الشيء، فيصير هناك مثل عدم أسبقية للتجهيزات للعيد. ونفس الشيء مرات إنه إحنا نحب، في بعض الأشخاص يحبوا إنه على ليلة العيد إنهم يتسوقوا، فهذا طبيعي يعني متنوع مع الشخصيات إنه ما يحسوا بلذة الشعور إلا في ليلة العيد، إنه إحنا بنحس على اليوم الثاني إنه صدق في عيد إنه إحنا جهزنا قبله. البعض منهم لا ما يحب هذه الخطوة أو هذه الحركة في إنه

0: الواحد يلملم اموره ويحسب حسابه ويحاول انه يعني ينجز المهام المعلقة استعدادا للعيد، ينجزها في اسرع وقت ممكن.
1: طب.
0: نعم استاذ الرجاء، ايضا يعني هذا السلوك تحديدا يعني نفسيا او سلوكيا، يعني هل يعني نقدر نقول بأن ظاهرة موجودة يعني متزايدة مثلا، يعني هل هذا مؤشر مثلا يحتاج إلى تعديل وتنظيم، أم أنه يعني لا الموضوع فيه يعني كذا هامش من المرونة النفسية؟ ممكن لا طبيعي أن الإنسان يوصل لهذه المرحلة.
1: هو ما بين شقين، ما بين انه هو يحتاج ان نكون عندنا مرونه في هذا الامر، وما بين انه صارت ظاهره طبيعيه انه بعض الشخصيات انها ترتاح في ليله العيد مثلا تتجهز، في بعض الشخصيات لا، نظرا لانه عندهم توتر، عندهم قلق اني انا ما بحصل الشيء الفلاني، اني لازم اني انا اكون مسبق. فبطبيعة الحال يعتبر، خلنا نقول انه بشكل طبيعي، انه على حسب تجهيزات الشخص وظروفه، معنوياته، حماسه لهذا اليوم. ولكن كسلوك احنا نقدر نقول انه هذا سلوك مجتمعي متنوع مختلف، مختلف الجهات، البعض يختار هذا السلوك عشان انه يخفف من التوتر تبعه، البعض الاخر لا، عشان انه يزيد الشغف ويستمتع يكون في هذه الليلة.
0: نعم، خلينا كذا نروح يعني شوي للتأثيرات استاذ رجاء. كيف من الممكن أن هذه الضغوط، يعني ضغوطات التسوق وتجهيزات العيد، كيف من الممكن أنها تؤثر على الحالة النفسية والعلاقات داخل الأسرة تحديدا؟ يعني خلينا نقول ما بين الزوج وزوجته مثلا، أو ما بين الآباء والأبناء أيضا، هل ممكن أنه يكون في خلاف مثلا معين بسبب هذه التجهيزات، يعني ويؤثر على هذه العلاقة ما بين أفراد الأسرة؟
1: هو معنويا ايوه اكيد بيكون في تاثيرات ما بين افراد الاسره، لانه مثلا اطفال يحتاجوا الى اشياء معينه، اذا ما متوفرت هذه الاشياء هم بيصيروا في توتر وقلق ويحنوا دائما. تعرف عند الاطفال انه انتوا ما شريتوا لي، انتوا ما جبتوا لي، انتوا صديقي او ولد عمي اشترى وانا ما شريت، فيولد ضغط، يولد توتر، يولد قلق لرب الاسره، فيصير هناك يعني شوشرة كبيرة في الأسرة وفي العائلة، فيصير ضغط لدرجة أنه من الممكن أنه في ليلة العيد ما تتوفر كل الاحتياجات الأساسية، فهذا بيولد ضغط كبير أنه بعض أفراد الأسرة من الممكن أنهم يكونوا حزينين أنهم ما قدروا يشتروا هذا الشيء، بسبب أنه في هذه الليلة ما يقدروا أنهم يشتروا أو أنه تأخروا على التجهيزات. فبطبيعة الحال في تأثيرات نفسية، في تأثيرات في الأسرة بشكل العام، هذه التأثيرات عدم الأسبقية في التجهيزات للعيد بالذات مع الأطفال أو النساء اللي موجودين في البيت.
0: واضح، بس يعني هذه الضغوطات اللي تكلمت عنها قبل شوي استاذ رجاء، يعني هل من الممكن أنها يعني تنتهي مع استقبال أول أيام العيد، ولا لا يعني آثارها ممكن أنها تمتد بعد العيد أو أثناء يعني أيام العيد، و ممكن يعني تنعكس في صورة مثلا غضب معين، يعني نفسية سيئة مثلا وتعامل سيء مع الآخرين؟
1: هو بتستمر بسبب المقارنات اللي تصير بليلة العيد. طبيعة الحال احنا في المجتمع العماني صار في بعض العوائل انها تجلس تقارن انه فلان فلاني ما لبس هذا، ليش ما لبس وهو عنده، وليش وليش وليش، فتصير هناك تأثيرات نفسية في ليلة العيد وتكمل عليها. فهنا بذات الأطفال بعدهم ما واعيين، ما عندهم الفهم العميق انه ما توفر هذا الشيء، يعني عادي انه نكمل العيد، انه هذا العيد ما لازم انه يكون عيد انه نلبس ماركات، نلبس اشياء ثقيله، نلبس اشياء يعني تحتاج لها انه نفرح فيها، لا. احنا هنا في بعض المرات يصير ضغط كبير لرب الأسرة أنه أبنائه جالسين يضغطوه، جالسين أنه مثلا يسمعوا يرددوا الكلام أنه أنت ما شريت لي بابا هذا الشيء، أنتوا ما جبتوا لي هذا الشيء،
0: كيف
1: فهذا
0: الحل؟
1: يولد الضغط وتوتر.
0: كيف الحل أستاذ رجاء؟
1: بطبيعة الحال إحنا لازم أنه كوننا أسرة لازم انه نفهم بذات اذا كان عندنا افراد عائله صغيره افراد انه يحتاج انه نعطيهم الوعي هذا الشيء. يعني مثلا انه احنا على حسب الاوضاع الماليه خلينا نكون واضحين انه في تاثيرات على الاوضاع الماليه، فعلى حسب

0: الأوضاع المالية إنه إحنا من الممكن إنه ننتظر لين ليلة العيد إنه إحنا نشتري هذه الأغراض، فمن الممكن إنها تكون ما متوفرة، من الممكن إنها تحتاج إلى وقت إنه إحنا ناخذها. فالحوار ما بين الأسرة يكون له تخفيض في هذا التوتر وهذا الضغط.
1: نعم، يعني الحوار والتفاهم، إشراك كل الأطراف المعنية في داخل الأسرة في موضوع اتخاذ قرارات استعدادات العيد مثلا. عندنا مثلا إذا ما تحدثنا عن الشق المالي، ونحن ما فقط يعني موضوعنا عن الشق المالي، ولكن لنضرب مثال على الجانب المالي أيضا للأسرة في استعدادات العيد، هل ممكن أن مثلا تكون جلسة حوارية ما بين الأب والأم والأبناء مثلا، أو إذا كان في أطراف معينة في البيت أيضا، بأن إحنا عندنا هذه الميزانية المرصودة لاستعدادات العيد، ممكن ناخذ بها الذبيحة يعني فوالة العيد أو مستلزمات العيد للبيت مثلا، فكيف نقسمها بما يرضي الجميع وبما يعني يسبب أيضا يعني كذا رضا عند الكل، كل الأطراف المعنية. فأعتقد أن اليوم إذا هذا ممكن يقلل يعني
0: من هذا التوتر. أيوة
1: واضح واضح. هناك أيضا يعني، وأخيرا ربما يعني نختم بهذا المحور أستاذ رجاء، عند البعض رغبة في إسعاد يعني أفراد العائلة وتوفير كل شيء، وعندهم أيضا كذلك رغبة يعني في الحفاظ على راحتهم النفسية وأن ما يحملوا أنفسهم فوق طاقتها. كيف يوازنوا بين الجانبين بحيث أن أنا يعني ممكن أني أسعد عائلتي وفي نفس الوقت أحافظ على راحتي النفسية ويعني ما أحمل نفسي فوق طاقتها؟
0: هنا إذا كان معنا الوعي التام بأن العيد ليست في الملابس وليست في السفر وليست في الهدايا، إنما العيد عيد فرح، عيد سرور، عيد تجمع عائلي، عيد الأقرباء، نشوف بعضنا، هنا بتتغير كثير مفاهيم للعيد، كثير أشياء بتتغير، بيكون النفسية معانا عالي العال، بيكون إنه عندنا مرونة إنه إحنا نوازن ما بين حياتنا ما بين تجهيزاتنا مشترياتنا، هذه الأشياء بتأثر علينا نفسيا إحنا. لما يكون عندنا هذا الوعي التام بالمفاهيم اللي جالسين نعيشها ونعيش اللحظة، بتتغير كثير أمور ونفس الشيء تتأثر في نفسيتنا. فعشان كده إنه الأمر الوحيد اللي إحنا نحتاج إنه نفهمه إنه العيد ليست بالماركات والملابس والتجهيزات فقط، لا، العيد فرحة. ما نحتاج ان نقارن عشان نسرق
1: ونحس بالرضا مثلا
0: الفرحه بالذات ما بين بعضنا بعض.
1: واضح استاذه رجاء، احنا شاكرين لك كل هذه التفاصيل والايضاحات، ونرجو لك ان شاء الله يعني كذا عيدا بعيدا عن الضغوط النفسيه والذهنيه، ويعني ما شاء الله انتم ايضا يعني في تعاملكم ومرونتكم ايضا اعتقد ان تستطيعون تخطي يعني الضغوطات والعقبات، وممكن ان يعني من خلالكم ايضا ان الناس ايضا تستفيد من يعني المرونه اللي موجوده عندكم، وتنشرون ايضا للفرحه والبهجه على محيى الاخرين. استاذ رجاء السعيدي، اخصائيه نفسيه وسلوكيه، شكرا لك.
0: شكرا، يعطيكم العافيه.
1: الله يسلمك،
0: يومكم سعيد.
1: الله يسلمك، شكرا شكرا. اذا مستمعينا الكرام، هكذا حديث ضيفتنا رجاء السعيدي، ويعني حابين نسمع أصواتكم أيضا على 24698151 و724420009 لرسائل الواتساب. استقبل المشاركات بعد هذا الفاصل.

طربان ها طربان يلال. يلا نرجع للموضوع ونقول ايش لك وايش عليك في استعدادات العيد. ما بخرب نشعتك يعني بهذه الاغنيه، لكن خلنا بعد عندنا فقرات ايه في الاستعدادات للعيد. ايش لك وايش عليك عشان تبتعد عن الضغوطات النفسيه؟ لك عزيزي المستمع بأنك تفرح بالعيد وتعيش أجواءه بدون شعور دائم بالتوتر، ولك أيضا أنك ترتب أولوياتك حسب قدرتك المالية والنفسية، ما حد يجبرك على أنك أنت تضغط على نفسك، ولك أيضا بأنك تقول هذا يكفينا مثلا بدون مقارنة نفسك بالآخرين، ومن حقك كذلك أنك تطلب المساعدة من أفراد الأسرة بدل ما تحمل كل الضغوط بروحك. لا، لابد أن تشركهم، إذا ما بالمادة تشركهم بالقرار، تشركهم بتحمل المسؤوليات بإنجاز المهام. بس إيش اللي عليك؟ عليك وايد أشياء. عليك أنك تتجهز من وقت من بدري مبكرا قدر الإمكان لتخفيف الضغط والتشتت، وعليك أنك أنت توازن كذلك ما بين الرغبات والاحتياجات حتى ما تتحول فرحة العيد لعبء نفسي أو مالي. وعليك كذلك عزيزي المستمع بأنك تنتبه لأسلوبك وتعاملاتك وقت التوتر عشان ما تنعكس الضغوط على الأسرة والأبناء، وعليك أنك تمنح نفسك وقت للراحة وسط الزحام والأشغال. شايفين هذاك اللي في يوم العيد تحصله كذي دان دان يعني خلاص كذا يعني بعالم ثاني بروحه، هذاك مسكين تلقاه قبل العيد بعشر أيام هو عنده حالة طوارئ وهو يسوي كل المهام، بعدين يوم العيد الناس كلها تستمتع وهو مسكين تحصلوه على زاوية ما له نفس إنه يسوي شيء. إيش اللي عليك بعد عزيز المستمع؟ عليك إنك أنت تمنح نفسك وقت للراحة، وتتذكر أيضا بأن العيد مشاعر وطمأنينة وصلة رحم قبل أن يكون شراء وتجهيز. هذا اللي لك واللي عليك. تحياتنا لكل من يشاركنا. ناصر بن محمد زيادي من وادي عندام بالمضيبي شاركنا بدعوة يقول في الصباح ثاني أيام 10 ذي الحجة، اللهم في هذه الأيام اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وافتح لنا أبواب الخير والسعادة، اللهم آمين. شكرا لك يا ناصر. يقول أتمنى السلامة للجميع متوجهين إلى مقاصدهم وأعمالهم يا رب، اللهم آمين. شكرا شكرا لك يا ناصر. في عندنا خبر أيضا لعشاق الساعات تحديدا. شفتوا في الأيام الماضية ناس لابسين مثلا في يدينهم اليسار ساعة وفي يدينهم اليمين كذا حزام ما عارفين إيش هو. البعض ما يعرف بس أكيد الشباب وأغلب الناس اللي متابعة يعني تعرف إيش هذا الشيء. ساعات ووب، هذه الساعات اللي يعني خلونا نقول غزت الأسواق الفترة الماضية بسبب أنها تقرأ والله السعرات الحرارية والطبقات الدهنية ويعني الكيلومترات المشي وغيره والجهد المبذول وغيره. فاللي صار يعني في الفترة الماضية أنه يعني في كذا يعني بعض الشركات اللي عملت على تطوير ما يشابه ساعات ووب. طبعا خلونا في البداية نتكلم عن فلسفة ساعات ووب. يعني هم يبيعوا لك صحيح هذا الحزام او هذه الساعة يعني اللي ما هي ما انت ما تقرأ من خلالها الوقت، انت طبعا تستخدمها لاستخدامات نمط الحياة الصحي، تقرأ السعرات الحرارية وغيرها ودقات القلب. ففكرتهم انه يعني يبايعوك اشتراك مستمر، انت تشتري القطعة ولكن فعليا انت تشترك بشكل دائم، بدون الاشتراك هذه القطعة اللي انت اشتريتها ما تنفعك اصلا، يعني انك انت ما تدفع مرة واحدة، لا انت تدفع تقريبا اشتراك ممكن يكون شهري او سنوي، وهذا الشيء يضمن لتلك الشركة دخل مستمر. ولو وقفت الاشتراك اكيد ان هذه القطعة اللي عندك بتكون بدون فائدة حقيقية، لان اغلب الميزات والخدمات تكون مرتبطة بالاشتراك نفسه. بس الحين شركة جوجل قامت بخطوة قوية فاستحوذت على ساعات فيتبيت وأعلنت عنها عن هذه الساعات الرياضية، وأنها راح تنزل اليوم ها في 19 مايو اليوم تنزل ساعات جوجل اللي تبنتها جوجل طبعا بعد استحواذها على شركة فيتبيت واللي يعني طوروها خصيصا لمنافسة ساعات ووب. إيش الفرق وإيش الفكرة من استحواذ جوجل على ساعات فيتبيت؟ أولا
يبيعوا الساعة بسعر يعني ممكن يكون سعر اشتراك شهري فقط لساعات ووب يعني، ولكن هنا لا فرق معين انت عندك ان جوجل تبيعك الساعة مثلا بسعر $100 دفعة واحدة، والاشتراك الاساسي يكون مجاني بالكامل انك انت ما تشترك يعني في هذه الساعة يعني للتطبيق المرتبط بساعة فيتبت، ويعني اجمالي استثمارك فيها وخسائرك فيها بيكون تقريبا ربع اللي تدفعه لساعات ووب. فعشان كذي يعني الشباب بدأوا يعني كذا بالتفكير بشكل جاد، ويعني وعندما تم الإعلان عن هذه الساعات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بالحديث عنها، لأنه يعتبر شيء يعني مختلف عن اللي تعودوا عليه. أيضا في يعني ما يتعلق بالاشتراك وتجارب معينة ممكن أنها تكون موجودة في الساعة، مثلا أنها تظل شغالة وتستفيد منها حتى بدون اشتراك مدفوع، وفي خيارات أيضا مزايا إضافية $10 شهريا أو $100 سنويا، هذه مزايا بعيدة يعني ودقيقة جدا يعني. وفوق هذا كله طبعا اشتراكات جوجل والمطور المجاني لمدة 3 شهور عند شراء هذه الساعة. والمثير للاهتمام أن كثير من عشاق الساعات بدأوا يقارنوا بينها وبين ووب من ناحية البطارية والأداء والحجم والسعر والمزايا الصحية والرياضية والتصميم والراحة، حتى السيور أو السترابات اللي نزلت بألوان وأشكال متعددة، وشكل الساعة عموما يعني من خلال الصورة اللي تابعتها للنموذج اللي تم نشره يعني شكلها أنيق ومقبول للشباب والاستخدام اليومي يعني ونمط الحياة، وبدأ الطلب عليها طبعا، واليوم هو اليوم الرسمي لتدشين هذه الساعة، ويعني عاد نشوفها في الفترة القادمة كذا على معاصم الشباب والشابات ربما. أيضا في خبر كذا أيضا يعني لمحبي وعشاق عالم الساعات، أوديمير بيجي وسواتش بينهم تعاون، ذكروا التعاون اللي كان بين أوميجا وسواتش، الحين صار في تعاون آخر لكن بين AB أو AP وسواتش. وإيش القصة؟ القصة طبعا صرحت الشركات أو الشركتين بأنهم بيكون بينهم هذا التعاون، وطبعا أهداف هذا التعاون ربما قد تكون معروفة، لأن الـ AP طبعا يعني علامة فاخرة وممكن ما الكل يقدر يقتنيها، وأيضا يعني الشباب ربما الجيل الحالي يميل للساعات الإلكترونية أكثر، فما ممكن ينظر لساعات تقليدية مثل AP يعني رغم أنها يعني ثمينة وفاخرة، لكن ممكن أنها ما تستهوي الشباب. فعلشان كذي ربما يعني صار هذا التعاون ما بينهم وبين سواتش، مثل التعاون السابق ما بين سواتش وأوميجا. الشركات الكبيرة طبعا تعتمد هذا الأسلوب كاستراتيجية تسويقية يعني التعاونات، ويقيسوا ردات الفعل أكيد أن هذا الشيء ما جاء عبث، وطبعا هذا الشيء منتظر يعني من قبل أيضا شريحة كبيرة من الناس. واللي يعني صار وأعطى هذا الزخم للموضوع هو تسريبات اللي نزلت عنها هذه الساعة، ساعة AP وتعاونها مع سواتش، وأيضا كان في تحفظ على التصاميم وسرية تامة، ما حد قدر يجيب شكل الساعة إلى الآن يعني كيف راح يكون، ولكن ممكن يكون يعني الساعة هذه معلقة أيضا يعني ما تكون في ساعة معصم، تكون ساعة معلقة يعني كذا في العنق أو يعني في مثلا الحقائب أو غيره. ويعني كل هذه ربما يعني أغلب التفاصيل متعلقة بهذا التعاون. الناس طبعا مصدومة من هذا التعاون لأن ما حد توقع في يوم الأيام أنه ممكن يقدر يقتني مثلا من الـ AP، لكن ربما تعاونهم مع سواتش بيعطي فرصة لاقتناء هذا أو هذه العلامة، وتعاونهم أيضا يعني مش مجرد يعني ساعة تتعلق يعني لا يعني لمحبي المقتنيات أكيد أنه ممكن هذه الساعة بتكون موجودة معاهم خلال الفترة القادمة، ويعني تبقى كل هذه تسريبات، ولكن ننتظر أيضا الإعلان بالتأكيد. هما الشركتين أعلنوا التعاون، ولكن يعني بالنسبة لشكل الساعة إلى الآن ما في حاجة واضحة. وما ننسى طبعا مثل ما قلنا التعاون اللي اكتسح الساعة في الفترة الماضية ما بين أوميجا وسواتش، وخلى الإيرادات ترتفع بدون أي جهد من الشركتين، يعني مجرد دمج العلامتين التجاريتين. احنا وصلنا للختام ومسك الختام. ايش اليوم عندنا في مسك الختام؟ عندنا الله يسلمكم وحدة من روائع الفن
يعني من الأغاني اللي يعني خلنا نقول حينما لا يبقى لك شيء تقوله أو تفعله، وحينما تطوى الأجنحة تتوقف عن الخفق والتحليق وتغمض العيون فلا يبقى إلا ضوء الروح وما يحيط بها من هالات على مقاسك، لا تأخذ مكانك معك واحرص على أن تترك أثرا ليديك وقدميك وصوتا حتى بعد أن تلوذ بالصمت يتردد صداه عبر الحياة. كان هنا، وقف هنا، أو مشى هنا، كن أنت بنفسك يا صاحبي، فلا أحد يشبه أحدا أبدا. إن من يذهبون داخل صدورنا في الرحلة الأخيرة تتوق نفوسهم إلى مكان أرحب كانت تمطره بدموعها، أحست به وهو مسجى بين يديها، كأنه يتحسس شعرها المرسل وشعرها كذلك، يمشطه بأصابعه الحانية كما كان يفعل دائما. إننا نموت حزنا ونموت فرحا ونموت طيبة ونموت حياء وعشما ونموت حبا، وفي هذا الأخير حياة. ما عاد بدري، قلت لي وش تحرى، ذابت نجوم الليل من جمر لاهات. ما عاد بدري، روائع الموسيقى العربية خليجية تغنى بها فنان العرب محمد عبده. هذه الأغنية لها طابع خاص وميزة فريدة، من كلمات تركي وألحان طارق محمد، فيها فلسفة تجسد الأغنية قسوة الوقت وسرعة انقضاء العمر، حيث يعاتب الحبيب شريكه على تأخيره في المبادرة أو الاعتراف بالمشاعر، وفي وقت أصبحت فيه الفرص ضائعة. اشتهرت هذه الأغنية أيضا مستمعين الكرام بكونها لامست وترا حساسا في قلب الفنان محمد عبده، فقد تأثر بشدة وبكى على المسرح أثناء أدائها في مهرجان عكاظ، متأثرا بكلمات المقطع الذي يقول: يا من تسخر كل أمري بأمره، همي وحزني والفرح والمسرات، ما ترحم اللي وسمت فيه عبر اشتاق حتى صار به منك لمحات. تقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج هيثم الزجالي وجلال الخويطري، الإشراف العام الأستاذ عفرالي حيائي، وشارك في الإعداد محمد البلوشي. نلقاكم في مواعيد قادمة، وإلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء. وما عاد بدري يا جلال، قلت لي وش تحرى، ذابت نجوم الليل من جمر لاهات.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بالحدايد يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا الله، سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى، في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين الأكارم، إليكم عرض الواحدة ظهرا من إذاعة سلطنة عمان. عقد مجلس الوزراء صباح اليوم بمبنى المجلس في مسقط اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان، بما يعزز انطلاقتها نحو آفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها، مؤكدا سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبهم أعرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين، بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. ترأس الوفد العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، الذي أكد في كلمته أن التحديات الصحية الراهنة لا يمكن مواجهتها بمقاربات منفردة أو متشعبة، بل تستوجب نهجا تكامليا يرتكز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية ورفع جاهزية النظم الصحية ومتانتها وضمان استدامتها على المدى البعيد. كما شارك معالي الدكتور وزير الصحة ضيف شرف في فعالية الحوار الصحي العربي السويسري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكات وتسريع الفرص الاستثمارية. وشارك معاليه في جلسة وزارية متخصصة رفيعة المستوى تناولت أولويات النظم الصحية والمشروعات الاستثمارية. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف. واستعرض الاجتماع أبرز الملفات والقضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وشاركت سلطنة عمان أيضا في الاجتماع الوزاري لتحالف الأبطال لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي نظمته مملكة السويد على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مقررا اليوم ضد إيران، مؤكدا وجود فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح ترامب أن التأجيل يهدف إلى إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات مع إبقاء البنتاغون في حالة تأهب قصوى تحسبا لفشل المسار الدبلوماسي. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن دخول طهران المسار الدبلوماسي كان نابعا من رؤية مسؤولة رغم الشكوك تجاه الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المفرطة تشكل عقبة أمام المسار الدبلوماسي. تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار للمرة الثانية لمدة 45 يوما. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي استهدف بصاروخين فجر اليوم منطقة المعشوق بقضاء صور جنوب لبنان، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محافظة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3000 قتيل وإصابة نحو 9300 شخص.
أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحراً من العقوبات لمدة 30 يوماً إضافية، بحسب ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت إن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في استقرار أسواق النفط الخام وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر أمن الطاقة. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعاً بسبب الحرب مع إيران، ويمثل ثالث تخفيف مؤقت من هذا النوع للقيود بعد انتهاء الإعفاء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع. مستمعينا الأكارم، نهاية عرض الواحدة، نلتقيكم تمام الثانية في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: مشاعل القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

وجودك يصنع الفرق فيني.

فاصبر علي.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى، في المرمى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 88.7 ميجا هرتز
3: في
4: ولاية الرستاق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير الذي يرافقكم، أثير إذاعة الشباب. حياكم الله وما كنتم تستمعون، ودروب السلامة لكم، وهذه المساحة المتجددة برفقتكم طوال الأسبوع من برنامج صوت الشباب. نسعد دائما بتجدد هذا اللقاء وبهذه الرفقة وهذه المساحة التي نتناقش فيها اهتماماتنا كشباب في مختلف المجالات، نقترب من كل شاب وشابة عمانية منجز ومنجزة في مختلف الميادين. هذا صوتي وصوتكم شباب عمان، صوت قريب منكم، ونتناقش من خلاله في مختلف المواضيع التي نطرحها من خلال فقرات صوت الشباب. أسعد دائما وأبدا أن أتشارك معكم هذه المساحة من الثانية ظهرا حتى تمام الرابعة عصرا. نسعد دائما بمشاركاتكم أيضا ومداخلاتكم المختلفة في مختلف المواضيع التي تطرح في صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. إذن هذه تحية لكم مستمعينا من فريق العمل مريم البداعي، أرافقكم إعدادا وتقديما لهذه الحلقة، أيضا الإشراف العملي الأستاذة عفرة اليحيائي، وهذه تحية من المخرج عابدين البلوشي. ولأننا نطلع لمسقط الكبرى، المساحة التي تتسع لأحلامنا كشباب، وبشبابها تبنى ملامح الغد العماني بثقة تليق بهذا الوطن.

أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الشباب، نحييكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من صوت الشباب، نرافقكم حتى تمام الرابعة عصر. سعيدة جدا أن نتشارك هذه الساعتين على الأقل في مختلف المواضيع اللي راح نتطرق لها خلال هذا المشوار. خلينا نطلعكم مستمعينا على ملخص حلقة اليوم، ولكن أنوه قبل أن أذهب لملخص اليوم لكل من يستمع لبرامج إذاعة الشباب، أدعوكم أن تشتركوا في القناة الخاصة بإذاعة الشباب على الواتس أب، يصلكم من خلال هذه القناة كل ما هو جديد بث على الإذاعة من لقاءات، مواضيع، كل الأخبار أيضا التي تبث عبر الأثير نتشاركها معكم من خلال هذه القناة، وأيضا يمكن أن تصلوا للقناة بكل سهولة حتى لو بحثتوا في محرك البحث، وأيضا من خلال حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي نشارككم كود للمشاركة أو الباركود للمشاركة في قنوات إذاعة الشباب. وأنا شاركتكم طبعاً قبل الحلقة، شاركتكم مواضيع الحلقة في القناة، لكن أيضاً لكل من سيشارك إن شاء الله خلال الأوقات القادمة، وأيضاً من يستمع لنا، نطرح لكم اليوم مختلف المواضيع. بداية راح نتوقف للحديث عن الريادة الذكية، كيف يعيد الشباب تشكيل مستقبل الأعمال، إيش نقصد بالريادة الذكية؟ راح نتكلم بتفاصيل برفقة إن شاء الله ضيفنا الأستاذ حسام بن جاسم باقوير، وهو رائد أعمال واستراتيجي نمو وأتمتة الأعمال. بنتكلم عن منهجية الريادة الذكية، كيف يستخدمها رواد الأعمال، طبعا بوجود التقنيات المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، وإيش حاجة رائد الأعمال فعليا من الذكاء الاصطناعي. فكل هذه التفاصيل إن شاء الله راح تكون في أولى وقفاتنا في صوت الشباب. أيضا من المواضيع اللي راح نناقشها أو من الشخصيات اللي راح نلتقي فيها، مثل ما تعرفوا مساحة استوديو مساحة صوت الشباب مساحة نتشاركها معكم أكيد بعد، يعني لا زالت استوديو الظهيرة طبعا يبث إن شاء الله خلال الوقت القادم في الإذاعة العامة، عابدين بعدها الذكريات موجودة، لكن صوت الشباب أيضا يركز على طاقات شبابية، فمن خلال أيضا لقائنا في هذه المساحة سنتحدث من عمان إلى العالمية، حين يصل الشغف الرياضي إلى أعلى منصات التحكيم برفقة عائشة بنت سعيد السعيدي، وهي حكم دولي لرياضة كرة الطاولة ولها مشاركات عالمية دولية في تحكيم مباريات. فراح نتكلم شوية عن شغفها وكونها امرأة عمانية أيضا حاضرة في هذا النوع من المجال وهو التحكيم الدولي، وحصولها أيضا على الشارة الزرقاء، وراح نتكلم عن هذه التفاصيل إن شاء الله برفقة ضيفتنا. أما في فقرة الحياد الصفري، وهي فقرة ثابتة كل ثلاثاء نطل بها عليكم، نتحدث فيها عن مختلف الجوانب والالتزامات التي تلتزم بها سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري لعام 2050، وتكون أن احنا في أسبوع عمان للاستدامة راح نضع قراءة في مستقبل الحياد الصفري في ظل وجود أسبوع عمان للاستدامة. أكيد اختلفت النظرة اليوم لمختلف القطاعات ومختلف الجوانب الاستدامة للقطاعات المختلفة، فإن شاء الله راح يكون أيضا معنا المهندس محسن بن سليمان الجابري، وهو مدير عام مركز عمان للحياد الصفري بوزارة الطاقة والمعادن، سنتحدث عن تفاصيل كثيرة مرتبطة بهذا الجانب. يبقى أني أيضا أدعوكم مستمعينا إذا حابين أنكم تشاركونا خلال هذا المشوار في مختلف هذه المواضيع على 7244-2009 2-4-4-2-0-0-9، فابقوا مع صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا. نحييكم ونتمنى لكم أكيد دروب سالكة آمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. وفي أولى وقفاتنا في صوت الشباب مع الشباب
1: مع الشباب مع الشباب.
0: في مع الشباب نتحدث اليوم عن الريادة الذكية، كيف يعيد الشباب تشكيل مستقبل الأعمال. لما ننظر اليوم للريادة، الفكرة صارت ما فقط بمجرد أن الشاب يمتلك فكرة أو يمتلك مشروع جديد، لكن بقدرة هذا المشروع أو رائد الأعمال على أن يفهم التحولات التقنية، يبني المشروع، وهذا المشروع يكون قادر على الأقل أن يتكيف مع كل هذه المتغيرات وهذا التطور الكبير في عالم التقنية. بنفهم أكثر إيش نقصد بالريادة الذكية وغيرها مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ حسام بن جاسم باقوير، وهو رائد أعمال واستراتيجي نمو وأتمتة الأعمال. حياك الله أستاذ حسام معنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا مريم، مساء الخير عليكم النور. جميعا وعلى المستمعين والمتابعين أيضا. سعيد جدا بهذه الاستضافة واجب. والحقيقة يمكن من فترة طويلة كذا، وإن شاء الله نتشارك كذا حديث مثري الكل، يعني خلينا نقول نتبادل الآراء فيها أيضا.
0: كيف خلينا ندخل من هذا، كيف تشوف اليوم سوق ريادة الأعمال؟ أحس يعني خلال السنوات الأخيرة صار الموضوع نشط بشكل كبير.
2: إيه صحيح، بصراحة ريادة الأعمال هي أصبحت ضرورة، لأنه من خلالها تحل المشكلات، خلينا نقول في الأسواق، من خلالها الشباب يحصلون على فرص وقد تغير من مسار حياتهم، من خلالها يعني الشباب يقدروا يبدأوا وإن كان ببدايات بسيطة ويتدرجوا فيها، ولكنها لا تخلو من الصعوبات على أساس أنه ما نخلي الحياة وردية. بس متعارف على ريادة الأعمال إنها دائما مقترنة بالمخاطر، وهذا ليش ما يقدر ينجح فيها كل الأشخاص. ولكن النجاح في ريادة الأعمال هو عبارة عن تجارب فشل متكررة إلى أن يصل إلى النجاح. فبالتالي مسألة إنه معظم الأشخاص لما يفكر في ريادة الأعمال من أول مرة يفكر المفروض إنه ينجح أو فشله في التجربة الأولى، يعني يعطي نفسه انطباع أحكام طبعا شخصية، وهذا العقل الباطن كذا يخوف الشخص قبل ما يقدم على أي تجربة، أنه إذا فشلت في المشروع الأول يعني أنا فاشل والناس راح تعطيني صفات سلبية معينة. بينما من أقدم على ريادة الأعمال وعاش التجربة راح يكتشف أنه أصلا مفروض يسأل نفسه، بدل ما يفكر أنه هل راح أبدأ وأفشل، مفروض يقول أنا كم مرة محتاج أفشل عشان أوصل للنجاح.
0: ممتاز. لكن تعرف يعني كيف يروج لريادة الأعمال، يمكن خلينا نقول هل هذا التوجه اليوم للشباب بكل، يعني اليوم نشوف شباب يعني الهدف أن ندخل السوق، لازم نعرف كيف السوق، فهل تحس أن هذا التوجه بهذا الاندفاع طبيعي بالنسبة لسوق ريادة الأعمال خاصة في السنوات الأخيرة؟
2: والله طبعا أنا دائما لما أتكلم عن موضوع ريادة الأعمال وهل المفروض الكل يكون رائد أعمال أو هل
0: هذه الفكرة المسوقة يعني أن أنت نعم. مريم ليش ما عندش بزنس؟ لازم تكون إيه. بس يا أنا ما أقدر أكون رائدة أعمال.
2: صحيح، أنه أصبح فيها نوعا ما وكأنها الفكرة وصلت بشكل تعميم على الكل، أنه من هو ليس رائد أعمال يبدو أنه في شيء نقص معين أو كسل أو عدم الطموح العالي، وهذه للأسف فكرة مغلوطة. وأنا دائما أريد أحب أصحح هذه الفكرة بمبدأ أنه كل شخص محتاج أن يكون عنده المهارات الريادية، ولكن ليس مطالب أن يكون رائد أعمال. فالمهارات الريادية هي مسألة التعلم المستمر، التعامل مع المخاطر، الابتكار في حل المشكلات، هذه كلها يحتاجها كل فرد، يحتاجها يعني الإعلامي، يحتاجها المهندس، يحتاجها الشرطي، يحتاجها العسكري، يحتاجها الشاب المبدع اللي يحب الفنون، هذه كلها مهارات نحتاجها، لأنه من لم يمتلكها هو فعلا راح يكون عنده مشكلة في أنه يتدرج مثلا في المسار الوظيفي أو أنه يحقق خطوات يعني في المسار اللي هو فيه، لكن ليس مطلوب من الكل أن يكون رائد أعمال.
0: الحمد لله.
2: لأنه ماذا سيحصل لو كل شخص رائد أعمال؟ اليوم أنت مريم ما راح تكوني هنا موجودة عشان تقدمي البرنامج. ماذا عن يعني الجوانب يعني من قائمين على حراسة الوطن، من يعني العسكريين، من الأمنيين، من المهندسين؟ إذا افترضنا أنه لازم الكل يكون رائد أعمال، فبالتالي راح تختل الموازنة أيضا.
0: طبعا. ففعلا يعني هي الفكرة فعليا واضحة، وإحنا بعدنا ترى ما دخلنا في موضوع الحلقة، هذا فقط يعني نشوف الوضع العام بالنسبة لريادة الأعمال. هذا هو شكل ريادة الأعمال وتطورها الكبير واهتماماتنا اليوم إحنا كشباب في الدخول فعلا لريادة الأعمال. داخليا ريادة الأعمال تتطور، خاصة وإحنا نتكلم عن قطاعات ربما تدخل أيضا مثل التقنية والذكاء الاصطناعي، وجود ريادة ذكية. خلينا نفهم المستمع الكريم إيش نقصد نحن بالريادة الذكية.
2: جميل، سؤال جميل جدا. الحقيقة أنا يعني فكرة أصلا الريادة الذكية هي أتت بمنهجية أنا يعني توصلت لها بعد تجارب لأكثر من 11 سنة من خلال يعني تجربتي في ريادة الأعمال، وتدرجت فيها من أنا طالب على مقاعد الجامعة، من أشياء بسيطة إلى يعني الحمد لله أكثر من تجربة. فأيضا هناك بعض المعتقدات المرتبطة بريادة الأعمال، أنه فكرة ريادة الأعمال هي مرتبطة ب كثرة العمل، ساعات العمل مرتبطة بأنه الشخص دائما مشغول وما عنده الوقت، ودائما هو يعني لدرجة أنه يعني بعض الأشخاص يرى أنه لما يصور نفسه هو يشتغل إلى الساعة 3 الفجر يعني هو الأنجح أو الأكثر اجتهادا. وبعض يعني طبعا ما فيها صح وغلط، لكن في هناك يعتمد على النتائج والأهداف. فأنا شخصيا يعني بدأت مثل أي شخص بالأفكار الطبيعية، وكنت فعليا منشغل طول الوقت إلى أن حصلت لي تجربة الحقيقة، وهي كانت مفصلية في كأس العالم قطر 2022. كنت في وقتها يعني عندي مشروع في قطاع المطاعم، وسبحان الله يعني خلال فترة يعني بسيطة تقريبا قبل انطلاق كأس العالم ب 45 يوم أو 50 يوم، قررت أني أقرب لو حصل فرصة أني أشارك في هذه التجربة العالمية. وسبحان الله تيسرت الأمور، وبدل ما أفتح شيء بسيط يعني عملت شراكة مع مجموعة شركات قطرية عندهم 6 مواقع في أماكن المشجعين لتشغيل ما يتعلق بالقطاع الأغذية. وبحكم تجربتي السابقة في هذا المجال عملنا هذا التعاون، أنا التشغيل وبإدارة الفريق، وهم عليهم توفير لوجستيات وتسهيل مكان. فكان العد التنازلي طبعا كل يوم أمر من الطريق في كورنيش الدوحة، كان هم يحسب هناك الساعة بالثواني إلى أن ينطلق كأس العالم. فأنا على أساس فريق العمل راح يجي من عمان وراح نبدأ نشتغل كفريق عمل، للأسف اضطريت أقوم بكل المهام لوحدي
0: بنفسك.
2: واضطريت يومي كان يبدأ من 7 الصباح إلى أن أرجع الساعة 2-3 الفجر، وأنا منهك جدا وكثير من التفاصيل ما يسعني الوقت الآن أذكرها. وسبحان الله كنت أسأل نفسي، هل يعني أنا كل تجربتي في ريادة الأعمال عشان أعيش حياتي كذا؟ يعني هذا هو القالب من شكل رائد العمل، أنه دائما يعيش تحت ضغوطات، يعيش دائما يعني في حياة يعني مليئة بالجهد والإجهاد. طبعا تكلم في وقتها كنت ذهنيا نفسيا بدنيا، فكنت أسأل نفسي هذا السؤال، يعني هل معقول المفروض هذا الشيء صح؟ هل في شيء هناك آخر أنا ما أعرف عنه؟ وسبحان الله صادف كان يعني أحد الزملاء جاي لحضور أحد المباريات، وقال لي بالصدفة يعني حصل من أحد أصدقائه تذكرة حضور مباراة في الربع النهائي في قاعة VIP في استاد لوسيل. فيمكن الشيء مضحك، لكن كان بالنسبة لي صدمة في ظل الأوضاع اللي الحين أنا شرحتها. فجأة أحضر بين تقريبا أثرى أثرياء العالم كانوا موجودين في هذه القاعة، في قاعة لوسيل. كان مباراة أذكر أنه كان كل حد يدور على نصف تذكرة عشان يحضرها، كانت بين الأرجنتين وهولندا. فلما حضرت أشوف أنه هناك في عوالم أخرى، يعني هنا أنا بين أثرياء العالم من كل الجنسيات، في شيء مختلف. يعني أنا كذا فكرت فيها أنه أنا قبل ساعات كنت يعني مكروف بالعمل اللي أنا كنت فيه وضغط النفسي والأشياء، بينما هذولا تقريبا عندهم يعني نصف ثروات العالم هنا موجودة. فإيش المختلف بيني وبينهم؟ هم شكلهم مختلف، يعني ظاهر على طبيعة بشرتهم، ما عليهم الإجهاد اللي علي في وقتها. اللي يسمع التفاصيل هذه يضحك ويعتقد أنها تافهة، لكن أنا في وقتها كانت هي الجوهر، أنه اكتشفت حتى لدرجة طبيعة تفكيرهم سوالفهم. صرت أنا ما رحت عشان المباراة
0: أبدا،
2: يعني وكأنه رب العالمين كان هذه الرسالة عشان أكتشف أنه هناك في طريقة أخرى في إدارة المشاريع، في العمل كتفكير. فاكتشفت خلاصة الموضوع أنه كانت عندي كثير من المعتقدات المغلوطة، كثير من الممارسات الخاطئة، كثير من الأشياء اللي محتاج أني أعيد بنائها من جديد حتى أحقق النتائج اللي أطمح لها أنا شخصيا في وقتها. فتجربتي من هذه التجربة كانت نتيجتها أني أعدت كتابة خطة حياتي من جديد، وهذا دائما أتكلم عنها يعني في التواصل الاجتماعي. الفكرة أنه قررت أنه لازم أفهم كيف هذا يعني الناس يقدروا يعملوا بإنتاجية كبيرة وهم ما زالوا يقدروا يحققوا الأشياء اللي حابين أنهم يعملوها. وفعلا حاولت أني أبحث من خلال يعني التجارب المحيطة، بدأت أركز بشكل كبير أنه مين اللي عنده إنتاجية كبيرة ولكنه ما في نفس الانشغال بنفس عدد ساعات العمل. وقت حقيقة كثير من الأشخاص الشباب الناجحين عندنا هنا في سلطنة عمان بنفس المثال على مستوى الزملاء في يعني دول الخليج العربي، وكان عندي الفضول خلال هذه السنوات يعني الأربع الماضية أنه حتى يعني استثمرت بشكل كبير أني أخذ برامج تنفيذية في التعلم القيادة وريادة الأعمال، وحتى جانب من أرقى الجامعات في العالم، هارفارد، أوكسفورد، MIT، كامبريدج، ستانفورد، LSE. استثمارات كانت مو بسيطة، سواء كان بالمال أو بالوقت أو بالجهد، إلى أن وصلت إلى خلاصة أنه بعد دراسة كل هذه الأنماط أنه في شيء متشابه بين الأشخاص الأكثر إنتاجية، ولكن مو لازم الإنتاجية العالية مقترنة بالجهد العالي. وصلت إلى خلاصة منهجية سميتها الريادة الذكية. الريادة الذكية تتكون من جزئيتين. الجزئية الأولى هي مدار، اسمها سميتها مدار، هي مدار القائد نفسه أو صاحب العمل. ومسار هو نظام عمل المؤسسة اللي هو فيها. مدار أيضا هي مختصر لأربع أشياء. حرف الميم تبدأ بمهمتك في الحياة. أنا لو ما أعرف مهمتي في الحياة، وهذا كنت في وقتها قبل التجربة، كنت هدفي فكرة أني أدخل ريادة الأعمال أني أريد مصدر دخل، وهذا اللي طبيعي كل شخص يدخل فيه، يعني ما في شيء غلط. لكن لما عرفت بالضبط أنا إيش أريد وإيش بالضبط أنا يعني أريد أوصل أحقق من أثر، الدخل مهم جدا، لأنه بدون دخل ما راح يكون في استمرارية. لكن لما يكون في هدف أكبر، العائد المالي هو نتيجة عن الجهود اللي راح تقوم فيها. حرف الدال هو دائرة تأثيرك. أي شخص اليوم إذا دائرة تأثيره بسيطة، ما عنده القدرة أنه يأثر في المجال اللي هو فيه، دائما إنتاجيته ما راح تكون بالشكل الكبير. واليوم مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، دائرة التأثير أصبحت مهمة جدا
0: طبعاً.
2: ولو نلاحظ أنه أثرياء العالم اليوم، لما نتكلم عن إيلون ماسك، بيل جيتس، غيرهم، يعني ربما هذه النماذج، هم حريصين، إحنا ما عرفناهم لأنهم موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. فبالتالي كان أيضا معتقد أنه مفروض إذا أنت رائد أعمال يعني مشغول، يعني ما مفروض أنك عندك وقت لو فاضي تسوي هذا الجانب الإعلامي، أو يعني أنت مفروض تركز على هذا الشيء. لكن هذا يعطيك يسمى بالإنجليزي leverage، أنه يعطيك الإمكانية أنك تقدر تتوسع بشكل كبير وتحقق نتائج كبيرة. بعدين حرف الألف الأتمتة. أتمتة لازم يكون عندك أصول مؤتمتة. اليوم إحنا كل شخص يمكن يسمعنا الآن إذا رائد عمل أو عنده شيء، حتى الموظف في العمل دائما يشعر أنه ما في حد يقدر يسوي الشيء مثلي، فلدرجة أنه ما يحب يفوض العمل أو يعطي شخص بقناعة عنده أنه أنا أعرف أطلعه بالطريقة الفلانية أو بالجودة المعينة، فيعتقد أنه هو فقط يقدر يسوي هذا الشيء، فيخاف أنه يعطي الشخص الآخر. هذه اللي هو أنا أعتقد ما حد يقدر يسوي نفسي، إذن هذه خبرة معينة، فلسفة خاصة فيك تطلع بمخرج. فهذا المخرج أنت لو طلعته من رأسك وصار مكتوب أمامك، اليوم مع توفر أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي تقدر تعمل منه إنتاجية عالية جدا وتشتغل وكأنك أنت اللي جالس تعمل. آخر شيء، كل هذا الجهود، كل هذا يعني المهمة في الحياة، والواحد يحتاج مصدر دخل ويحتاج كذا، إذا ما يحقق الرفاه والنمو المستدام في حياته كشخص، كل عملية راح تبقى يعني متعثرة ودائما في ضغط نفسي وكذا. فدائما الإنسان يحتاج إلى مساحة

0: هي العملية حتى من ناحية التعلم المستمر، هذا الشيء يخليني دائما يعني في استدامة مستمرة. هذا كان فلسفة يعني
1: الرياضة،
0: المدار،
1: المدار.
0: بعدين مسار تبدأ متكاملة من تبدأ من المنظور الاستراتيجي للمؤسسة، بعدين تروح إلى حرف السين سياسات النمو والتوسع، وثم الأتمتة يعني الذكية بأتمتة بعض الأعمال اللي تستحق أنها تؤتمت. أنا من كل الكلام اللي أتكلم فيه هو نابع من تجارب شخصية. كثير من الناس اليوم يسمع عن الذكاء الاصطناعي والأتمتة ويشوفها في كل وسائل التواصل
1: طبعا
0: الاجتماعي، ولدرجة أنه يعتقد هو الوحيد اللي ما زال ما يعرف إيش اللي حاصل، ولكن هي يعني مو بهذه الطريقة. فبالتالي أنا شخصيا كنت أعتقد لو أتمت كل العمليات في أحد المشاريع، وهذا يعتبر مصدر فخر أنه أنا وصلت لمرحلة متقدمة، لكن طلع الموضوع مو بهذه الطريقة، لأنه اكتشفنا من أتمتة كثير من العمليات في عدد من المشاريع أنه الشريحة المستهدفة مش جاهزة أنها تتعامل مع
1: تتعامل
0: الآلة.
1: مع الأتمتة
0: أيوة،
1: الكاملة للمشاريع.
0: وبالعكس أصبحت عكسية، خسرنا عدد من الزبائن واضطرينا أن نعيد الأمور مرة ثانية، وأنه يرجع يعني الفريق يتواصل معاهم حتى نحقق يعني الأرقام
1: إيش
0: السابقة.
1: الفجوة اللي نحتاج إنها تكون، يعني ما الفجوة اللي تحول بين
0: الفجوة هي ما زال يعتمد يعني على الوعي عند الشريحة المستهدفة، يعني ما زال مو كل الناس يعني يثق في
1: في
0: التكنولوجيا، في
1: التكنولوجيا؟
0: خصوصا في التعاملات المالية لما نتكلم
1: طبعا.
0: بزنس، يعني وخصوصا للأسف بسبب كثرة أيضا الاحتيال. فهذا يعني للأسف السيئة تعم والحسنة
1: الحسنة.
0: تخص، فبالتالي هي بين المطرقة أو السندان، إنه الواحد يبغى يقول إنه المجتمع المفروض يكون مواكب للتقنية وكذا، لكن صحيح هم عندهم الرغبة ربما، لكن بسبب كثرة الاحتيال
1: هناك
0: يبدأ
1: مخاوف.
0: يشكك وتزيد المخاوف. فهذه كانت أحد الأسباب، إنه صح أنت تعتقد إنه مرات المحيط اللي حولك لما يكون بنفس الوعي اللي أنت فيه تعتقد الكل بنفس الشيء، لكن هناك يعني الوعي مختلف من يعني مجموعة إلى مجموعة أخرى.
1: نعم.
0: بعدها آخر شيء، المشاريع اليوم وصلنا إلى مرحلة تسمى ريادة البيانات. يعني الأمر أصبح ليس فقط ريادة أعمال، ريادة الأعمال المصطلح بدأ في وقتها كان معتمدة على العمل والجهد يعني، والأشخاص يقوموا بالأعمال بنفسهم بطريقة مبتكرة. لكن اليوم مع يعني سيل البيانات اللي نتعرض لها كل يوم، ومع وجود الذكاء الاصطناعي والأتمتة، أصبحت هي البيانات هي اللي تقود حياتنا اليوم. ورائد العمل عشان يتخذ القرارات اليوم فقط تتخذ قراراتك بناء على الحدث، والله أنا أحس لو سوينا كذا، لو كذا أعتقد بيكون هذا اليوم، ما راح يعطيك نتائج حقيقية، وإنما لما يكون أمامك بيانات مبنية على وقائع، لأن البيانات ما تكذب، تعطيك الواقع، بعدها قرر بناء على خبرتك وبناء على يعني المجال اللي أنت فيه. هذه فكرة فلسفة الريادة الذكية، فكرتها الملخص أنه كيف تدار المشاريع الريادية بالفكر الاستراتيجي لرائد العمل وبجهد الأنظمة الذكية.
1: نعم،
0: هذه يعني أقدر ألخصها يعني بهذه الفكرة.
1: جميل جميل، أنها انبنت على واقع تجربة وكيف انبنت فعليا هذه المنهجية. لكن في، يعني أنا بوقف من عند آخر نقطة. اليوم فعلا لما نتكلم عن البيانات تسمى اليوم النفط،
0: نعم، النفط الجديد.
1: النفط الجديد. لكن لما نتحدث عن النفط الجديد، كيف يمكن اليوم لمشاريع، خلينا نقول هي مشاريع ناشئة صغيرة، منافسة خلينا نقول الشركات العملاقة اللي عندها البيانات متاحة بشكل أكبر؟ يعني هل نقدر نقول اليوم هذه البيانات أو الذكاء الاصطناعي بوجوده ميزة تنافسية، أو أنه تهديد ربما للمشاريع الصغيرة؟
0: بالعكس، هي فرصة كبيرة جدا للمشاريع الصغيرة. ليش؟ لأنه يعني مؤخرا أنا نزلت يعني منشور عن هذا الموضوع، أنه يعني تخيلي 95% من الشركات اللي حاولت أنها تدخل الذكاء الاصطناعي في مشاريعها لم تحقق عائد مجزي من الذكاء الاصطناعي. السبب أنه مرة ثانية جاهزية الشرائح المستهدفة، جاهزية حتى فريق العمل داخل المؤسسة،

0: في أمور كثير مترابطة، فبالتالي الشركات الكبيرة اللي هي أصلا عندها البيانات
1: ما قادرة.
0: وما زالت مش قادرة أنها تستفيد بشكل كبير وإنتاجية يعني حقيقية من الذكاء الاصطناعي، فإذا هذه فرصة للشركات الصغيرة أنها تقدر توصل لمرحلة المنافسة نوعا ما في بعض يعني المساحات، بسبب خلينا نقول المرونة اللي عندها وسهولة أيضا استخدام الأدوات بأريحية.
1: نعم.
0: لأنه مرة ثانية المؤسسات الكبيرة لما توصل لمرحلة معينة يصير شغلهم الأهم الشاغل هو ماذا عن حماية البيانات، ماذا عن سياسات استخدام البيانات،
1: البيان.
0: بينما الشركات الصغيرة يعني وما زالت في بدايتها بالنسبة لهم هذا الشيء ليس من الأولويات، أو خلينا نقول ما زال ما يعرف أثره، فبيقدر يشتغل بأريحية أوسع، يقدر يطبق أشياء كثيرة بدون ما يكون في كثير من السياسات اللي تحكره وتخليه يعني ربما يعني
1: محكوم.
0: يؤجل استخدام كثير من الأشياء. بالعكس أنا أشوف أنها فرصة إحنا نعيش، خصوصا على فكرة مريم اليوم في هذا العام بالضبط 2026 يحدث يعني نقلة جدا كبيرة بسبب ما يسمى ب اللي هي وكلاء الذكاء الاصطناعي.
1: وكلاء.
0: طبعا احنا بدأنا كان الناس عرفوا الذكاء الاصطناعي للأفراد من بداية تقريبا 2002 2020 2021 لما ظهر تشات جي بي تي. في وقتها احنا كلنا كنا مستغربين انه معقولة كيف الذكاء الاصطناعي
1: كيف
0: صار يسوي
1: بنقرأ؟
0: أشياء؟ فمن سنة إلى سنة التطور أصبح يعني قفزات مخيفة.
1: هائل صراحة.
0: يعني اليوم لما نشوف فقط المدة من فترة 2020 إلى اليوم 6 سنوات، التطور اللي حصل هائل جدا.
1: فعلا.
0: اليوم إذا ما زال الأشخاص يستخدموا منصات اللي هي تسمى ال LLM Large Language Model، يستخدموها للحديث معها، لكن هي اليوم ما عادت للحديث، هي تقوم بالأعمال
1: صح.
0: عنك، فأنت تخبرها إيش تريد وهي تقوم بالأعمال عنك. وأنا يعني بصراحة شخصيا أعمال كانت تحتاج مني أشهر أخلصها
1: صرت تنجزها في
0: في
1: وقت.
0: دقائق مو في ساعات. فبالضبط اليوم احنا نعيش في مرحلة مفصلية بسبب وكلاء الذكاء الاصطناعي، صار فيهم تطور أكبر والوصول لهم لعامة الناس بشكل أسهل. فبالتالي اللي قدر يواكب الآن وأخذ الموضوع بجدية راح تكون عنده الفرصة جدا
1: طبعا
0: كبيرة.
1: طبعا. احنا بنكمل هذا الحديث برفقتك استاذ حسام، نطلع فاصل قصير ونعود مجددا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، مع الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. مكملين مشوارنا معاكم حتى تمام الرابعة عصرا، وحديثنا اليوم عن الريادة الذكية برفقة ضيفنا في الاستوديو أستاذ حسام بن جاسم باقوير، وهو رائد أعمال واستراتيجي نمو وأتمتة الأعمال. أهلا وسهلا بك معنا مجددا.
1: أهلا وسهلا مرة ثانية مريم، وحقيقة أتمنى أن يعني المستمعين الكرام بدأوا كذا يدخلوا معنا أكيد. جو الريادة الذكية.
0: حلو، انزين اليوم كرائد عمل كيف يستفيد من الريادة الذكية؟ كيف يتم تطبيق هذه المنهجية أستاذ حسام؟
1: جميل جدا. طبعا احنا حديثنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن النقلة اللي جالسة تحصل اليوم مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، والحقيقة طبيعة العمل أصلا احنا مقبلين على طبيعة عمل جديدة في كل المجالات وليس فقط في ريادة الأعمال، راح تتغير بسبب وجود الذكاء الاصطناعي ومن وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة. فبالتالي طبعا هي بتكون على مراحل، يعتمد على طبيعة الوعي اللي راح يتكون ويتشكل مع الوقت. فمن استطاع أن يكون من الأوائل راح يستفيد بشكل كبير جدا من هذا التغير اللي حاصل. احنا فعليا مقبلين على يعني حقبة جديدة من طبيعة العمل نفسها. يعني سابقا كان يعني في فترة كان الزراعة هي يعني الأساس، وكانت الثورة الزراعية تسمى، فمن كان عنده أرض يزرع فيها هو اللي كان يقدر يأثر على الاقتصاد وهو يعني كذا. بعدها جت الثورة الصناعية، من عندهم المصانع ويمتلكوها وبالتالي عندهم الآلات ويوظفون الناس عندهم، وصار هم هذه طريقة العمل الجديدة. بعدها دخلنا إلى مرحلة عصر يعني الكهرباء وبدأت الأمور تتغير بشكل كبير. دخلنا إلى عصر يعني الألفية وفي نهايات يعني القرن الماضي في عصر الإنترنت.

0: يعني حتى يعني الآية في سورة ياسين يقول يعني رب العالمين: لا الشمس
1: أن
0: ينبغي
1: تدرك
0: لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. فإذا احنا مخلوقين لشيء أعظم يعني. وهذه الفكرة اللي أريد أوصلها، أنه رب العالمين سهل علينا الحياة، وهو يعني سخر الكون بالأتمتة. إذا هو خلقنا لشيء عظيم أكثر من أن نكون منشغلين داخل أعمالنا. فلازم يكون عند الشخص يعني رؤية أكبر، يبغى يحقق أثر أكبر، يكون عنده شيء يعني إدارة المشروع يبدأ يتعلم فيها ويعرف كيف يديرها بالطريقة الصحيحة. طبعا مرة ثانية عشان ما نتكلم بمثالية، البدايات تحتاج إلى أن تؤسس، فبتأخذ منك جهد ووقت وكذا. لكن نفترض التأسيس يحتاج إلى 3 سنوات مثلا، بيعتمد على طبيعة المشروع. لكن ما بعد ذلك، إذا ما زلت مستمر منشغل داخل أعمالك، وما يعني مو قادر تلحق على أشياء أخرى، إذا في مشكلة.
1: نعم.
0: واليوم مع وجود الأتمتة والذكاء الاصطناعي، طبعا معظم الناس اليوم لما يعني بسبب الانشغال في العمل، سواء كان موظف أو صاحب عمل، يحصل في خضم العمل يمكن تحصل وقت مثلا الصلاة، وقت كذا، وهو عشان يعني ما يأنب ضميره أنه العمل عبادة، أنا في عبادة رب العالمين. لكن يعني عشان بس أوصل بعد أبعد يعني من ذلك، أنه اليوم بما أن نعيش في عصر يمكن الأكثر رخاء من حيث توفر الأدوات
1: سهولة
0: والتقنيات
1: الحياة.
0: والسهولة، إذا لو مهمة، أنا أعرف أنه ممكن أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي تقوم فيها بدون وجودي، وأنا ما زلت أتجاهلها وأقصر في عباداتي، إذا أنا راح أحاسب.
1: طبعا انت عندك الشيء اللي ممكن
0: بالضبط
1: يسهل لك، بس انت لا.
0: بالضبط. إذا
1: اوكي.
0: بهذه الفكرة، إذا الأتمتة إحنا أصلا من ديننا الإسلامي لازم نتبناها قبل أي حد آخر، ولا تعني إنها
1: ممتاز.
0: تقدم تقني، ولا يعني إنه هذا الشيء، لا، بل طالما هي تسهل الحياة وتخلينا ننجز بشكل أكبر،
1: فهي حاجة.
0: إذا حاجة، وما ننتظر إنه يعني كذا، بل فعليا يعني لو ناخذها بهذا الفكر راح نحاسب إذا ما استخدمناها بالشكل الأمثل طبعا.
1: نعم.
0: ففكرة إنه الآن الريادة الذكية هي فكرتها إنك كيف تؤتمت قدر الإمكان الأعمال المتكررة واللي ممكن أن تقوم فيها. طبعا لما أقول الأنظمة الذكية، هي ليست فقط التقنيات والمنصات. أنت لما تبني يعني نظام ذكي، كيف الناس تقدر تشتغل بدون وجودك، هنا الذكاء.
1: طبعا.
0: فيمكن البعض يعتقد أنه الفكرة الترويج لأنه وين بتكون الوظائف والناس إيش بتسوي لو كل شيء راح للتقنية، هذا طبعا محور آخر مختلف تماما. لكن أنا ليس مؤمن بهذه الفكرة، أنه الذكاء الاصطناعي
1: لا.
0: راح يستبدل الأشخاص الذين لم يطوروا مهاراتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي،
1: اتفق.
0: لكن ما بيحل مكاننا إحنا البشر.
1: هو بحاجة للإنسان،
0: بالضبط
1: يعني التحريك الأساسي لهذه الأدوات هو الإنسان،
0: بالضبط
1: فعملية عمل الذكاء الاصطناعي تعتمد على الإنسان
0: بالضبط.
1: يعني.
0: فمن هذا الـ يعني الـ المنهج أو من هذا الفلسفة، إذا مفروض كل شخص من اليوم يفكر وين أنا جالس أواجه مشكلة ودائما أحس العمل ما يقدر يمشي بدوني، لأني أنا لازم أسوي هذا العمل. فيفكر هل هذا العملية أو هذه المهمة قابلة للأتمتة، فممكن يأتمتها، أو حتى مو لازم كلها، ممكن جزء منها. لو أنت كنت مثلا تعمل تقارير مثلا، جزء من عملك لازم تقدم التقارير بشكل معين وكذا، بس أنت كنت تفكر وتسوي كل عملية من خلينا نقول العصف الذهني إلى التسليم النهائي، فممكن أنت تقوم بعملية العصف الذهني وتجمع الأفكار وتعطيه بالطريقة بأسلوبك وطريقة حديثك، والآلة أو الذكاء الصناعي يقدر يقوم بالإخراج النهائي ويعمل بالجهد اللي أنت كنت تقوم فيه، ويخرج لك التقرير مو مثل ما أنت تسويه،
1: أفضل.
0: أفضل مما أنت تسويه.
1: نعم.
0: وهذا اللي يحصل في معظم الحالات. يعني احنا نعتقد في انفسنا بعد تجارب معينة تتراكم الخبرات، نعتقد انه وصلنا الى مرحلة هذا اللي نحس انه ما حد يقدر يسوي مثلنا. بينما في الواقع لو وكلت المهمة لشخص اخر او لادوات الذكاء الصناعي، راح يعملها افضل منك.
1: هل نقدر نأتمت كل القطاعات في ريادة الأعمال أو في قطاعات صعب؟
0: ما نقدر نقول قطاعات، وإنما يعتمد على طبيعة العمل،
1: العمل.
0: العمليات. ربما في المصانع.

0: ممكن يكون أتمتت كامل الخط الإنتاج مثلا، لكن في بعض الأشياء اللي فيها تواصل بشري، فيها شيء من أنه الإشراف البشري، لابد أن نعرف مثلا العميل هل وصلت الخدمة بطريقة معينة، هل يحتاج تواصل في مساعدة معينة فورية، ويعني شخص يقدر يحل المشكلة. هي تعتمد على نوع طبيعة يعني العملية نفسها، ولكن أتمتت كل شيء. هذا أنا أشوف التعميم فيها أو صح. يعني صعب وخاطئ مهما كان التقدم التكنولوجي، لكن نشوف بناء على احتياج الناس اللي احنا قاعدين نخدمهم او نريد يعني نقدم لهم الخدمة او المنتج.
1: نعم، ما الذي تطلع له يعني مستقبلا لوجود هذه المنهجية فعليا في كل او على الاقل يعني بين رواد الاعمال في عمان؟
0: انا شخصيا بالنسبة لي يعني اعمل على انه عندي هدف خلال 5 سنوات القادمة ان شاء الله، أني أوصل لتوصيل فكرة منهجية الريادة الذكية لمليون رائد أعمال عربي.
1: عربي.
0: لأنه مهتم بفكرة العربي، لأنه ما زلنا في ناس كثير يعني خلينا نقول تستنقص كثير من الأشياء، وتعتقد أنه الوطن العربي ما فيه كثير من التقدم وما فيه كثير من الأشياء. فبالتالي على مبدأ أنه احنا على احتياج ان نستخدم الأتمتة في اعمالنا وفي طريقة العمل اصلا القادمة راح تتغير، فبالتالي حركة هذا الوعي في المجتمع يعني شباب الوطن العربي كرواد اعمال راح يعزز من الانتاجية ويحقق كثير من يعني الاهداف الكبيرة.
1: نعم، وإحنا أكيد نتمنى لك كل التوفيق. أعرف أنه في الحديث تفاصيل نعم. كثيرة
0: لكن الوقت
1: يداهمنا. نلتقي إن شاء الله أكيد في لقاءات قادمة. شاكرة لك تواجدك معنا اليوم في صوت الشباب.
0: بالعكس، أنا شاكركم على هذه الاستضافة وفرصة طيبة، ونتمنى أنه فعلا قدرنا ننقل يعني معلومة ولو كانت بسيطة تحفز يعني المستمعين أنهم يتخذوا الخطوة ويأخذوا الموضوع يعني الريادة الذكية بجدية.
1: الحلو أنه أيضا حسام يعني كل رواد الأعمال اللي حابين يستفيدوا من هذه المنهجية على حساب أروج لحساب حسام باقوير، يعني أنت عملت على قناة خاصة، يعني أنا دخلت القناة عشان الحلقة، دخلت قناة الريادة الذكية، ممكن تستفيدوا أيضا من خلال حسام واستخدامه أيضا لمنصات التواصل الاجتماعي في توصيل المعلومات. شكرا لك مجددا.
0: العفو.
1: وهذا كان حديثنا عن الريادة الذكية برفقة حسام بن جاسم باقوير، وهو رائد أعمال واستراتيجي نمو وأتمتة الأعمال. وأكيد إحنا مكملين معاكم مشوار صوت الشباب حتى تمام 4 عصرا، فابقوا معنا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم هذا المشوار من صوت الشباب ومن عمان إلى العالمية، حين يصل الشغف الرياضي إلى أعلى منصات التحكيم. وأرحب بضيفتي في الأستوديو عائشة بنت سعيد السعيدي، وهي حكم دولي لكرة الطاولة وحاصلة على الشارة الزرقاء. أهلا وسهلا بك معنا في صوت الشباب.
1: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء شكرا مريم على هذه الاستضافة، شكرا إذاعة الشباب مرة أخرى على هذه الاستضافة الجميلة. أشكر اللي حاليا مثبتين الموقع ويسمعونا وينتظرونا في إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا، سعيدين جدا بأن تكوني اليوم معنا. كيف كرة الطاولة والتحكيم والسفرات، يعني هكذا منجزات نتحدث عنها خلال هذا اللقاء؟
1: والله هي السفرات عبارة عن محطات من مكان لمكان ومن دولة لدولة، وطبعا كل دولة تختلف عن الدولة الثانية بكل معاني الكلمة، من سواء التنظيم، من سواء اللاعبين يختلفن. طبعا البطولات اللي أروحن تبع البارة تختلف تماما عن تبع الأسوياء. فالبطولة الأخيرة اللي كنت فيها في سلوفينيا بالتحديد في لاشكو كانت هي بطولة تبع البارة، وطبعا كانوا عدد لاعبين كثير، وكانوا يعني التصنيفات اللاعبين كثيرة، وهي عبارة عن بطولتين مريم. لكن استانست فيها، صح انها طويلة، والحكم العام كان شوية يعني يحب يشوفنا كل الوقت في الصالة، يعني ما نطلع نهائيا. لكن الهدف كان من هذه البطولة اللي هي اني اكون في نهائيات هذه البطولة ومثل الحكم العماني في هذه البطولة العام.
0: جميل، خلينا شوي يعني نعرف المستمع أكثر على عائشة. متى بدأتي فعليا بأن تنظري لقطاع الرياضة أو مجال الرياضة بهذه النظرة إلى أن تصلي اليوم إلى العالمية؟
1: في البداية كان هي بداية الجامعة، تعرفي أيام الجامعة حن نحب طبعا تخصصي التربية الرياضية، وكنت وايد أحب الألعاب، بس لما وكنت الألعاب الجماعية أحب بالأخص. لكن بعدها من خضيت اللي هي لعبة كرة الطاولة حبيت كثير، لأنه كان فيها مهرجان في نهاية المادة، فكنا نتحدى زميلاتي في هذه اللعبة. فلما خضيت المركز الأول في هذا اليوم قلت لا، لازم أكمل المشوار في هذه اللعبة. فبدايتها كانت الجامعة، وبعدها صارت بطولات محلية في جامعة ماجان أتذكر، وخضيت فيها مركز الأول أو الثاني ما أتذكر بالتحديد. بعدها حبيت اللعبة وايد. لما انتهت مسيرتي في الجامعة حبيت أني أكمل يعني ألعب، لكن للأسف ما حصلت الفئة البنات يلعبوا، لكن سمعت عن اللي هي دورة تحكيمية وكانت من الاتحاد العربي، فاتجهت لهذا المشوار. وأتذكر آخر يوم كان في التسجيل، ذكر بالخير أستاذ محمد القساسي، ولحد الآن يعني هو الشخص اللي داعم لكل حكم عماني في مسيرة التحكيمية بمعنى الكلمة، إنسان يعني يستحق كل الشكر والتقدير على جهوده معنا كحكام. هو اللي يعني قال لي تعالي وامر يعني ان شاء الله تتيسر، ودخلت فيها والحمد لله توفقت، وبداتي في وبدات المشوار من خطوه لخطوه، والحمد لله وصلنا العالميه.
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الوصول الى الشاره الزرقاء يعني عايشه يعد من اعلى مستويات الاعتماد التحكيمي في المباريات، خاصه في كره الطاوله. ما الذي يمثله اليوم لك هذا الإنجاز على مستوى ثقتك، حضورك، تمثيلك أيضا لسلطنة عمان وأنت حاصلة على الشارة الزرقاء؟
1: هذا إنجاز عظيم. طبعا الشارة الزرقاء يعني كل حكم في كرة الطاولة يتمنى أن يكون يعني أحد هذه الحاصلين على هذا الشارة، لكن الحمد لله رب العالمين توفيق من رب العالمين. دائما الشارة تعطي المجال أنك أنت تتحكم في البطولات العالمية الكبيرة اللي هي لها مستويات مثلا لاعبين مصنفين. فالحمد لله رب العالمين توفقت في هذه، حكمت بطولات عالمية كثيرة بسبب هذه الشارة، لكنها هي تعتبر مثابة تحدي بالنسبة لي. يعني لازم أكون أنا حكم فعال، يعني ياما كثير من الحكام راحت عليهم هذا الشارة، والسبب إنه ما يحصلوا على تقييمات. من ضمن اللي هي الشارة الزرقاء لازم يكون عندش اللي هو ويش تقييمات في كل سنة. يعني أنا مثلا خلال 3 سنوات لازم في كل سنة يكون عندي تقييم، عادي لو حصلت 3 تقييمات في سنة واحدة، فأنا أسوي سيفت حل ويش حل السنوات القادمة. لكن أنتي ما تعرف الظروف اللي صايرة الحالية والتقلبات اللي صايرة، يعني كثير من الحكام يعني زعل عليهم، يعني أصدقائنا يعني راحت عليهم الشارة، والسبب اللي هي التقييمات، عدم حصولهم على التقييم. التقييم وايد صعب، يعني أنت مثلا الحين بطولة نروح عشان التقييم نجلس أسبوع كامل محاتين، هل المقيم عطانا التقييم؟ هل المقيم بيسحب عنا التقييم في نهاية البطولة؟ فنحن خلال هذيك البطولة نكون جدا حريصين على أساس أنه يعني كل التركيز يكون على نظام البطولة، إيش المتطلب علينا. نكون حريصين أن الاجتماع اللي هو اللي يعملوه قبل البطولة نحضره، لأن من ضمن التقييمات هذه إذا ما كنت حاضر الاجتماع يروح عليش التقييم. فيعني لازم يعني إحنا خلال هذه السنوات نكون فعالين. لازم نكون
0: سنوات محددة ولا؟
1: شوفي، هي كل 3 سنوات أنت لازم تكون عندك 3 تقييمات كل 3 سنوات، ولازم تكوني تحكمي على طول. يعني ما يعني سنة حكمتي بطولة واحدة خلاص انتهت علي الشد البطولة،
0: تكون بطولات مستمرة.
1: أيوة، فنحن
0: بطولات مستمرة عالمية،
1: بطولات مستمرة عالمية، يعني مو محلية. محلية ما تعتبر من البطولات، لا. إذا مثلا احنا في بطولة في عمان عندنا بطولات اللي هي دولية، فهذه البطولات الدولية تعتبر من ضمن اللي هي البطولات المشاركة فيها الفعالة. لكن التقييمات غير، التقييمات ما كل البطولات فيها تقييمات. مثلا في السنة مثلا عنديش 5 بطولات، فأنت تشارك في 5 بطولات مستحيل، يعني أنت تختاري واحدة من هذه البطولات تشارك فيها. فهي عندي تحديات التقييمات، عندي تحديات آخرة وأنت أدرى بيهن يعني في اللقاء القادم تكلمنا عنهن، اللي هن تذاكرنا.
0: تذاكر، يعني خلينا قبل ما ندخل على هذا التحدي تحديدا، إيش وممكن تتكلمي فيه من خلال هذه النقطة، إيش اللي يخلي عائشة تستمر مع الشارة الزرقاء وحضورها وتواجدها في المباريات أو خلينا نقول البطولات العالمية وغيرها؟ يمكن تذكرتي من خلال حديثك أن في كثير من الأشخاص فقدوا الشارة الزرقاء من المحكمين العمانيين اللي حصلوا عليها وفقدوها. إيش اللي يخلي عائشة تستمر وفلان وفلان ما يستمر؟
1: شوفي، أنا الصراحة يعني حب اللعبة، أنا كثير يعني كان يعني كلام ليش أنت ما مستفيدة من اللعبة، صحيح. يعني أنا كماديا أبدا ما مستفيدة، كماديا يمكن اللي أطلع من مصروفي أكثر من اللي مستفيدة منه، فيعني أنا ما مستفيدة. بس أنا كحب اللعبة التشجيع الدائم، يعني التشجيع مثلا أستاذ محمد القساسي لزملائي الحكام، أنت بتقدر وأنت واصلة ولا تضيعي يعني التعب اللي تعبتي من 2014 في النهاية على أساس أنش مصروف أني ما قدرت توفري. فيعني وزملائي اللي من برا السلطنة يعني اللي يسمعوني سواء العرب أو الأجانب، يعني هم دائما يعني أنت إنسان رائع، أنت إنسان عظيمة، أنت حكم رائع في المباريات. الحكام العموم اللي أحصلهم يعني كلماتهم اللي دائما أنتوا كحكام عمانيين ما شاء الله، فيعني هذه الكلمات وهذه الألف اللي بين الحكام في كرة الطاولة تختلف تماما. أنا سبق وذكرت أنا حكم قدم ترى، لكن يعني لعبة الطاولة مختلفة تماما عن القدم. حكام التنس الطاولة مختلفين تماما، يعني الألف اللي نجلس منها في الصالة من الصباح لحد المساء هذه بروحها يعني كنز عظيم، يعني بأمانة يعني الواحد لما يشتري صديق يعني ما يشوفها بالثمن. فهذه واحد من الأشياء اللي مخلتني أكمل مشواري.
0: هل التحدي فقط تذاكر الطيران؟
1: بالنسبة لي في الوقت الحالي أكيد، لأن أنا بالنسبة للقانون وبالنسبة كحضوري في الطاولة الشيء يعني الجميع يشيد. لكن بالنسبة لتذاكر السفر اللي أنا حاليا يعني مريمة خبرش عن 3 بطولات حاليا، 1000 ريال ألف ريال في النهاية أنا اللي حصله من التذكر من البطولة ما يعدي مثلا 300 ريال. فيعني المبلغ اللي أنا قاسه أصرفه على البطولات مبلغ كبير، يعني مو سهل. من 2014 لحد الآن مريم، يعني الشيء اللي ما يعرفه الجميع دائما يقول لي ما معقولة، وهذا صحيح. يعني اللي أنا أتكلم يعني حاليا التذاكر السفر كلهم على حسابنا الخاص، يعني ما في أبدا تذكرة من التذاكر الاتحاد العماني لكرة الطاولة.
0: ايوه، يعني انا كنت بسال انه او قد يتساءل الكثير ان
1: الكثير
0: اين
1: يتساءل.
0: الاتحاد العماني من دعم عائشه، كون عائشه تمثل القطاع الرياضي في بطولات عالميه، وعائشه تعتبر من المحكمين الدوليين في كره الطاوله.
1: يعني أنا مثلا صارت لي مريم اللي هي بطولات، انضغطت في بطولات. نحن ترى نظامنا في التسجيل مريم يكون مثلا لستة من البطولات العالمية أو البطولات بشكل من الاتحاد الدولي، فأنت كحكم تحب أنك تمثل عمان في أي بطولة من هذه
0: طبعا
1: البطولات. فصار أني أنا مثلا السنة الماضية اللي هي 11 و12 سجلت في كذا بطولات عالمية، بطولة في الصين وبطولة في فرنسا وبطولة في مصر. فأنا كنت على أساس أني ما متوقع أني يختاروني في الصين، يعني تخلي احتمالية أني ما متوقع عني شي يختاروش في كذا بطولة. فكانت اللي هي في الصين في فرنسا في النص. فتخيلي ان هذا التذاكر صار لي ضغط عليهم اني انا بنفسي بدفع التذاكر
0: 3 بطولات.
1: 3 بطولات ورا بعض. فيعني انا اول من 2014 مريم اتكلم لحد 2000 واللي هو العام 2025 ولا تذكره من تذاكر الاتحاد العماني دفع لي اياهم. فيعني اضطريت اني يعني ذيك المرة اني انا اروح واقول لرئيس
0: وأطالب.
1: اطالب بالتذكرة لواحدة من هذه البطولات. ولكن للأسف يعني نحن الاتحاد العماني يرد يعني ويقول نحن عاملين تصور ان نحن ان يعني في السنة نعطي الحكم اللي حاصل على الشارة الزرقاء تذكرة واحدة خلال السنة. فأنت خلال السنة ممكن أنا خلال هذه السنة 2026 لحد الآن 4 بطولات شاركت فيها
0: والاتحاد العماني يوفر تذكرة واحدة.
1: لحد الآن. ما شيء مريم
0: كم عدد الحكام الدولي الحاصلين على الشارة الزرقاء في عمان؟
1: الزرقاء حاليا احنا 2،
0: فقط.
1: واحد في برقسس اللي هي في تحضير لهذه الشارة، وهم 2 في تحضير لهذه الشارة فقط، نحن 4. نحن ما نطالب الاتحاد العماني بتوفير التذاكر لكثر ما نطالب انه يكون معنا الناس يعني مثلا نفس البطولة
0: رعاية
1: الأخيرة رعاية.
0: رعاية
1: يعني البطولة الأخيرة اللي في سلوفينيا كان الحكم من الدولة العربية ما أذكر اسمها كان يقول لي احنا انا جاي يعني الاتحاد طلب من الشركة الفلانية أعطاهم خطاب
0: هذا طبيعي
1: على أساس
0: طبيعي.
1: انه يدعم الحكم يكون مثل الدولة. بالنهاية أنت كحكم تتواجد في بطولة عالمية شرف للدولة.
0: طبعا أنت تمثلي عمان، يعني العائشة من سلطنة
1: أيوة
0: عمان، هذا طبعا، وأنت تمثلي عمان خير تمثيل، ولكن عائشة بحاجة إلى هذا الدعم لتكون حاضرة فعليا، وأن ما تخسر هذه الشارة الزرقاء اللي حصلتيها طبعا بعد معاناة وأيضا اختبارات كثيرة. إن شاء الله يصل، يعني ما تريدي، يعني خلال، أنت رايحة إن شاء الله بعد العيد لي
1: كوريا بإذن
0: كوريا
1: الله.
0: بإذن الله تعالى،
1: تعرفي
0: وإن شاء الله
1: تذكرة كوريا أنا أشوفها مريم يعني 500 ريال يعني
0: طبعا،
1: واصلة
0: خاصة مع
1: درجة.
0: الأوضاع الراهنة.
1: وتعرفي يعني في النهاية احنا كحكام عمانيين لما نروح ما نرد ما نتمنى بس نوصل للدولة فقط يعني ونحكم من الأدوار الأولى. بالعكس لما يكون حضور في البطولة في الأدوار النهائية تمثل ما بس تمثل نفسك، تمثل كل الحكام زملائك زائد تمثل الاتحاد العماني زائد تمثل دولة.
0: طبعا
1: يعني أنا في بطولة سلوفينيا كان الهدف منها هي بطولتين، فكان الهدف منها إني أطلع بأكثر من 4 نهائيات. فبالفعل طلعت
0: الحمد لله،
1: 5 نهائيات حكمت في بطولة اللي هي سلوفينيا في دولة واحدة.
0: ممتاز،
1: فيعني كان إنجاز عظيم وفخر كبير نفتخر به يعني كثير.
0: أكيد، ونحن
1: فالحمد
0: فخورين،
1: لله رب العالمين.
0: نحن فخورين أكيد بك. خلينا أنتقل أيضا لنقطة حضور اليوم المرأة العمانية في المجال الرياضي. يمكن اعتدنا على وجود المرأة يعني يمكن بشكل واضح في مجال الرياضة خلال السنوات الأخيرة. بالنسبة لك وأيضا حضورك في هذا النوع من البطولات خارجية، كيف تقرأي اليوم وجود المرأة العمانية وما أيضا تحصل عليه ربما من إشادات وغيرها خارجية؟
1: يعني المرأة العمانية يعني صارت تنافس بقوة مريم في كل الفعاليات، في كل المناسبات، في كل المحافل، سواء الرياضية الثقافية، في كل لها صار حضور عالمي. يعني الإنجازات اللي حاصلة عليها المرأة حاليا شيء يشرف، شيء يفتخر به الشخص. فيعني أنا لما أكون في وسط مثلا بطولة أو في نهائيات، لما يكون يعني تذكر إن مثلا أنا سأدير مثلا مباراة رجال، يعني كل يعني حتى الحكام اللي معاي الشباب يقولوا إحنا وش بندير، يعني إذا أنت بتديري مباراة رجال نهائي فنحن بندير النساء. فيعني هذا يعطي قوة كمرأة في حضورها في مكانها اللي هي متواجدة فيه في ذاك الوضع. فيعني المرأة صارت تنافس الرجل في كل المناسبات ولها. يعني أنا أذكر واحد من الدكاترة الله يذكره بالخير، دكتور أحمد فاروق، كان يقول لي لما كنت أدرس الماجستير كان يقول لي الرياضة في يد المرأة. يعني أنا كنت رسالتي عن المرأة، فكان يقول لو عطيت المرأة مجال لكانت أنجزت. فصحيح المرأة تنجز.
0: أيضا يعني إذا بنقترب شوية محليا من الواقع، نشاط الرياضات بالنسبة لحضور المرأة، يمكن أنت ذكرتي في بداية حديثك ولما كنت بادية في الجامعة كنت تتمنى تكوني لاعبة في كرة الطاولة بس لأن ما في فريق. كيف تشوفي اليوم الاختلاف بالنسبة لوجود المرأة كلاعبة كفرق أيضا يعني تخص النساء؟
1: صار الفكر متغير عن سابقا من 2014 لحد الآن. يعني أشوف في كل الألعاب صار في عندنا يعني فتيات ونساء يقدمن إنجازات في كل محليا في كل الألعاب تحصلي فرق. كنا نحن في الزمان يعني 2014 أتكلم، كنا نحن مثلا المجموعة اللي تلعب تنس طاولة هي تلعب طائرة، هي تلعب يد، هي في
0: يطلع
1: كل
0: سلة.
1: هي في سلة. لكن حاليا لا، صار التنوع مختلف في كل الألعاب.
0: نعم
1: فصرنا يعني مثلا في كرة الطائرة تحصلي البنات مختلفات تماما عن كرة اليد. الفرق اللي صايرة اللي في الألعاب والتنوع اللي صاير والتركيز البنات على لعبة معينة صار أن يقدر أن يحقق الإنجازات. مثلا ألعاب القوى اللي صايرة في بطولة الألعاب الخليج ما شاء الله، يعني الإنجازات اللي حصلنا أن البنات عليها. أيضا تيكواندو عندش المبارزة، في بنات حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية،
0: ممتاز
1: فهذه إنجازات يعني مشرفة صراحة.
0: الحمد لله رب العالمين. بعد الشارة الزرقاء إيش يعني، هل في ربما مساحة أكبر ما بعد الشارة الزرقاء بالنسبة لعائشة؟
1: هي صحيح أنا أتمنى يعني أن أكون في الأولمبيات بإذن الله وأحكم في الأولمبيات، فهذا واحد من الطموحات اللي أسعى لهن وإن شاء الله نوصل بهن بإذن الله
0: أكيد.
1: تعالى.
0: وما صعب على عائشة،
1: أكيد إن شاء
0: إيش
1: الله.
0: الرسالة اللي تحبي اليوم توجهيها لكل خلينا نقول ما نخصصها للنساء، لكل الرياضيين الشغوفين في مختلف المجالات الرياضية للاستمرار، وأن يكون القطاع الرياضي أيضا في عمان هكذا يعني يحمل وهج وشغف شبابنا العماني.
1: رسالتي مريم إن الواحد يثق بنفسه وبقدرات اللي يمتلكها. صح من الخوف والتردد موجود، ولكن كنا بإصرارنا وبعزيمتنا نسيطر على هذا الخوف
0: أكيد
1: والتردد اللي احنا فيه. الطموح لا حدود له، والنجاح ما محصور فقط على الجهد والتعب، بل يعني آفاق النجاح كبيرة، ومن خطوة بسيطة مريم نوصل
0: أكيد
1: للعالميات إن شاء الله تعالى. هذه رسالتي إن الواحد يثق بنفسه وبقدراته وبالإصرار العزيمة يوصل.
0: أكيد. وإحنا حقيقة فخورين جدا بك عائشة، وهكذا يعني الإنجازات وما نسمعه عن عائشة من خلال تحكيمها للعديد من المباريات على الأقل الفترة الأخيرة المباريات الدولية، ونحن سنبقى دائما فخورين بشبابنا العماني أينما كان يمثل فيها عمان. وشبابنا العماني بحاجة إلى دعمكم جميعاً، بحاجة لأن نصل باسم عمان دائماً بهذه الطاقات الشبابية. سعيدة جداً بهذا الحوار معك اليوم عائشة بنت سعيد السعيدي، وهي حكم دولي وحاصلة على الشارة الزرقاء. شكراً لك على وجودك معنا في صوت الشباب.
1: شكراً لك مريم، وشكراً لك اللي يستمع لي، وأحب أشكر كل اللي يدعمني ويقول لي دائما استمري، سواء يعني أحب أوجه لها تحية إذا كانت تسمع لي، أستاذة شريفة البريكي وأستاذة حليفة اليعقوبي، الناس اللي يعني هم اللي دائما يعني شجعوك أنك تستمري. شكر تقدير للمديرية العامة شمال باطنة اللي هم يعني حاليا الناس الداعمة لي، فشكر والشكر والتقدير للجميع اللي يستمع لي حاليا.
0: أكيد كل الشكر لك على وجودك معنا. احنا مستمرين معكم في صوت الشباب، نتوقف لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا الأجل.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا، نجد الترحيب بكم. أنتم تستمعون لصوت الشباب الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب، مستمرين معكم حتى تمام الرابعة عصراً. أهلاً وسهلاً أيضاً بكل من انضم للاستماع لنا، نتمنى لكم أكيد روب سالكة وآمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. تبقت لنا المحطة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم، وهي الوقفة حول الحديث عن الحياد الصفري. هذه الفقرة اللي تبث لكم كل ثلاثاء، نتحدث فيها عن كل الجهود في مختلف القطاعات التي تنصب في تحقيق الالتزام لسلطنة عمان نحو الحياد الصفري. اليوم نتحدث عن أسبوع عمان للاستدامة، قراءة في مستقبل الحياد الصفري. نتطرق عن دور أسبوع عمان للاستدامة في دعم توجهات سلطنة عمان نحو الحياد الصفري، خفض الانبعاثات وما يمثله اليوم أساسا هذا الحدث من مساحة لطرح الحلول، المبادرات أيضا المرتبطة بالطاقة والاستدامة. ينضم إلينا عبر الاتصال المهندس محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحياد الصفري بوزارة الطاقة والمعادن. أهلا وسهلا بك معنا المهندس محسن.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا، واجب طبعا. خلينا ندخل بهذا المدخل في ظل كل هذه التحولات العالمية المتسارعة في ملف المناخ والطاقة، كيف تقرأ اليوم موقع سلطنة عمان في معادلة الاستدامة وكذلك الحياد الصفري، وإيش اللي يخلي اليوم أسبوع عمان للاستدامة محطة مهمة ضمن هذا المسار؟
1: شكرا جزاكم الله خير. طبعا كلنا نعرف مثل ما يعني صرحنا في الأسبوع الماضي، تم يعني الإطلاق الرسمي للخطة الاستراتيجية المعتمدة للحياد الصفري، واللي يعكس جهود سلطنة عمان حقيقة في ترجمة يعني الهدف من الوصول للحياد في 2050 إلى واقع ملموس. وبالنسبة لنا حقيقة الخطة الاستراتيجية المحدثة يمكن يعني وضحت بعض هذه الملامح، ووجود حقيقة يعني خطة استراتيجية واضحة، وجود مركز يعني كجهة مؤسسية موجودة تابعة لوزارة الطاقة والمعادن، معناته في التزام من سلطنة عمان، هو حقيقة اللي يخلينا نحن في خارطة يعني في خارطة العالم نكون مميزين.
0: نعم.
1: عدنا توجه استراتيجي، عدنا آلية معينة لتنفيذ هذا التوجه، وعدنا حقيقة فرص متاحة في سلطنة عمان. ويمكن وجود أسبوع عمان للاستدامة حقيقة احنا سعيدين بالمشاركة في هذا التجمع.
0: نعم.
1: لأن بالنسبة لنا يمثل فرصة للالتقاء بقرنائنا في دول العالم.
0: نعم.
1: مختلف في الشركات سواء كانت محليا اقليميا او عالميا موجودين في هذا المحفل، وبالنسبة لنا فرصة في البداية نتكلم فيها عن الخطة الاستراتيجية وعن المشاريع اللي موجودة معنا.
0: نعم.
1: ونشوف التقنيات المتاحة حقيقة والجهود اللي جالسة تبذل في دول العالم اللي تعكس التزام هذه الشركات وهذه الجهات والمنظمات العالمية لتحقيق الحياد والمساهمة في تحقيق الحياد الصفري.
0: نعم ممتاز. إذن خطة الحياد الصفري اليوم تقوم فعليا على فكرة الوصول إلى خفض الانبعاثات دون التأثير بالنمو الاقتصادي. كيف تعمل اليوم السلطنة على تحقيق هذا التوازن، خاصة لما نتكلم عن قطاعات ربما تمثل النسبة الأعلى من الانبعاثات، نتكلم على النفط، النقل، الكهرباء، فكيف ممكن نتحدث عن هذا الجانب؟
1: الخطة الاستراتيجية طبعا رفعت التزام سلطنة عمان إلى نسبة 33% مقارنة بانبعاثاتنا في عام 2024. التزامنا هذا الجديد صار يعني إلى عام 2035، فمحنا مطلوب منا أو اللي تعهدنا فيه خفض من انبعاثاتنا بنسبة 33% من اليوم إلى عام 2035. جزء من هذا الخفض اللي هو 7% يعتبر إلزامي، معناته بالجهود الوطنية بال

0: التمويل متوفر في البلد لازم أحقق هذا الخصم اللي يعادل تقريبا 6.5 6.5 طن من الانبعاثات. طبعا 6.5 مليون طن من الانبعاثات. الهدف الطوعي اللي هو 26% اللي يمثل 24.4 مليون طن من الانبعاثات، هذا مقرون بالحصول على 3 أشياء. الشيء الأول التمويل اللازم من خارج البلد بتكلفة معقولة، اللي احنا نسميه تمويل المناخي. اثنين التقنيات اللازمة لتوطينها في سلطنة عمان لتنفيذ هذه المشاريع. 3 رفع الكفاءات البشرية لتنفيذ هذه المشاريع. لو ما تحققت هذه 3 متطلبات، إذا نحن مطلوب منا نحقق 26% كخفض يعني طوعي. لما أتكلم عن اقتصادي اليوم، لو تكلمت عن المشاريع هذه اللي محتاجة تمويل خارجي، هذه في العادة مشاريع يعني القيمة الاقتصادية للمشروع ما تضاهي القيمة الاقتصادية للمشاريع اللي في عندي، يعني راح أحقق فيها التزامي يعني الالتزام المفروض عليه كسلطنة عمان. هذا النوع من المشاريع محتاجة تمويل خارجي، وبالتالي نحن نقول فرص لتسويق مشاريع سلطنة عمان عالميا عشان نجذب الاستثمارات لتنفيذ هذه المشاريع. فحقيقة بالنسبة لنا هذه فرصة اقتصادية أكثر من كونها يعني احنا نشوفها من منظور من 3 جهات مختلفة. المنظور الأول البعد البيئي للمشروع لأنه بيكون فيه خفض، البعد الثاني اللي هو البعد الاقتصادي لأنه بيجي تمويل لتمويل هذه المشاريع وهو حقيقة راح يعني يشكل لي عائد إضافي في البلد، البعد الثالث بعد مجتمعي لأن هذه فرص للشركات الصغيرة المتوسطة للأفراد للمؤسسات بحيث أنه تنمي القطاعات اللي هي جالسة تشتغل فيها.
1: نعم ممتاز. إذن أيضا يعني لما نقترب من هذه الفكرة وكيف أيضا يعني نعزز حضور الشركات العمانية وكذلك يعني أو المشاريع، كيف أيضا يترجم ذلك اليوم أسبوع عمان للاستدامة من خلال حضور هذه العدد من المبادرات المشروعات الشركات تحت مظلة هذا الأسبوع عن المرحلة اللي فعلا نجذب فيها الاستثمارات، خاصة وإحنا نتكلم عن وجود عدد من الشركات سواء الخارجية وكذلك الداخلية وكذلك التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون؟
0: طبعا بالنسبة لنا حقيقة أسبوع عمان للاستدامة يعني محفل ننتظره يعني عام بعد عام. ليش؟ لأنه هي الفرصة اللي متاحة عندنا في البلد أنه كل هذه الشركات العالمية تجي لمكان واحد نتناقش مع قرنائنا في دول العالم المشاريع، أول شيء نعرض خططنا الاستراتيجية التوجه الاستراتيجي في سلطنة عمان للحياد الصفري، الفرص المرتبطة في هذا الاستراتيجية، المشاريع اللي متاحة، نشوف التقنيات. حقيقة لما نزور الشركات يعني في معارضها نشوف التقنيات اللي هم يتكلموا عنها، بحيث ان انا اشوف هل في إمكانية لتوطين هذه التقنيات في صناعات موجودة عندي في البلد بحيث ان يساعدني في الوصول يعني المستهدف الحياد الصفري. وفي نفس المجال حقيقة الورش العمل اللي جالسة تصير في هذا الأسبوع تساعد في تقريب الأفكار. بعض الأحيان عندك مختلف الجهات هي مسؤولة عن مشروع معين، فلما تكون عندك ورشة عمل في هذا الأسبوع موجود في جميع الأطراف ويصير عندنا تحدي معين نجلس نساقش فيه ونحلحله ونطلع ببعض الحلول المستدامة، خاصة الجميع مر في المعرض وشاف الشركات وشاف التقنيات المتاحة، حقيقة هذا يساعد في اتخاذ القرار، يساعدنا في الوصول إلى يعني حل يرضي الأطراف المشتركة في هذا النوع من المشاريع. وبالنسبة لنا حقيقة جالس يضيف إضافة كبيرة في تسريع تنفيذ مشاريع المتعلقة بالحياد الصفري.
1: نعم ممتاز. أيضا يعني أريد أن أؤكد هنا على نقطة جدا مهمة، كيف أو لما ما الذي تغير اليوم في نظرتنا في سلطنة عمان لملف الحياد الصفري، خاصة ويمكن من خلال حديثك نستشف كيف اليوم نحن ننظر لهذا الملف ليس فقط من جانب بيئي والتزام يجب أن يتحقق في عام 2050، إحنا نتكلم عن كيف نستفيد اقتصاديا استثماريا من هذا القطاع، وخاصة نتكلم عن مسار اقتصادي استثماري طويل المدى وليس فقط كالتزام مرتبط بخفض الانبعاثات. ما الذي تغير في قراءتنا؟
0: حقيقة يعني هي نحن نقول في عمل مجهود كبير بذل في السنوات الماضية، يمكن كان مختبرات الكربون في عام 2022 اللي تم بناء على ذلك يعني اعتماد عام 2050 كمستهدف الوصول للحياد الصفري وإنشاء المركز حقيقة لقيادة هذا التحول. طبعا كله كانت بتوجيهات وأوامر سامية من مولانا حفظه الله ورعاه، وهذا يعطينا تصور أنه هذه حقيقة يعني القيادة في البلد هي اللي تسعى من الوصول للحياد الصفري. طبعا هذه فيها فوائد كبيرة بالإضافة إلى الجانب البيئي، في فوائد اقتصادية طبعا ضخمة. نحن لما نتكلم عن مشاريع الحياد الصفري في تحليلنا للوضع الراهن الخمس سنوات القادمة، في عندنا فرص استثمارية بقيمة 16 مليار دولار لخفض انبعاثاتنا في حدود تقريبا 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أو من معادل ثاني أكسيد الكربون. من هنا نحن نحقق الهدف البيئي اللي هو خفض الانبعاثات، وفي نفس الوقت نحقق استقطاب استثمارات وتقنيات عالمية لتمكينها من تنفيذ المشاريع الحياد في سلطنة عمان، وبالتالي يحقق للبعد الثالث حقيقة اللي هو البعد المجتمعي، كيف هذا يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علينا نحن كأفراد وعن المؤسسات اللي موجودة في البلد. وحقيقة في بعد رابع يمكن ضروري أتطرق له اللي هو البعد السياسي في الملف. اليوم في اتفاقيات دولية يعني تقرب الدول بين بعضها لبعضها، جزء منها مربوط باتفاقية باريس للمناخ، وخلال فترة بسيطة يمكن من أسبوعين أو ثلاث أسابيع وقعنا اتفاقية تعاون مع اليابان للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الحياد الصفري ومشاركة شهادات الكربون بين الدولتين. فحقيقة هذه واحدة من الآليات اللي ساعدنا في تقوية علاقتنا الثنائية مع دول العالم.
1: نعم، جميل جدا حقيقة، سعدنا بهذا الحديث وأيضا معرفة هذه التفاصيل حول هذا الجانب، وخاصة بوجود اليوم أسبوع عمان للاستدامة. شكرا لك هذا التواصل مهندس محسن بن سليمان الجابري، وهو مدير عام مركز عمان للحياد الصفري بوزارة الطاقة والمعادن. إذ ما كانت هناك ثمة كلمة تود أن توجهها للمستمع الكريم في ختام هذا اللقاء.
0: شكرا في البداية على الاستضافة، وحقيقة من هذا المنبر بما أن اليوم نحن يعني وقعنا مجموعة من الاتفاقيات، إذا تسمحي لي أكيد فقط أعطيكم نبذة بسيطة عن أكيد هذه الاتفاقيات اللي وقعت اليوم. طبعا نحن عدنا منصة إلكترونية متكاملة لقرض انبعاثات الغازات الدفيئة في سلطنة عمان، تم تطويرها في المركز بشراكة مع أحد الشركات التخصصية العمانية، وحقيقة بدأت مجموعة من الشركات باستخدام هذه المنصة. اليوم الحمد لله وقعنا مع 6 شركات إضافية على أساس أنهم يقدروا يستفيدوا من هذه المنصة في جرد انبعاثاتهم، فهذه حقيقة كانت واحدة من الأشياء اللي صارت اليوم. 2، وقعنا أول اتفاقية مع شركة إنوفا، شركة عالمية معروفة، لإجراء التعديلات اللازمة على 13 مبنى حكومي، بحيث أن هذه المباني تصير يعني ذات استهلاك كهرباء وماء أقل، وبالتالي يحقق معنا الهدف الخفض الانبعاثات، ويحقق عندنا الهدف من يعني تحسين يعني القيمة التشغيلية لهذه المباني. وطبعا المباني معظمها تابعة لجامعة السلطان قابوس، وفي عندنا واحدة من المباني تابعة لشؤون البلاط السلطاني. هذه أول باتورة مشاريع كفاءة الطاقة للمباني الحكومية، وإن شاء الله في كل سنة من السنوات القادمة راح ننزل يعني دفعة جديدة من هذه المباني، بحيث نحن نبدي كحكومة نحسن العمليات التشغيلية في المباني التابعة للحكومة.
1: نعم، بإذن الله، بإذن الله تعالى، وكل ذلك أكيد يأتي ليرسخ مكانة السلطنة كنموذج إقليمي للتنمية المستدامة، وأيضا سعينا نحو تحقيق الطموحات العالمية أكيد للوصول إلى صافي انبعاثات صفري. سعيدة جدا بهذا الحديث برفقتك المهندس محسن، كل الشكر لك.
0: جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا، مع السلامة.
1: إذن بهذا الحديث مستمعينا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الشباب الذي امتد معكم من الساعة الثانية حتى تمام الرابعة بمختلف التفاصيل التي تطرقنا لها خلال لقاءاتنا مع شبابنا العماني، وكذلك ما هي الخطط وكثير من الأشياء التي كانت محاور حديث حلقتنا لهذا اليوم. هذه تحية لكم من فريق العمل، رافقتكم إعدادا وتقديما مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفرة في الإشراف العام، وهذه تحيات مخرجنا عبدين البلوشي. إلى اللقاء.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أمامية محاولة خطيرة.
4: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية. رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية. متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
3: الله على العماني.
4: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند 5 PM من مساء كل سبت.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ورحلة جديدة أيضا نطوف فيها إلى عوالم من المعرفة والأخبار والسوالف وشو صاير وما صاير. واليوم حلقتنا إن شاء الله تعجبكم، هي حلقة اجتماعية مثل ما متعودين، فقرة تحكي لكم أو يحكي لكم كل ثلاثاء. اليوم 2 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للتاسع عشر من مايو أيار 2026. الرواتب تنزل الخميس صح؟ أنا إجازة سر. حياكم الله وتفضلوا ويانا في استوديو 5، مساءات جميلة ورايقة على الجميع. معكم في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية للمنتصر بالله بن محمد العامري.

تحياتنا للجميع مستمعينا. أحيانا يفاجأ بعض الأهالي لما يكتشفوا أن طفلهم خذ شيء مبلى يعني ما يمتلكه، تبتدي مشاعر الصدمة والخوف والتساؤل، هل الطفل أو الطفلة يعني سارق ولا هناك رسالة خفية خلف هذا السلوك؟ الحقيقة أنه السرقة عند الأطفال ما تكون دائما بدافع السرقة، بل تكون أحيانا نتيجة فضول أو تقليد أو نقص في الوعي. في بعض الحالات يعتبر يمكن تعبير عن احتياج نفسي، اضطراب سلوكي يحتاج إلى فهم واحتواء قبل العقاب. متخصصون نفسيون يشيرون إلى أن الأطفال لا يدركون مفهوم الملكية، يعني شيء يتملكوه بشكل كامل، بينما قد ترتبط السرقة المتكررة أحيانا باضطرابات نفسية أو مشكلات أسرية وعاطفية. في هذه الحلقة إن شاء الله بنناقش هذا الموضوع الحساس، السرقة الإرادية واللا إرادية عند الأطفال، متى تكون مجرد مرحلة ومتى تصبح مؤشر يحتاج إلى التدخل. إن شاء الله اليوم بنستضيف الأستاذة والعزيزة علينا نادية المكتومي، هي الرئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومي للإرشاد النفسي والأسري، حتى يعني تعطينا بعض الأساسيات والحلول ربما حتى نستطيع أن نقوم سلوك هذا الطفل، بالإضافة طبعا إلى الكثير من الأخبار الفنية الرياضية في التغذية وفي الصحة. ووقفتنا القادمة بإذن الله تعالى بتكون في مثل هذا اليوم.

نرحب فيكم مستمعينا، وكذلك نرحب في كل المنضمين الجدد لمتابعتنا. خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم. أمس ما لحقنا نقرأ، الحلقة كانت زحمة، لكن الحمد لله رب العالمين، الإشادات اللي وصلتني عليها كانت جميلة الحمد لله. خلونا نتعرف على أهم الأحداث. في 19 من مايو 1268، المسلمون بقيادة ظاهر بيبرز ينجحون باسترداد مدينة أنطاكيا من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة. 1502، كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي. 1798، الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر. 1941، تأسيس مصرف الرافدين. لسنة

تحياتنا لكم وأهلا وسهلا بالجميع اللي حاب يتواصل ويانا عن موضوع حلقة اليوم. أكيد نرحب بكل الاتصالات على 24-698-1551، رسائلكم على 724-4-2009. اليوم فقرة تحكي لكم. أم تحكي تقول قبل فترة دخلت مع ابني الصغير السوبر ماركت، عمره تقريبا 9 سنوات، اشترى كل واحد من أخوته شيئا بسيطا وهو ظل ساكتا طوال الطريق. بعدما رجعنا إلى البيت وأنا أرتب الأغراض لقيت لعبة صغيرة بداخل جيبه، لعبة ما دفعنا حسابها. في البداية عصبت وصرخت عليه أنت سرقت، لكن اللي صدمني أكثر أنه بدأ يبكي ويردد أنا كنت أبغاها وخفت تقولي لا، ومن يومها أنا محتارة هل أعتبر اللي صار مجرد تصرف طفولي ولا بداية مشكلة لازم أنتبه لها؟ هل أكون صارمة معه حتى ما يكررها ولا أحتوي وأفهم السبب؟ الأصعب بالنسبة لي كيف أتصرف بطريقة تصحح الخطأ لكن بدون ما أزرع داخله شعور أنه هو طفل سيء. هي تسأل

لو كنتوا مكاني شنو راح تسوون؟ فهذه قصة اليوم تحكي لكم ابن أم عن ابنها، وتتكرر يمكن الأحداث أحيانا، حتى الأم لما مثلا تفتح شنطة الأطفال أو الطفل حتى تساعده في تأدية الواجبات، تشوف عنده مثلا أقلام مش مثل الأقلام اللي هي تشتريها. أحيانا ترى الأطفال يبادلوا بين أشيائهم بينهم وبين بعض، مثلا علبة ألوان. الأم لازم تعرف من نظرات عيونه، من ارتباكه أحيانا لما تسأله. البنت نفس الشيء، أحيانا مثلا تروح تزور صديقاتها ترجع بكلة شعر مثلا أو بسوارة، حتى لو يعني كانت إكسسوار، روج، عطر إلى آخره. أحيانا الأم تسأل، وأحيانا تبتدي تشك يعني كيف أنا أتصرف إلى آخره. أحيانا إذا كان في تواصل بين الأمهات، مثلا أم صديقتها ممكن تتصل الأم وتسألها على سبيل المثال، وتحصل هذه الأمور، تقول أيوة مثلا بنتي أعطتها، أو أن أم تبادلوا هدايا. أحيانا يعني أولياء الأمور يترددوا أنهم يفتحوا هذا الموضوع مع أبنائهم، يخافوا من ردة الفعل. يعني هل ردة فعله بتكون طبيعية؟ هل أنا لازم يعني أكون مستعد لأي ردة فعل؟ أحيانا يحتاج إلى استشارة اجتماعية، تربوية، نفسية قبل لا يبتدوا في هذا الموضوع. عشان كذا أنا قلت اليوم أختصر عليكم المشوار وأقدم لكم هذه الحلقة عشان نعرف كيف نتصرف معهم في إذا وقعنا لا سمح الله في هكذا أمر مع الأبناء. خبرونا أنتوا عن قصص ربما سمعتوها أو مواقف شاهدتوها. يعني زمان ما كان في والله الأم مترددة والأب متردد، إيش يقول؟ لا، ضرب على طول، الغزران موجود أنه ليش تسرق. أحيانا حتى صاحب البقالة مثلا إذا كان في الحارة أو شيء يروح يخبر الأب، يعني أنه والله ابنك سرق، أنا شفته وأنا ما بغيت أحرجه إلى آخره. هو قصده يعني لازم تدفع لي المبلغ، أو أنك أنت لازم تقوم سلوك ابنك. والأغلب يمكن أيام الشقاوة الأطفال وكذا، يعني كأنه هم بالنسبة لهم استعراض عضلات، من يسرق وما يكشفوه، حتى لو كان مش بقصد السرقة بمعناها العام. هذا هو موضوع حلقتنا. ذكركم بأرقامنا 24-698-151، رسائلكم على 724-2009، ونرحب أكيد بالجميع.

0: أهلا وسهلا بالجميع، وايد أحب هذه الأغنية. شكرا منتصر، جميلة. خلفان كيف الحال أخي؟
1: مرحبا أستاذي، كيف حالك؟
0: الله يسلمك وعافيك، كيف حالك أنت؟
1: مبارك، الحمد لله. وش أخباركم؟ شعلومكم
0: الله
1: طيبين؟
0: يسلمك بخير، عواشر مباركة عليك إن شاء الله.
1: الله يبارك فيكم وصحتكم وفي أولادكم إن شاء الله
0: آمين يا
1: تعالى.
0: رب، آمين.
1: الله يحفظكم وأنتم
0: الله
1: بخير إن شاء
0: يسلمك
1: الله.
0: ويعافيك،
1: حياك أستاذي، حياك الله.
0: الله يحييك.
1: الحمد
0: تفضل.
1: لله، اليوم حصلنا خط اليوم.
0: اليوم انت مرة مفتتح الاتصالات ما شاء الله.
1: سويت، كنا دائما نحاول لكن ماشي.
0: معليش معليش معليش،
1: الله يحفظك، اهم
0: حياك
1: حاجه
0: الله.
1: اصواتكم، لكن فقدنا حقيقه رسائلكم هاي اللي ما طاعت تصل.
0: اي والله، الحين في قناة، اشترك في قناتنا، كل الاخبار تنحط في القناة.
1: هذيك اليوم دخلت فيه في البحث لكن ما طاعت تظهر عن القناه
0: لا،
1: اذا كانت
0: تروح
1: مبارك
0: في
1: ارسل.
0: الحالة، تروح تفتح الحالة،
1: نعم.
0: ولما تدخل حالتك انت تشوف تحت، تشوف كلها قنوات، هناك قناة إذاعة الشباب بتلاقيها.
1: واختار لي قناة إذاعة الشباب.
0: أيوة، وسجل ويانا وإن شاء الله تجيك الأخبار.
1: إن
0: نزلت
1: شاء
0: البوست منتصر في الحالة، موجود في الحالة.
1: طيب طيب إن شاء الله. وش
0: حياك
1: أخبار
0: الله.
1: المنتصر؟ بعد منتصر ما حملنا نسمع الأغنية، جزاه الله خير، بيطربنا
0: أي
1: بيعطلنا.
0: منتصر ما يحب المذيع وايد يتكلم، أحيانا أنا ما مكملة كلامي، عاد هو منزل نص الأغنية.
1: حارب حارب منتصر، حارب
0: مرة.
1: حارب. علاولة علاولة مثل ما يقول المصريين، قبل الصخر ما يبرد.
0: أي
1: الله يحفظك أستاذي. طبعا اليوم انت
0: تفضل.
1: الحلقة عندك بخصوص الطفل أو شيء
0: السرقة عند
1: كذا.
0: الأطفال، يعني هل هي بوجهة نظرك تعتبر دليل على سوء التربية؟ وإذا اكتشفت أن الطفل أخذ شيء ما يملكه، كيف التصرف وياه؟
1: هو في النهاية ساعة طفل ما تعتبر سرقة، شيء عفوي يعني، ما يعرف حال من ترى طفل في النهاية. كيف نحن يعني نطلق عليه هذا المسمى؟ نحن ممكن نقوم بتوجيهه ان هذا ما حقك، مش ممكن تاخذه، او يمكن اشتري لك مثل اذا كان انت يعني تريد مثل بالنوعيه. فهو ذات نفسه بيشد هذيك الفتره، من ثم ترجع، يمكن هو يكون نايم او شيء، ترجع لاصحابها او الطفل اللي خذوها من عنده. فهو كلها تكون
0: يعني
1: في الاسره
0: بوجهة
1: يعني.
0: نظرك أنه في سن معين من الأطفال ما يعرفوا إيش يعني ملكية، يعني هذا مالك وما مالك.
1: بالفعل سنة مثلا ولا كم شهر كذا يعني، سنة ما يعرف شيء.
0: لا لا، احنا نتكلم عن أكبر، يعني شوية في المدرسة، في المرحلة
1: لا لا
0: الابتدائية خلينا نقول.
1: لا، الأكبر هذا عاد يجب له بحناية.
0: ما يخلوك، حقوق الطفل ترى يشتكوا عليك.
1: والله حقوق الطفل اول عجل باغونه، هنا حقوق الطفل عندنا من زمان، يمكن حد يربخنا بعصيه ومحبه تواجهنا حقوق الطفل.
0: اي ما يجوز الحين.
1: اعذروني انا الحين على هو اتكلم يعني، ترى احنا مش
0: شوف،
1: الحين
0: انا الحين
1: عمر
0: عشان
1: هذا.
0: كذا انا عامله هذه الحلقه خلفان، عشان احنا نفهم انه ليش يسرق اصلا، ايش السبب، ايش الدوافع، هل يحتاج لعلاج ولا يحتاج لعقاب.
1: يحتاج الاستاذ اول شيء توجيه، ما نلجأ دائما نحن للتوبيخ او للضرب، يحتاج الى توجيه. او مثلا تكلم مع او حد من اسرته يعني، هل ما خبرناك انه ذنب من حقك؟ يعني هو الحين 7 سنوات 8 سنوات يفهم خلاص.
0: نعم.
1: الصف الاول يعني هو الثاني. لكن انا اجي مثلا واضربه على طول مباشره، لا امسكه يا ولد الحلال، احنا فهمناك الاولى والثانية، اللي ما من حقك ما من حقك. تريد تكلم بنحضر لك، بتروح معنا نشتري لك، ايش تختار؟ بنشتري لك اياه. لكن بهذا الاسلوب ما زين، يمكن يقول لك من شب على شيء شاب
0: شاب
1: عليه.
0: عليه. بالضبط، برافو عليك، صح.
1: ما يصلح يعني، لازم توجيه استاذي، ما كله توبيخ. ما مثل احنا ايامنا في الاول، لا جبت شيء ولا ما حقك قال لك يلا اطبخ، يطبخ الاب يطبخ الاخ يطبخ، كلهم مخاطفين. بعدين خلاص تفهم ان اذا ما حالك ومن حقك تمس شيء
0: خلاص، يعني تعلمت انت، حتى من
1: طيب.
0: كان الضرب كأسلوب تربية كان زمان.
1: فعلا فعلا يعني خلاص طلعنا حالي، مو اشيل شيء مع حالي، كل يوم يدبغوني هذول، ما حد راح منه الا رحمه الله. هذا الساعة العزيزة ما احب اطيل عليكم، في مشاركين اخرين كذا.
0: حياك الله يا خلفان، شكرا على
1: مشكورين، اتمنى
0: مشاركتك.
1: لكم التيسير والتوفيق
0: تسلم،
1: والتوفيق للشارع العشرة
0: حياك الله،
1: الحياة وكل
0: شكرا
1: من قام
0: لك،
1: على البرنامج.
0: تسلم يا اخوي، حياك الله، مع السلامة. من معانا؟
2: السلام عليكم استاذ عبد، استاذ ندى كيف الحال؟
0: عبد الرحمن اهلا وسهلا.
2: يا مرحبا بك.
0: مرحبتين، يا مرحبا.
2: الله يعزك، كل عام وانت بخير مقدما.
0: وانت طيب.
2: اليوم لا عشان اطول عليكم، اليوم موضوعكم عن سرقة الاطفال.
0: نعم.
2: هو استاذ ندى، ليس كل طفل يعتبر سارق، قد يكون الطفل هذا من دافع احتياجاته، ما لم توفر له الأسرة ما يحتاج إليه. من هنا الطفل يعتبر أخذ هذه الحاجة أو أخذ هذه اللعبة دون لا يعي ودون لا يدري. هنا لا يعتبر الطفل سارق، وإنما الطفل أخذ هذا الشيء من عدم معرفته بأن هذا خطأ وهذا لا يجوز أو هذا لا ما ينبغي. ولكن إذا تبين أن الأسرة موفرة لديه كل ما يحتاجه ولكن ضاغطة عليه، هنا تتساءل الأسرة لماذا تحجبي هذه الأغراض أو هذه الأشياء عن احتياجات ابنكم؟
0: تكلم بالعامية عبد الرحمن، ما لا داعي تكلمني بالعربية يعني فصحى، تفضل.
2: يعني نقول يعني تسأل ليش ما وفرتي له هذه الأشياء؟ أيوة. هو قد يكون يبغيها. وبالتالي أنت يعني هنا مساءلة حول هذا الشيء. هنا عاد الطفل يسأل،
0: يعني أنت بوجهة نظرك قد تكون السرقة بدافع الحاجة، صح؟
2: بدافع الحاجة وبدافع أن قد له رغبة، عنده رغبة في هذا الشيء، يأخذ هذه اللعبة دون لا يعرف هذا الشيء إن هذا خطأ وإن هذا صح.
0: نعم واضح.
2: فعلى الأسرة أن يعني تعودتني شوي أن تبين له هذا الشيء، أن تبين له هذا خطأ وهذا صح ونحن قادرين أن نوفر لك هذا.
0: جميل.
2: حتى لا ينزلقوا في شيء هم في غنى عنه بدون بسبب خطأ ابنهم الصغير هذا. وإذا كبر شوي بعض الشيء هنا يعتبر أنه سارق، ولكن يتساءل ليس يعاقب عقوبة مغلظة.
0: جميل
2: هكذا. نعم.
0: شكرا لك يا عبد الرحمن، شكرا على مشاركتك ويانا في البرنامج.
2: تحياتي.
0: يا مرحبا. 2-4-6-9-8-1-5-1. خلونا نقرأ أيضا شوية رسائل. ما لك من رسالة جاية؟ ما كثير الصراحة، عشان ما قمنا نرسل لكم الرسائل الجماعية، صح؟ عودناكم. أخوي محمد ناصر زهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي مدينة الكامل، أهلا وسهلا فيك، شكرا على مشاركتك ويانا البرنامج. أخوي العزيز أيضا أبو منصور البلوشي من ولاية مصيرة رسل لنا صورة جميلة ويسلم على الجميع، ما شاء الله تبارك الله، الله يديمها عليكم النعمة. تحية مسائية أيضا وصلتكم من ناصر بن محمد زيادي من وادي عندام ولاية المضيبي، أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. رسالة من أخونا أيضا سامي العبدلي يوجه تحية ليعقوب سيابي ويسلم عليكم أيضا، شكرا على سلاماتكم، وأيضا أكيد إحنا نسعد دائما بتواصلكم ويانا على هاتف البرنامج 2-4-6-9-8-1-5-1. خلونا ننتقل لخبر آخر نشوف إيش مجهزت لكم مسعيد في الإعداد.

هذا طبعا مش كلامي، وفق بيانات Our World and Data وتقارير صحية دولية، رغم وجود أكثر من 3500 نوع من البعوض، متخيلين؟ فإن نحو 100 نوع فقط يلدغ البشر، بينما تتحمل 5 أنواع تقريبا مسؤولية 95% من العدوى المنقولة للإنسان. يرى بعض العلماء أن القضاء على هذه الأنواع قد يكون ممكنا دون تأثير بيئي كبير، لأن أنواع أخرى أقل خطورة قد تملأ الفراغ البيئي بسرعة. لكن خبراء آخرين يحذرون من أن البعوض يلعب دور بيئي مهم، مثل نقل العناصر الغذائية، تلقيح النباتات، توفير الغذاء للأسماك والحشرات، ما يجعل فكرة الإبادة الكاملة مثار جدل علمي وأخلاقي. مع تفاقم التغير المناخي، بدأ البعوض ينتشر في مناطق جديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وطول فصول الصيف، ما يزيد المخاوف من أزمات صحية عالمية مستقبلية. يعمل العلماء حاليا على تقنيات حديثة لمكافحة البعوض، أبرزها الدفع الجيني ليجعل بعض أنواع البعوض عقيمة، استخدام بكتيريا وباتشيا اسمها لتقليل قدرة البعوض على نقل الأمراض، تعديل جينات بعوض الأنف الأنوفيلا لمنع نقل الملاريا، كلمات غلقة صراحة. وأظهرت دراسة أجريت في البرازيل العام الماضي أن أطلاق بعوض مصاب ببكتيريا والباتشيا خفض إصابات حمى الضنك بنسبة 89%، فيما يستفيد أكثر من 16 مليون شخص حاليا من هذه التقنية في 15 دولة. ورغم هذه التطورات، يؤكد العلماء أنه لا يوجد حل سحري، وأن مكافحة الأمراض المنقولة بالبعوض تحتاج أيضا إلى تحسين الرعاية الصحية وتوفير اللقاحات وزيادة حملات الوقاية والتشخيص المبكر. يعني البعوض مذكور أيضا في القرآن الكريم. البعض يتساءل، هذا ما منه فايدة إلا بس يجي ويلدغنا، إلا يجي وبس ينقل لنا أمراض ولا يسبب لنا عدوى إلى آخره. بالرغم من خطورته على الإنسان، هو مش مجرد حشرة مزعجة، هو جزء من التوازن الطبيعي في كثير من الأنظمة البيئية. أبرز أهميته في الأرض، هو مصدر غذاء مهم. يرقات البعوض في المياه تتغذى عليها الأسماك والضفادع والحشرات المائية، بينما يتغذى على البعوض البالغ الطيور والخفافيش والعناكب وحشرات مثل اليعسوب. كيف يصيدوا؟ السؤال. وأيضا يساعد في تلقيح النباتات. ذكور البعوض وكثير من الأنواع تتغذى على رحيق الأزهار، وخلال هذا ذلك تتنقل حبوب اللقاح بين النباتات، مما يساهم في التكاثر النباتي خاصة في البيئات الرطبة والقطبية. أيضا يساهم في تدوير العناصر الغذائية. يرقات البعوض تعيش في المياه الراكدة وتتغذى على المواد العضوية المتحللة والبكتيريا، ما يساعد في إعادة تدوير المغذيات داخل البيئة المائية. أيضا البعوض ينقل الطاقة الغذائية، لأنه يعتبر هو جزء من السلسلة الغذائية من البيئات المائية إلى البرية، فهو يبدأ حياته من الماء ثم يصبح غذاء لكائنات تعيش على اليابسة أو في الجو. مع ذلك يرى بعض العلماء أن القضاء على الأنواع القليلة المسؤولة عن نقل الأمراض قد لا يسبب ضررا كبيرا على البيئة، لأن هناك آلاف أنواع أخرى من البعوض يمكن أن تعوض دورها البيئي. لكن إزالة كل أنواع البعوض بالكامل قد تسبب اضطراب في بعض الأنظمة البيئية والغذائية.

أهلا وسهلا فيكم، ونرحب أكيد بالجميع. يا أخي حتى أنا ترى ما حابة الوضع أنه ما تشاركوني رسائل. يعني ما أعرف، لازم يشوفوا حل لهذا الموضوع. أظن الإذاعة قالوا إحنا سوينا لكم قناة بكبرها، يعني ليش أنتم ما تستفيدوا منها؟ إحنا نحب الأشياء العادية، يعني صح؟ الأشياء البيسك. زين أنا الحين أم وين أدخل حق القناة؟ منتصر من هني. من هني. بعدنا نتعلم. تحصلوا هناك في الأيقونات في مربع ودائري وشي كذا مربع وكأنه في سهم مال الدردشة، هذا اللي تدخلوه، وبإمكانكم تعلقوا حتى على الموضوع أو تعلق تكتبوا أي شيء ثاني. أظن يوصل ولا ما يوصل، ما أعرف. اثنين أربعة ستة تسعة ثمانية واحد خمسة واحد للي حاب يتواصل ويانا، أكيد نرحب بالجميع. خلونا ننتقل لخبر ثاني أيضا. أنا أقول لكم أشياء حلوة. هذا الموضوع حلو، هذا الموضوع جميل. يقولوا فقدان الصبر والتصرف بالانفعال يأثر على الصحة. يعني ليش؟ العلم يفسر. مختصون في الصحة النفسية يقولوا أن التعب والإرهاق ما يأثروا فقط على الجسد، بل يغيران أيضا طريقة التفكير والاستجابة للمواقف اليومية. ما يفسر فقدان الصبر والانفعال السريع واتخاذ قرارات متسرعة عند الشعور بالإجهاد. بينت الدراسة أن انخفاض الطاقة الذهنية يضعف قدرة الدماغ على تنظيم المشاعر وضبط الانفعالات، فتبدو المواقف البسيطة أكثر إزعاج، بينما يميل العقل إلى ردود فعل سريعة بدل التفكير الهادي والمتزن، خاصة مع قلة النوم والضغوطات المتراكمة. أشار الخبراء أن الإرهاق قد يدفع البعض للعودة إلى أنماط سلوكية قديمة مثل العصبية أو الانسحاب أو الصمت نتيجة تراجع القدرة على التحمل النفسي واتخاذ قرارات منطقية. كما أن ما يعرف إجهاد اتخاذ القرار يجعل جودة القرارات تتراجع تدريجيا مع كثرة الضغوط والخيارات اليومية. المختصون نصحوا بتجنب اتخاذ قرارات مهمة أثناء الإرهاق، تأجيل النقاشات الحساسة مع الاهتمام بالنوم الجيد والتغذية وشرب الماء والحصول على فترات راحة، مؤكدين أن التصرفات غير المعتادة وقت التعب لا تعني تغيير الشخصية بل تعكس انخفاض الطاقة الذهنية والعاطفية مؤقتا. احنا على طول لما نعصب خذوا القرارات واخذوا الوعود واخذوا الى اخره، خاصة عاد لما ننضغط في العمل او في الواجبات الاجتماعية الى اخره. تعالوا نتعرف على اغلى وجبة في التاريخ وصلت قيمتها الى 9 ملايين دولار بعد فوز مجهول بفرصة تناول الغداء مع المستثمر الشهير. تخيلوا إيش اللي صار. حقق مزاد خيري على منصة إيباي أكثر من 9 ملايين دولار بعد ما فاز مزايد مجهول بفرصة تناول الغداء مع المستثمر الشهير وارن بافيت ونجم كرة السلة ستيفن كاري وزوجته عائشة كاري. المزاد استمر أسبوع كامل، انتهى بعرض فائز بلغ 9 ملايين و100 دولار. يتيح للفائز اصطحاب 7 ضيوف إلى مأدبة خاصة تقام في يونيو المقبل بمدينة أوماها الأمريكية، فيما لم تكشف هوية الفائز حتى الآن. وسيتم توجيه العائدات لصالح مؤسستي جيلد فاونديشن الداعمة للمشردين والفقراء في سان فرانسيسكو، وليرن بلاي إيت ليرن بلاي اللي أسسها زوجان كاري لدعم تغذية الأطفال والتعليم والنشاط البدني. كما تعهدت بافيت بمضاعفة قيمة التبرعات ما يرفع إجمالي المبلغ نحو 27 مليون دولار.
يعرف بتنظيم مزادات خيرية مماثلة منذ عام 2000، جمع تقريبا أكثر من 53 مليون دولار، بينما يبقى مزاد 2025 البلغ 16 مليون دولار، هو الأعلى في تاريخ مزادات المنصات الخيرية. والله فكرة حلوة. تذكروا ذاك اليوم لما قرينا الخبر عن أنه أيضا واحد في السوشيال ميديا طرح موضوع ليش ما ناخذ شركة الطيران هذه المفلسة ونخليها يعني لمستثمرين يعني محليين، يعني أكثر من مستثمر، حتى إذا أنت تدفع مثلا 100 دولار أنت تكون صاحب هذه الشركة، لك نسبة من الأرباح إلى آخره. ونجحت الفكرة أيضا، بس نجحت كأنهم بما أنهم جمعوا مبلغ كبير، لكن يعني الشركة كانت تمر في بروسس وايد طويل، أنه سرحت الموظفين وخلصت عقودها إلى آخره. أيضا من الأخبار الغريبة، ألقت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على شاب متهم بتنفيذ واحدة من أغرب عمليات الاحتيال بعدما استبدل قطع ألعاب ليغو الثمينة بأكياس ماكرونة جافة لإخفاء سرقتها من متاجر تارجت. وفق التحقيقات فإن المتهم غاريل أوغستين عمره 28 سنة اشترى مجموعات ليغو باهظة الثمن ثم أزال القطع النادرة والشخصيات الصغيرة منها قبل إعادة الصناديق بعد ملئها بماكرونة لينغويني للحفاظ على الوزن نفسه وخداع موظفي الإرجاع. السلطات ربطت المتهم بنحو 70 عملية سرقة في عدة ولايات أمريكية بخسائر قدرت بحوالي 34 ألف دولار قبل أن تكشف كاميرات المراقبة وتم توقيفها بتهمة السرقة الكبرى. القضية أثارت موجة واسعة من السخرية والتفاعل على مواقع التواصل، فيما علقت الشرطة بطابع فكاهي قائلة خطة استبدال الليغو بالماكرونة لم تنضج كما كان متوقعا. يعني شوفوا هذه سرقات ناس كبار، يعني هذه مش بس سرقة احتيال، حتى أنه يأخذ الحاجة اللي يباها ويرجع الأشياء اللي ما يحتاجها. نطلع لفاصل ونرجع بصحبة ضيفتنا إن شاء الله.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا. ساعتنا تجاوزت 6:56 وتواصل حي ومباشر وياكم بإذن الله تعالى لين الساعة 7. ونرحب بكل المشاركات في البرنامج على 7244009، كذلك الاتصالات على 24689-1511. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة نادية المكتومي، هي الرئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومي للإرشاد النفسي والأسري. يعني عندها خلينا نقول خبرة ودراية عن سلوكيات الأطفال وأسباب تصرفاتهم، ردود أفعال الأسر، وأكيد لجأوا لها في استشارات كهذه. كثير من الأهالي يربطوا السرقة مباشرة بسوء التربية أو الانحراف السلوكي، لكن المختصين يأكدوا أن الطفل أحيانا يسرق دون كامل إدراكه لمعنى الخطأ أو بدافع نفسي غير مفهوم. إحنا نحاول نقترب من هذه الحالة حتى يعني نأطرها بشكل أفضل، ونستطيع أن احنا نلاقي لها حلول معا بإذن الله تعالى. في عندنا شوي كأنه مشكلة مع الاتصال، إن شاء الله ضبط. منتصر،

0: فاليوم إن شاء الله معاها، بس انتظر الاتصال يضبط إن شاء الله. يعني نكتشف إنه ليش دوافع الطفل السلوكية، إذا كانت هناك دوافع سلوكية، دوافع نفسية، أو كانت دوافع بقصد الاحتياج إلى آخره. أستاذة نادية، أهلا وسهلا.
1: أهلين أهلين، مساءات الوعي الوالدي والتربية الإيجابية.
0: ترى تعبتينا 5 دقائق، احنا نحاول نتصل فيه ما يضبط
1: لا
0: الاتصال.
1: والله أنا انتظرك على التليفون من
0: ما
1: الصبح
0: له
1: وصلي لي
0: تليفون
1: بس ما
0: جاي
1: جيت.
0: يعطيني مشغول.
1: لا اللي هو كان يتصل وأنا أرد وما أسمع صوته.
0: ما يرن، لا يرنه.
1: رن مرة ثانية ولكن ما سمعت الصوت، بس
0: طمنيني
1: أنا كنت
0: عليك
1: أنتظركم من
0: أول،
1: النص.
0: على الأولاد، كيف كلكم بخير إن شاء الله؟
1: الحمد لله، مبارك عليكم هذه الأيام الفضيلة إن شاء الله وعلى الأمة
0: عواشر
1: الإسلامية
0: مباركة
1: يا رب.
0: علينا وعليك يا رب بإذن الله تعالى.
1: الحمد
0: شو
1: لله رب
0: الأخبار؟
1: العالمين.
0: كيف الدنيا معاك؟ من زمان عنك أستاذة نادية،
1: أنتم مستغنين عني، شو
0: ما
1: سوي
0: نلت
1: فيكم؟
0: أنت ما شاء الله فعاليات شغالة 24 ساعة ما تفضي.
1: الحمد لله رب العالمين، ما نستغنى ما عنكم غنى حبيبي.
0: وبعدين أنت عنصر فاعل جدا في المجتمع، أنت تقومي سلوك، تعدلي مسارات، تقربي وجهات نظر، تخلينا نفهم بطريقة أفضل الطرف الآخر، فهذا يعني أنت تجزين خير بإذن الله تعالى على كل الجهود اللي تقومي فيها. احنا اليوم نتكلم أستاذة نادية عن يعني سلوك الطفل، هل هو سلوك انحرافي؟ إذا كان يعني اكتشفوا الأهل السرقة مثلا، كثير من الأهالي يكتشفوا فجأة أن طفلهم خذ شيء ما حاله، يعني هل هذه
1: صحيح
0: اللحظة هي دائما تكون مؤشر خطير إن صح التعبير؟ تفضلي.
1: ما بالضرورة أنه يكون مؤشر خطير ندى، لأنه إحنا لازم نميز بين الفترات العمرية عشان نتكلم عن السرقة بطريقة يعني مثل ما نقول تربوية وطريقة نفسية صحيحة.
0: خلينا نتكلم عن فصول الدنيا، يعني من الأول للابتدائي، يعني المرحلة
1: أيوة،
0: الابتدائية.
1: إحنا في علم النفس نقسمها مراحل، من 8 سنوات فأدنى هذه مؤشرات السرقة وغيرها وطريقة علاجها مختلفة. في المراهقة اللي خلينا نقول من 9 سنوات فأعلى، هذاك الشيء الثاني. فإحنا الحين في البداية بنتناول الطفولة اللي هي من 8 سنوات، الحين إحنا نتكلم تحديدا عن ذي المرحلة من 8 سنوات فأدنى. لو صار وقت حبيتونا نعرج على المرحلة
0: ما يمنع
1: مرحلة المراهقة ما
0: جميل.
1: يمنع. فنبدأ لأن المستمعين لازم يكونوا مركزين معنا في هذه النقطة، إحنا حاليا نتكلم عن طفل 8 سنوات فأقل.
0: اوكي.
1: ما هنا ما نقول بالضرورة أن يكون مؤشر خطير، لأنه الأطفال بطبيعتهم النمائية وبطبيعة تفكيرهم في هذه المرحلة ممكن يأخذوا أشياء ليست ملكهم بدوافع يعني الفضول، بدوافع يعني مرحلة النمو، وليس بدافع اللي هو مثل ما نقول التخطيط للسرقة بطريقة احترافية وحقيقية مثل ما بعض الناس يتبادر إلى أذهانهم، أو بعض الأمهات أو بعض المعلمين يتبادر أنه هذا الطفل قاصد أنه يسرق. فلو سألنا ليش يسرق الطفل يعني في بيت مستقر، عدة أسباب. أول سبب ضعف التحكم في الدوافع، أنه هذا الطفل مثل ما قلنا في البداية، الطفل في مرحلة الطفولة اللي هي من 8 سنوات فأقل، في بعض الأطفال ما يميزوا بين ملكيتي وملكية شخص الآخر، مجرد
0: صحيح.
1: يشوف حاجة مع أخوه، مع أخته، مع ماما، مع زميلي في المدرسة، قلم عجبني ما خضيته شليته، ليش؟ لأنه عجبني. وإحنا نلاحظ أن بعض الأطفال لما نسألهم هذا السؤال على طول يجاوبنا، يقول بس لأنه عجبني. هنا واضح أنه المشكلة لا يميز بين أنا وبين الآخر، بين ملكي وملك الآخر.
0: نعم.
1: وهذه المشكلة إذا كان الطفل يعني موجودة عنده، أو هذا الظاهرة إذا كان موجودة عند الطفل، معناته إحنا كآباء وأمهات من البداية لما كان الطفل في سن ما قبل المدرسة ما كنا علمناه أنه لا بابا هذا ملكك، لا هذا ملك أخوك، هذا مالي، هذا مالك. وبدأنا ندربه أنه لا، استأذن لما تريد تأخذ حاجة من عندي، استأذن لما تريد تأخذ من عند أخوك، لما تريد حاجة ما تشيلها خبرني وأنا بجيب لك، لأنه هو ما مختلطة مع الأمور، يعتقد أنه ممتلكاته ومقتنيات الآخرين هي
0: هي
1: أنا
0: واحدة.
1: مقتنياتي.
0: أيوة
1: وهذه مش مشكلة ممكن يعني تبدأ من الطفولة المبكرة وتنتقل إلى المدرسة لسن 8 سنوات، وهنا محتاجين مثل ما قلت لك تحت سن المدرسة نبدأ نعلم هذا الطفل هذا المهارة، الفرق بين أنا والآخر، لأنه ما يميز بين ذاته هو وذات الآخرين، يعتقد أن الموضوع كله متاح. هذه أول نقطة.
0: جميل.
1: نقطة أخرى، ممكن يكون يقلد، يعني إذا عنده أخو أكبر منه في البيت وشافوا انه ياخذ مقتنيات الاخرين، فالطفل ما شاء الله عليه السنقه على طول يشوف الـ الاخرين كيف يتعاملوا مع بعض، فهو يعتقد انه هذا السلوك مقبول فيقلد الاخرين، حتى لو كان الاب ياخذ من محفظه الام بدون ما يستاذن. شوفي مع انه هو والام متعارفين يعني انه عادي يشيل، او هي تاخذ حاجه من محفظته او تاخذ حاجه من اغراضه او تاخذ شيء من من من من مقتنيات الاب، او الاب ياخذ مقتنيات الام او عطره او حاجه، المهم تخص الاب او الام او تخص الاخ او الاخت، وما كان فيها لو سمحت ممكن قدام الطفل، فالطفل هنا تتولد عنده يعني مفهوم انه انا عادي اخذ من اي حد بدون ما استاذن، فهنا يكون في تقليد وليس سرقه، يقلد الاخرين. وممكن يكون يقلد سرقه الاخرين، مثل شاف زملائه في المدرسه، واحنا نتكلم عن 8 سنوات او ادنى، او وشاف اخوانه اللي في البيت فعلا يسرقوا من الاخرين ويتعمدوا يشيلوه ويدسوا هذه او يخبوا هذا الشيء المسروق، فهنا هو يقلد سلوك سرقه من الاخرين بس هو ما يعرف انه جالس يسرق. وممكن مثل ما قلنا قد يقلد سلوك عدم استئذان يراه بين الافراد، ليس بدافع السرقه بس ما يستاذنوا من بعض، فهو يعني يتعود يشيل الاشياء بدون استئذان لأنه هو شاف هذا السلوك موجود في البيت، فقد يكون تقليد سرقة أو تقليد لعدم استئذان.
0: أوكي.
1: وممكن مثل ما أنت تفضلتي في المقدمة في تعبير أحيانا عن احتياج نفسي، ممكن يكون غاضب أو حزين أو يشعر بأنه يريد يغار من أخوه ومن أخته، لأنه تلقي بعض الإخوان الصغار يشيلوا بس أغراض بعض.
0: صحيح.
1: فهنا واضح أنه في نوع من الغيرة، ممكن الأب يعطيه أو الأم تعطيه اهتمام،
0: أو كأنه بدافع انتقام حتى. أستاذة نادية، يعني إذا صار مثلا مشادة بين الأطفال مثلا يبي ينتقم منه، يعرف
1: صح.
0: أكثر شيء هو إيش يحبه، مثلا لعبته يروح يأخذها ويضمها.
1: أيوة.
0: عنه.
1: أيوة صحيح بالفعل، حتى الغيرة قد يصاحبها انتقام. يعني أنا غيران منه لأن أمي مثلا تفضله، أو لأن المعلم يفضله، أو لأنه في البيت معطيه اهتمام خاصة إذا كان أصغر مني، فأروح أنتقم منه بدافع الغيرة، أنتقم وأخذ مثل ما قلت أنت ألعابه، ألعابه أو الشيء اللي هو يحبه. فهذه نسميها احنا مشكلة عاطفية، أو عند الطفل احتياج عاطفي غير ملبى يحتاج منا احنا ككبار ان ننتبه. وممكن يكون في غضب لأنه في إهمال، أو حزن لأنه أنا دائما يعني أعاقبه أو أصرخ عليه، فهو يقوم بهذا السلوك لتعويض النقص العاطفي اللي موجود عنده. وفي مشكلة أخرى قد تكون جذب الانتباه، انه الام مشغوله على الهاتف، الاب مشغول على الهاتف، او ما جالسين يعطوه يعني وقت كافي مهمل
0: اهتمام.
1: بين ايوه بين اخوانه، قد يكون الام عندها مولود صغير فمهتمه بالمولود الصغير، فنلقى فيه نوع من عدم الانتباه لهذا الطفل، وفي مواقف معينه لاسباب معينه، فالطفل يريد يقولهم انا موجود، فايش يسوي؟ يفتعل مثل هذه السرقات على أساس ينتبهوا له، فهذه أيضا سبب آخر.
0: نعم.
1: ممكن حتى في المدرسة ممكن المعلمة تفضل طالب على طالب، أو مثلا في طالب مهمل وباقي الصف يعني بحكم شخصياتهم يعني ظاهرين، فهو يحاول يثبت وجوده وسط الصف وللمعلمة، فممكن يقوم أو يفتعل بعض السرقات بهدف جذب الانتباه. هذا السلوك قد يكون في البيت وقد يكون في المدرسة.
0: نعم. إذن يمكن يكون بدافع الفضول، بدافع التجربة، بدافع ردة فعل، بدافع انتقام، أو بدافع احتياج يمكن الأهل ما يوفروا له، أو ما عنده، وعند ولد عمه وعند صديقة فياخذه، فمثل
1: صحيح.
0: ما تفضلتي وذكرتي
1: يعني
0: أيوة، لأنه هو ما عنده إلى الآن مفهوم الملكية الصح، يعني أنا ما أعرف أنه
1: صحيح.
0: هذا ماله وهذا مالي. طيب
1: صحيح.
0: الحين إحنا عرفنا سلوك الطفل على سبيل المثال، الحين نجي للموضوع الأهم وهذا اللي أنا أبغي أركز عليه في برنامجي، أستاذة نادية معك عن ردة فعل الأهل، كيف يفترض تكون؟
1: صحيح صحيح. هو شوفي ردة الفعل هي الفارق. أنا كولي أمر، وعشان كذا قلنا مساءات الوعي الوالدي، لما أكون أساسا شفت ظاهرة سلوكية عند ابني أو عند هذا الطفل، وقبل ما أروح أمسك الطفل وأرد عليه بالصراخ وأقول أنت حرامي وأنت لص وكذا، وأوجه له الاتهامات، ويا ويلي عاد لو كان وسط العائلة أو أمام الآخرين، هذه أسوأ ردة فعل. الطفل ما ينساها، وبالعكس بدل ما تحل المشكلة بتخلق مشاكل، تخلق مشاكل إنه أنا خلاص صرت لص فأتقمص هذه الشخصية. زين، يصير عنده مثل الهوية إنه أنا سيء في أذهانهم، فخلاص أنا بكرر هذا السلوك لأنه خلاص أنا سيء. فهو داخل نفسه وصف، لأنه الطفل ياخذ يرسم يعني شخصيته من ردة فعل الآخرين تجاهه. إذا قالوا له أنت شاطر، أنت ممتاز، أنت حبوب، أنت أخلاقك كذا، هو يصدق. وإذا قالوا له أنت سيء، هو يصدق. ما عنده القدرة في هذه المرحلة العمرية المبكرة يميز، دائما شخصيته هي انعكاس لمرآة الآخرين فيه، ما مثل الناس اللي شوية أكبر واللي عندهم قدرة على التمييز. هنا الطفل لا، يكتسب الشخصية من أفواه الناس ومن ردات فعل الآخرين وطريقة تعاملهم معه. فهذه أسوأ ردة فعل ممكن يقوم بها الولي الأمر. أنا أعرف أن ولي الأمر ذيك الساعة يعني مصدوم من
0: يفقد
1: ردة فعل.
0: أعصابه أحيانا، صحيح.
1: أيوة مصدوم، يعني ليش جالس يسوي، وممكن يفقد أعصابه. لكن دائما التربية ما تحتاج فقد أعصاب، والتربية محتاجة إلى وعي. إذا أروح أقرأ، ياخذ كبسة زر الآن في الاي اي، اكتب اقول انه صار عندي في البيت كذا، ممكن يعطيني الاي اي جرعة وعي شوية، خليني انا امسك اعصابي وافهم ايش المفروض اتصرف. فالمفروض يكون عند الوالدين وعي. فالعقاب والتخويف ابدا ابدا ما يعالجوا المشكلة، بالعكس يعقدوا المشكلة ويخرج ويطلعوا المفروض الموقف ده يصير موقف تعليمي أخلاقي، يصير بالعكس، يصير موقف تدميري للطفل. فالسؤال اللي بعده، إذا كيف يتعاملوا؟
0: كيف يتعاملوا؟ هذا السؤال المهم. نعم
1: بالضبط، يعني ردة الفعل هذه مرفوضة تماما. أول حاجة مثل ما قلنا المفروض يملك أعصابه. كيف يملك أعصابه؟ يا أخي إذا شاف الموقف أمامه خلاص، يعني يحاول يغير المكان وياخذ نفس عميق ويجلس مع نفسه كولي أمر ويسأل ليش ابني أتوقعه سوى هذا السلوك؟ لأنه موقف عن موقف أكيد يفرق. هل هو محتاج؟ هل هو أنا هملته في الفترة الماضية؟ يعني يسأل نفسه عن الأشياء اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة.
0: نعم.
1: يحاول يفهم سلوك الطفل قبل ما يجلس مع الطفل ويبدأ يرد عليه ردة فعل نفسية. طبعا هذه نسميها الانزواء البسيطة والنفس العميق ويجلس مع نفسه حتى لو كان الموقف صاير أمامه، هذا يعطيه وقت للتفكير كولي أمر، ووقت لأنه يهدأ إذا كان معصب مع أخذ النفس ومع الحوار ذا الداخلي اللي يقري مع نفسه، أو حتى يقري مع الـ AI، أو حتى يقري مع شريك حياته، أو حتى إذا حد في العائلة مثلا متخصص أو تربوي ويتصل فيه يتكلم معه عن المشكلة قبل ما يجي يتعامل مع الطفل. هذه كلها نسميها استراحة قبل ما أبدأ أنا أتعامل مع الطفل وجها لوجه. خلاص جلست مع نفسي، هديت، خضيت نفس، ناقشت أو يعني ناقشت مثلا زوجي أو ناقشت شخص متخصص أو ناقشت مثلا أو دخلت على الأقل بحثت في الجوجل أو في الـ AI عن هذه المشكلة. الحين أجيب طفلي بكل هدوء. الطفل إذا شعر بالهدوء والأمان راح يتكلم وراح نفهم هو ما السبب وراء أو ما الدافع وراء هذا السلوك. فلما أجي أخذ الطفل أجلس معه، أضحك معه شوية، أمسك بإيده، أتكلم معه، ولما أبدأ أتكلم إيش أقول له؟ أقول له أنا لاحظت إنه في سلوك صار منك أمس، لا أقول سلوك خاطئ ولا أقول سلوك جيد، لأنه أريد أعرف هل الطفل يعرفه أساساً إنه خطأ ولا لا. إذا قلت له سلوك خاطئ هو خلاص بيعرف إنه سلوك خاطئ من البداية ويمكن يخاف وما يتكلم. لكن لما، وخاصة أنا أتكلم عن الأطفال مش عن المراهقين، المراهقين شيء ثاني. فلما أجلس معه أقول له مثلا أنا شفتك أمس سويت هذا السلوك وأخذت مثلا لعبة أختك، فليش أخذتها؟ بهدوء كذا، يعني لازم الطفل يشعر بالأمان في نبرة صوتي، في لمسة جسمي معه، في الجلسة اللي هذا، في تعابير وجهي، لازم ما يشعر بالخوف، ما يشعر جالسة أحقق معه. شعور بالهدوء، لأنه مساحة الأمان والهدوء راح تخليه يتكلم بأريحية ويحط إيده على السبب، وبالتالي أنا أستطيع كولي أمر أني أتعامل معه بطريقة صحيحة. فأفرق بين أنه أنا أتهمه هو وأقول له أنت فعلت خطأ أو أنت أمس قمت بكذا، لا، أنا أوصف السلوك، أقول له أنا شفت أمس سلوك معين منك كذا، فأنا أركز على السلوك وليس على الشخص نفسه، أو أقول له أنت كنت كذا أو تسوى كذا، لا، أحاول أفصل السلوك عن الطفل.
0: حلو.
1: واضحة هذه النقطة؟
0: أيوة واضحة.
1: أيوة. فلما أفهم منه أكيد بيقول لي أنا ماما كنت أريد لعبة مثلها بس أنت ما جبتي لي، أو أنا كنت معصب عليها، أو أنا ما عندي فلوس بس كنت أريد أهدي صديقي هدية. فهو أكيد راح تجد الأم أو المعلم جواب من الطفل إذا كان جو هدوء وفي راحة وفي حوار وطريقة تعبير صحيحة. بعدين أبدأ عاد أدخل معه في التوعية، أبدأ أقول له أنه أميز بين ملكيتك وملكية الآخرين، أنه لما تريد شيء اطلب مني، لا استأذن من أختك قبل ما تستخدم لعبتها وتشيلها، أو على حسب نوع المشكلة.
0: يعني أستاذة نادية، الطفل بشكل عام يعني لما يشوف يعني تصرفات من حوله، احنا في النهاية في مجتمع عايشين أو في أسرة حتى لو كانت صغيرة، في أشياء خاصة لأخته، أشياء خاصة لأخوه، أشياء خاصة لأمه وأبوه، متى يبتدي يتعلم ويدرك أنه هذه أشياء خاصة لهم هم؟ في أي سن تقريبا؟
1: أيوة، سؤال جدا ممتاز. الطفل من سن 4 سنوات يتعلم الملكية الشخصية، يعني لازم من على حسب ذكاء الطفل. في بعض الأطفال ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن من قبل عندهم يعني تحسي.
0: يعني أنا بنت أختي صغيرة عمرها الحين 2.5، هي تعرف إنه شنطتي دائما فيها حلويات وفيها كاكاو وكذا وفيها مكياج، يحبوا المكياج البنات وكذا، فتعرف يعني تشوف شنطتي تطالعني أول، يعني آخذ ولا ما آخذ.
1: أيوة، هي معناتها ما شاء الله عليها تبارك الرحمن عندها القدرة على استيعاب الملكية، فأنا أبدأ أتكلم معها، هذا اللي أقوله. يعني في أطفال حد 4 سنوات بعدهم ما عندهم ذا الحس، بس في أطفال تلاحظيهم من سلوكهم حتى عمره 2 وأحيانا أقل، لو ما يعرف يتكلم يعرف إنه هنا في هذا في حاجة لخالتي ولا لأمي، وبيطالع ونظرات عيونه فاهم إنه في ملكية إلهم، أنا لازم أستأذن أو ما أستأذن، أخذ أو ما أخذ. من هنا تبدأ عملية تعليم الطفل حسب مستوى فهمه إنه في ملكية للآخرين وفي ملكية إلك، لما تريد شيء تستأمن.
0: بس فطريا أستاذة نادية متى يعرف؟ فطريا من 4 سنوات تقريبا؟
1: من 4 سنوات، يعني إحنا نتكلم عن المتوسط. الأطفال من 4 سنوات يكونوا يعني المفروض يبدأوا تعليمهم إنه هذا شيء يخصك وهذا ما يخصك، هذا ملكك وهذا ملك الآخرين. لكن ما معناته إنه من يوم الصغار ما نعلمهم؟ في ال4 سنوات نعلمهم بالكلام يعني بطريقة تناسب سنهم، لأنهم خلاص لغة الحديث معهم اكتملت، أقدر أحاورهم، مستوى استيعابهم صار أعلى. فهنا يكون هنا الوضع مختلف، الوضع يعني أكثر وعي، أكثر عنده حلو. وعي الطفل على لما يكون صغير. صغير ممكن بأشياء بسيطة، إنه يعني أقول له شكرا إنك استأذنت، أيوة لما تريد شيء حبيبي خبرني، بطريقة مختلفة، بس ما أقدر أشرح له نوع الملكية إنه هذا ملكك وهذا ملك للآخرين. ما أقدر أدخل معه في مفاهيم مجردة بهذه الطريقة.
0: أستاذة نادية خليني أنا شوية يعني أخذ منحنى آخر في هذا الموضوع، الحوار معك دائما جميل. أحيانا الطفل

0: عنده المفهوم يتعمق أكثر، يتوسع مداركه أكثر.
1: وتحسيه قايد، حتى الطفل هذا الصغير تحسيه قائد مع الأطفال الآخرين اللي معاه،
0: صحيح
1: لأنه اكتسب
0: صحيح،
1: خبرة في النهاية مثل ما تفضلتي وذكرتي في أكثر من محطة أو أكثر
0: وتصير
1: من
0: شخصيته
1: مكان.
0: قوية
1: نعم.
0: هذا. ليش؟ لأنه هو لأنه لما يكون في أسرة واحدة وبس على طول عندي في البيت، هو يختبر حدود هذه الأسرة الصغيرة. عند المصريين مثلا، انا ادرس في مصر، فيقول اذا بغيت تعرف تربيتك لابنك حطه في المليون، لان الحاره معهم فيها مليون، مليون شخص. فشوف سلوكياته وسط الناس الاخرين لما يكون بعيد عنك، هنا بتعرف هل التربيه اللي ربيته اياها او السلوك اللي علمته اياه او المفهوم اللي علمته اياه، هل هذا الطفل مستوعبنه وعارفنه وتمكن منه وفعلا جالس يمشي، صار عنده مسطره يمشيها مع الجميع. لانه نلاحظ ما شاء الله تبارك الرحمن، احيانا لما نعلمهم شيء في البيت ويروحوا يشوفوا هذا الشيء في بيت الجده، يقولوا مثلا، خلينا على سبيل المثال على مستوى الاكل، احنا نقول مثلا الغازيات ممنوعه في البيت، انزين، يروح مثلا بيت الجده او حل عيد وكذا والامور طيبه والجميع حاط، فلما يجي يعطوه يقولوا لا، لازم استاذن من ماما لانه ماما قالت لي الغازيات ممنوعه. شفتي؟ شفتي كيف؟ هذا اللي اقصده، ان الطفل شال المفهوم اللي ماما قالته او بابا
1: يعني
0: او
1: ما
0: رباني
1: يسوي
0: في البيت.
1: اسلوب ماما مسافرة وحاعمل حفلة.
0: ايوه، وفي بعض الاطفال يعملوها، لكن لو عملوها ترى ما نهايه العالم، معناته انه انا محتاجه اجلس اتكلم واتحاور معه مره ثانيه بهدوء وافهمه بطريقه افضل، واجيب قصه، اجيب اسلوب ثاني، استخدم.
1: يحتاج كل هذا ولا شوية نعطيهم مساحة تنفس وحرية أستاذة؟
0: لا لا لا لا،
1: لا.
0: شوفي، في اشياء انا اقول خطوط حمراء، وهو هذا اللي الامهات والاباء ما يقدروا يميزوا فيه، اللي يضر صحه الطفل جسديا ونفسيا وممكن يعرضه للخطر، هذا خطوط حمراء. لانه لو تعودت وتعطوهم مساحات مثل ما نقول فليكسبل، او نقول في مرونه في الجوانب هذه اللي ذكرتها، بيتعلموا يخترقوها ويقولوا عادي امي المره الماضيه حل عيد قالت لي عادي، ففي المدرسه لما اطلع رحله عادي، وبعدين الموضوع كله بيصير عادي فعادي. فللاسف هذا يعني موضوع او قصه عادي هذه ما تنفع، خاصه في ايش؟ اللي انا اكون صارم فيها، اذا الموضوع بياثر على صحته الجسديه هذا خط احمر، بياثر على اخلاقه يعني كأخلاق وكقيم وهذا خط أحمر، وإذا بيأثر على الأمور النفسية هذا خط أحمر. ثلاث خطوط حمراء لازم نكون صارمين فيها، باقي الأمور فيها يعني أخذ وعطاء، وقت النوم ممكن فيه يعني تمديد وقت لعب، نوع لعبة معينة كانت فترات مرفوضة الحين ممكن أحطها مع بعض القوانين. في ضوء طبعا الأم تقيم دي الأشياء في ضوء إيش، هل هو يعني ضد القيم والأخلاق الدينية أو المتعارف عليها، هل هو بيأثر على صحته جسديا، وهل هو بيأثر عليه نفسيا، يعني كل تقييماتي أنا كأم مصرتي أوزنها بهذه الطريقة.
1: إنزين، الحين الأم والأب جلسوا مع الطفل وفهموا منه الأسباب، سواء كان نوع السلوك وردة فعله. إذا تكرر هذا السلوك مرة أخرى بالرغم من هذه الجلسة التوعوية التربوية اللي مليئة أمان وحنية، إذا تكرر الخطأ مرة ثانية من الطفل، إيش المفروض كيف تتصرف الأم أو الأب؟
0: سؤال جدا جدا ممتاز، لأنه هذا بيفرق لنا بين وجود مشكلة سلوكية ولا هو سلوك عابر. النقطة مهمة، السلوك العابر أو الفضول مثل ما أنت تفضلتي في البداية، الفضول يكون مرة مرتين السلوك تكرر يعني كسرقة، وعادة تكون سرقة علنية في معظم الأوقات، وممكن تكون سرية، لكن في الأغلب لما يكون فيها فضول يكون بشكل علني، يعني ما يخطط ويدبر وتحسي انه يحاول تكون خطه مثل نقول مع سبق الاصرار والترصد، لا لا ما بهذه الطريقه، ويكون فيه شعور بالخوف، فما في يعني ما يتكرر كثير مرتين ثلاث يعني اتس اوكي. السرقه تكون غالبا علنيه وبدون قصد، يعني بدون سبق اصرار وترصد وشعور بالخوف لاحقا. اما اذا كانت في مشكله سلوكيه، غالبا السرقه تتكرر بشكل سري وتتكرر دائما دائما، وخاصة لو استمرت لمدة 6 أشهر، ويكون مخطط لها، وممكن تكون يعني هنا تكون مرتبطة، واضح بتكون مرتبطة بمشكلة سلوكية نفسية أو بتأثير بيئي، تأثير بيئي مثلا مثل ما نقول يقلد الأقران.

0: أو يقلد أشخاص من حوله. هنا
1: جميل.
0: في هذه الحالة إذا كان هذا السلوك فعلا استمر ويتكرر بشكل بالمواصفات اللي أنا قلتها واستمر لأكثر من 6 شهور وحتى قبل 6 شهور أحيانا حتى تكرارات نفسها يعني تحكم، إذا كان الطفل هذا كل يوم كل يوم كل يوم مرتين ثلاث أو كذا فما أنتظر لستة يعني أشهر. أنا حقيقة أقول حتى من من من من, من يظل هذا السلوك مع الطفل لمدة شهر شهرين وما ما تعالج وجالس يتكرر رغم الجلسات، فهنا أنا لازم أستعين بمتخصص، وممكن يصاحب أحيانا عدوان أو خوف أو نوبات غضب، وممكن هذا السلوك ندى نلاحظه يتكرر مع شخص بعينه. يعني أنا جاتني حالات إنه يسرق بس من أمه شايفة،
1: يعني هذا السؤال اللي كنت أنا مجهزته لك أستاذة نادية، إذا تعطينا يعني قصص من واقع الحياة مريتي أنت فيها كمستشارية عفوا.
0: بالفعل يعني في بعض الأشخاص يعني أنا لاحظتهم، كان عندي يجيني حالة الطفل هذا يسرق من أمه، فقط من أمه، ولما بدينا يعني نبحث في الموضوع وجدنا انه الام يعني واجد شديده وحازمه جدا وتعاقبه وواجد يعني تبغى يكون شخص مثالي وماشي على الخط، فهو كانه نوع من الانتقام، فكان فقط يسرق من امه فقط ويسرق الاشياء اللي هي تحبها والغاليه عليها. فاحيانا تكون السرقه من نفس الشخص والمشكله اصلا من مع الطفل مع نفس هذا الشخص. وأحيانا السرقة تكون أشخاص مختلفين، لأنه جاتني أيضا حالة يعني هذا المراهق، وهذا مراهق مش طفل، يسرق من المحلات، يسرق من عند أي حد يعني في أي وقت في أي وقت، حتى لو رايح مثلا مكان عام وإيده يعني طالت الشيء يجيبه. فلما جلست معه مع المراهق وجلست مع الأهل وجدت أنه هذا المراهق أول حاجة علاقته بأهله علاقة غير طيبة، يعني طريقة التعامل الأهل معه فيها عقاب وفيها ضرب وفيها يعني
1: أصلا
0: قلة
1: أستاذة
0: اعتبار.
1: نادية يعني بنعمل إحنا حلقة خاصة عن المراهقين، لأن هم دايما في حالة من عدم الرضا، ما في شيء يعجبهم.
0: هو ما بس عدم الرضا، هو المراهق حاله طبيعة خاصة، لكن لكن لكنه مثل ما نقول الشاهد في الموضوع أحيانا هذا الطفل يعني عنده احتياج انه في قصة، خلينا من المراهقين اعطيش قصة طفلة. طفلة كانت مليونيرة يعني حرفيا في حسابها، ابوها ما شاء الله يعني فلوس فلوس وحاطينها في حسابها ملايين
1: ما شاء الله.
0: هذه القصة انا حضرتها في ورشة تدريبية، وكانت الورشة عن السرقة، وكنت انا جالسة اخذ في برنامج خارج السلطنة عن علاج السرقة وكذا ونتخصص فيه. فمن ضمن الاشياء اللي قالها لنا المدرب انه استدعوا المتخصص هذا للبيت، لانه ما شاء الله عائلة غنية وثرية، والبنت هذه حطوا وراها عاملة منزل، تخيلي تمشي وتلم وعاملة المنزل تشل وترجع من كثر الإحراج اللي جالس يصير للأسرة بسبب هذا السلوك، وما عارفين ليش المحلات تدخل وتلم تدخل وتلم، تروح أي مكان تدخل وتلم.
1: هذا في فيلم بعد أنا شفته نفس القصة، بعد يخلوا وراها واحدة عشان ترجع لأشياء.
0: بالضبط صار هذا الطفلة حطوا معها عاملة منزل، وبعدين لما جاء الأخصائي ودرس السلوك وجد أنه أب هذا الأب كان غائب دائما رحلات سفر وبزنس وغيره وكذا، فالبنت كانت تشعر باحتياج لوجود أبوها، هذه الطفلة تشعر باحتياج لوجود أبوها، فكانت تعبر عن هذا النقص وهذا الاحتياج إنها هي تسرق. فالسرقة أنا نسميها سرقة تعويضية،
1: هي إيش إيش إيش كان
0: نفسي.
1: إيش كان هدفها أنها تسرق؟ هل أنه عشان ينادوا أبوها ولا
0: لا لا
1: عشان
0: لا
1: تحرجه ولا إيش السبب؟
0: لا لا لا، هي كانت تتعوض نفسيا، نحن نسميه التعويض النفسي. أحيانا بعض الأشخاص يقوموا ببعض السلوكيات كتعويض لاحتياج عاطفي، مثل بعض البنات اللي مثلا تشوف نفسها ما جميلة وتحط ميك اب اوفر وكذا، او تشوف نفسها ما جميلة وتحاول اوفر في ملابسها وفي غيره. يعني هذا نسميه احنا تعويض عاطفي عن شعور بالنقص او شعور باحتياج موجود عند الانسان. وهذا ممكن يكون هذا يكون سبب كبير يعني، وسبب موجود وشائع انه الطفل قد يسرق للتعويض العاطفي عن إهمال أو عن غياب الأب أو عن عدم وجود حنية أو عدم الشعور بالأمان أو الشعور داخله بغضب اتجاه شيء معين
1: يعني
0: في
1: الحين
0: المجرى
1: أستاذة
0: التعاطفي.
1: نادية، نادية معلي شوي بطلع عن الموضوع، ترى ما روم أنا يعني ما أقول يعني يعني الحين أي واحدة تحط مكياج يعني إنها هي
0: لا لا لا لا،
1: عندها
0: ما
1: نقص،
0: نقصد كذا،
1: يعني
0: لا لا
1: إيش
0: خذ
1: المشكلة؟
0: راحتك.
1: في النهاية
0: لا
1: هذا
0: لا لا
1: مظهر
0: لا
1: عام، تبغي تطلع بمظهر حلو أمام
0: لا
1: الناس
0: لا،
1: أمام
0: في
1: الآخرين.
0: ندى، انت تعرفي يعني انت انسانه انيقه وما شاء الله عليكي، تعرفي انه لما الشخص يكون حاط ميك اب
1: اوفر
0: بطريقه
1: اوفر قصدك يعني
0: راقيه
1: اللي
0: وكذا،
1: اها
0: في بعض الناس يعني فعلا تعرفي لما واحده طالعه وحاطه مكياج كانها رايحه عرس
1: اي اها اها
0: بطريقه كذا يعني مأوبرة فيها اللايت الهايلايت وما اعرف ايش والاشياء
1: والرموش وكذا
0: ايوه واللماعيه وكذا، يعني حتى الناس لما تشوفه يقولوا هذا رايحه عرس، والله اول تعليق يقولوه،
1: ايوه
0: او
1: صح
0: تلبس بطريقه مأوبرة، يعني تلبس ملابس الدوام ما متناسبه مع ملابس الذوق العام في الدوام او وقت المناسبه، فتحسيها في اوفر رياكشن من قبلها، او يعني في كذا ردات فعل مبالغ فيها، طبعا هذا ما طبيعي لان الطبيعي الاتزان، وليس
1: صح
0: ردات الفعل
1: صحيح
0: المبالغ
1: صحيح
0: فيها سواء في اللبس او الميك اب او غيره يعني. فبشكل عام احيانا الوجود النقص عند الانسان سواء نقص جسدي حتى احيانا او نقص عاطفي يؤدي الى سلوك تعويضي، من ضمن هذه السلوكيات السرقه، في ايضا طالبه من الحالات اللي مرت علي كانت تسرق من زميلاتها، ولما تبعنا الحالة وجدناها إنه أبوها متوفي، ما كان عندها احتياج مالي بس عندها نقص للحنان الأبوة، فلقيناها تسرق لأنه زميلاتها عندهن آباء وهي ما عندها، فلما تبعنا وجلسنا معها وكذا وجدنا إنه الموضوع بهذه الطريقة، تخيلي
1: نعم
0: هذا سلوك تعويضي، تعويضي عن فقدان الأب. يعني الموضوع يعني عميق وشائك والأسباب متنوعة وممكن
1: أحيانا
0: حتى ما
1: الأسباب
0: تتصوريها.
1: تكون غريبة. أيوة
0: أيوة
1: صحيح.
0: غريبة غريبة جدا جدا يعني، لكن الإنسان اللي هو مش مثل ما أقول إذا عرف السبب بطل العجب، الأهم من ذا كله إنه طريقة معالجة الموضوع، يعني العمر ما نخلي هذه السرقة حكم على مستقبل هذا الطفل أو هذا الطالب الأخلاقي. معظم الأطفال اللي سرقوا في طفولتهم شفناهم ناس مسكوا مناصب وما شاء الله
1: صحيح.
0: عليهم نزهاء وأمناء، فإحنا ما نسويها وصمة عار في
1: هي
0: حياة
1: أحيانا
0: هذا
1: بدافع
0: الطالب
1: الحماس والطفولة وكأنه يعني
0: حتى
1: أنه
0: لو كانت في مشكلة نفسية أو
1: م-م.
0: مشكلة يعني في البيئة من حوله أو مشكلة عنده هو كطفل بسبب أو بآخر، ترى هو الغرض إنه كيف نحول هذا الموقف لفرصة لبناء الوعي وبناء
1: بالضبط،
0: الثقة،
1: برافو
0: مش
1: عليكي
0: لحرق
1: صحيح.
0: الجسور وحرق الشخصية وحرق الجسور وحرق الشخصية وصناعة فعلا صناعة شخص ما
1: صح
0: متزن أو لص

0: خوف من انه يكسر خاطر امه، يعني خوف من انه يكسر الثقه اللي بينه وبين والدته، فلهذه الدرجه ما يريد
1: خايف
0: يعني
1: على
0: امه
1: مشاعر
0: تعرف.
1: امه.
0: بالضبط، يراعي مشاعر امه ومشاعر اهله، فما يريد الام يعني ما يريد صورته تنخجش امام امه وابوه امام اخوانه في البيت او العائله اللي هو ينتمي اليها. فالمفروض الاخصائي يتعامل بذكاء، يقول يعطي فعلا يقول له انا ما بخبرهم وكذا، لكن يتواصل معهم بسريه تامه، ولازم يشركهم في حل هذه المشكله، ولكن بشرط انه ياخذ منهم العهد والميثاق انه لا انا ما اريد الطفل هذا يعرف انه انا تواصلت، احنا موجودين كشركاء لحل المشكله. لو الطفل عرف انه انا بلغتكم او عرف انه انا تواصلت معكم بيفقد ثقته فيني، فما بستطيع قدامه اعالج معه اي مشكله ثانيه تقع في المدرسه. هذا لازم يكون في هذا الوعي وهذه المكاشفه وهذه
1: استاذه
0: الشفافيه
1: ناديه،
0: والسريه.
1: سؤالي الاخير واحنا بيداركنا الوقت، قاعد يداركنا الوقت اوريدي، فيما يتعلق ب يعني وعي المجتمع، احنا حاليا عندنا يدركوا هذا الموضوع، هل يستعينوا باختصاصي ام يحلوا الموضوع من نفسهم؟ الى اي مدى يعني انت تحسي في وعي ان انا ما قادرة اتصرف وابغي

0: طفلي يسرق من كذا، بس اكتبي في جوجل او في الاي اي بيعطيش على الاقل ارشادات عامة تخليك انت تعرف كيف تتصرف، واكيد بيقول لك انك محتاج تستعين باستشاري اذا ما عرفت انت يعني تتصرف بالطريقه اللي قراتها في جوجل او في الاي اي. وايضا النقطه الثانيه العكس، انه في ناس صاروا يستعينوا فقط بالاي اي في علاج المشكلات الاسريه والسلوكيه، وانا ما اقدر اطبق البيانات العامه اللي يعطيها حل الاي اي او اجدها في السوشيال ميديا او على في الجوجل لما اعمل سيرش، ما اقدر اطبقها على ابني، لانه ربما هذا الابن عنده حاله خاصه،
1: صحيح.
0: ربما يعني دائما لما يقول اسالوا جهينا ان كنتم لا تعلمون او لا تعرفون، دائما اعطي الخبز خبازه. اذا انا ما عارف اتصرف، جرعه الاي اي وجرعه هذا مجرد وعي عام يخليني اعرف كيف احتوي الموقف مثل ما اقول اسعافات اوليه، وبعدين اروح استعين بشخص متخصص اجلس معه واعطيه التفاصيل، وهو اكيد بيرشدني للطريقه الصحيحه لانه هو طلع على عده مواقف وعده خبرات وعارف ودارس ومتعمق في المجال. فلا نتصرف من رؤوسنا، وبعدين
1: صحيح. انا
0: نقول
1: اتفق
0: يا ريت اللي جرى
1: معك.
0: ما كان.
1: صحيح. ختاما لحلقتنا اليوم وختاما لهذا الحديث القيم معك استاذة نادية، وانت دائما مكسب في كل البرامج، ويعني بالفعل انت استشارية تربوية من الطراز الرفيع. ايش الرسالة اللي ممكن توجهيها حاليا لكل ام واب او اخوان وخوات ايا كان هذا يعني الاشخاص يواجهوا مثل هذا الموقف اليوم؟
0: أنا أقول يعني الأخطاء واردة، والإنسان يتعلم بالخطأ ويتعلم بالفشل، هذا ما شيء مستغرب. الأهم نقطة ردة الفعل الأولى، هذه واجد فارقة في معالجة الموقف. رقم اثنين السؤال الأهم، لماذا أو ماذا يحتاج أن يقول لي طفلي بهذا السلوك؟ ما الذي يحتاج، ما الرسالة التي أحتاج أن أفهمها من سلوك طفلي قبل ما أقوم بأي تصرف، وبعد ذلك أستعين بشخص متخصص لكي يساعدني في حل السلوك إذا أنا كنت ما قادر على حل السلوك. فأحول هذا الموقف مثل ما قلت في البداية، فرصة لبناء الوعي والثقة لا لحرق الجسور بيني وبين الآخرين أو بيني وبين أبنائي.
1: نعم أستاذة نادية، أنا شاكرة لك جدا جدا جدا هذا اللقاء الجميل، وأنا أتمنى من كل اللي تابعونا أنهم يفيدوا أقرانهم. إذا تعرفوا حد عنده نفس هذه المشكلة يا ريت تعطوهم ملخص الحلقة، وما شاء الله المكاتب الاستشارية موجودة عندنا بكثرة، وزارة التنمية الاجتماعية أيضا عندها الخط الساخن، بإمكانكم تتواصلوا معهم، عندهم مرشدين اجتماعيين في المدرسة أيضا، يفترض أن تكون العلاقة وثيقة بين الاختصاصي الاجتماعي وأولياء الأمور. إذا طرأت أي مشكلة أنتم ما قادرين تحلوها وما عندكم الأساليب الصحيحة لحلها، فما يمنع أن احنا نستعين فيكم. أستاذة نادية أيضا مكتبها مفتوح ومثلها وشروها كثر ما شاء الله في عمان. أنا شاكرة لك جدا هذا اللقاء، وإن شاء الله الناس بالفعل تستفيد، وقدمنا رسالة من خلال برنامج استوديو 5. شكرا جزيلا لك أستاذة نادية، ما قصرتي.
0: العفو العفو ندى، وإن شاء الله تكون في حلقة خاصة بالسرقة عند المراهقين لأنها تختلف عن السرقة عند الأطفال
1: والكبار أيضا. بإذن
0: الله.
1: الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. كانت معنا الأستاذة نادية المكتومي، الرئيسة التنفيذي لمركز نادي المكتومي للإرشاد النفسي والأسري. ساعة كم الأذان؟ نطلع لفاصل ومن بعدها الفترة الدينية إن شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، أهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا. أغلب الرسائل اللي وصلتنا اليوم كلها خواطر وكلام عام، ما في رسائل تخص موضوع الحلقة، فأعتذر أنا عن قراءتها. أتمنى أنكم بالفعل تتابعوا البرنامج على الأقل في البداية حتى تعرفوا عن إيش إحنا نتكلم. إن شاء الله بكرة لقاء جديد يجمعنا سوا في استوديو 5. بكرة بنتكلم عن الأزياء العمانية، الأزياء الخاصة بالرجل. حلقة جميلة إن شاء الله تكون ترفيهية وتستفيدوا منها. إن شاء الله بكرة ضيفنا محمد الصبحي، إن شاء الله حلقة تعجبكم بإذن الله. لا بالاتصال بإذن الله. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. في نقرأ خبر ولا يكفي؟ انزين نقرأ شوية أخبار كذا خفيفة. يمكن البعض اللي يتابع السوشيال ميديا كثير تابع مهرجان كان السينمائي الدولي، هذا اللي يحضر نجوم كبار على مستوى العالم بشكل عام، ويعني الريد كاربت وبريق التصوير والكل يتنافس في الإطلالة إلى آخره. خلف بريق السجادة الحمراء سوق كان الملياري هو اللي يحرك اقتصاد السينما العالمية. هناك خلف كل ما ذكرناه توجد مدينة كاملة تعمل كآلة ضخمة لصناعة النفوذ والمال والعلاقات. خلال أسبوعين فقط تتحول مدينة كان الفرنسية إلى ما يشبه وول ستريت السينما، تباع الأفلام قبل تصويرها وتصنع النجوم في حفلات منتصف الليل أو أفتر بارتي، وتحدد مصائر مشاريع بمصافحة على متن يخت فاخر. الحدث الآن خلف الكواليس ليس العروض السينمائية بل سوق الفيلم أو ماركت دي فيلم، يعني كأنه ماركت سوق، أكبر سوق سينمائي في العالم اللي يجمع أكثر من 15 ألف متخصص من 140 دولة، من بينهم منتجون وموزعون ومنصات بث ومستثمرون. في هذا السوق واحدة تعرض أكثر من 4000 مشروع وفيلم، وتعقد مئات الاجتماعات يوميا داخل الفنادق والأجنحة وعلى شواطئ الريفيرا الفرنسية. الأكثر إثارة أن كثيرا من الصفقات لا تعتمد على سيناريو مكتمل بل على أسماء فقط، مخرج مشهور أو نجم صف أول أو حتى صورة تجريبية لفيلم لم يبدأ تصويره. أحيانا يكفي إعلان مشاركة ممثل عالمي لرفع قيمة المشروع بعشرات الملايين خلال ساعات. أما عالم الحفلات فيدار بمنطق الطبقات المغلقة، فالحصول على دعوة إلى حفل معين يعد بطاقة عبور إلى نخبة هوليوود والأزياء والأثرياء. أيضا هناك يعني بعض الحفلات الخاصة التي يحضرها كبار النجوم، هناك أيضا بعض الحفلات تجمع مشاهير كبار تقام فيها مزادات خيرية بملايين الدولارات وسط عروض موسيقية خاصة. وفي زاوية أخرى في المدينة تتحول اليخوت الراسية إلى مكاتب تفاوض عائمة، تعقد لقاءات بين منصات مثل نتفليكس، أمازون، استديوهات الإنتاج الكبرى بعيدا عن الصحافة. بعض هذه اليخوت تستأجر بمئات آلاف اليوروهات خلال أيام المهرجان فقط. حتى الدخول إلى السجادة الحمراء نفسها ليس مسألة مال فقط بل شبكة علاقات طويلة ومعقدة. بطاقات الاعتماد الرسمية تمنح بصعوبة، بينما يضطر كثير من صناع الأفلام الجدد للوقوف ساعات على أمل الحصول على تذكرة فائضة في اللحظة الأخيرة. وتؤكد تجارب متداولين أن الاعتماد التجاري الخاص بسوق الفيلم أصبح الطريق الأسرع لدخول عالم كان المغلق. اللافت أيضا أن الموضة في كان ليست مجرد استعراض بل صناعة اقتصادية كاملة، مثلا دار شوبارد تصنع السعفة الذهبية منذ عام 1998، تستخدم المهرجان كواجهة عالمية لإطلاق مجوهراتها الفاخرة واستقطاب العلماء العملاء عفوا الأثرياء. ورغم كل هذا البريق يبقى التناقض الأبرز في كان أن أهم القرارات لا تتخذ داخل قاعات السينما بل في المطاعم وعلى الشواطئ وفي الحفلات، حيث تتحول السينما إلى لعبة نفوذ عالمية بامتياز. بكرة يجدد اللقاء، هذه تحياتي، تقبلها أختكم ندى بنت عبدالله البلوشي والمخرج المنتصر بالله بن محمد العامري، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في المرمى

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في السهرة الرياضية الأسبوعية في المرمى. تفاصيل كثيرة معاكم مستمعينا راح نسردها في طاولة في المرمى الليلة، ونرحب أكيد بمشاركاتكم على 7244209 عبر الواتساب والاتصالات 24689151. هذه أجمل تحية مستمعينا من فريق العمل في الإعداد والتقديم، سلوى بنت عبد الله الخنبشية، رفقنا كابتن عبد الله بن علي البلوشي، والصحف الرياضي كابتن جابر بن سالم العجمي، وأجمل تحية من مخرجنا محمد بن راشد شملي.
1: بينما اليونايتد يغني من أجل الثالث، فرصة الثالث، كونيا الله الله غنوا لأحلامكم، لكن لم تنجح، ترجع من جديد، فيها مرور، فيها تقدم، فيها ثالث ممكن الآن، الثالث، الله الله للتاريخ للتاريخ يا بودو، للتاريخ، ثلاثية في ليلة غير عادية، في ليلة ولد كنو محمد عند روبن في
2: يتخلص من الرقابة، هل يسدد زياد؟

0: حياكم الله مستمعينا، نرحب فيكم، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. نرحب بالكابتن عبد الله بن علي البلوشي، محلل إذاعة شباب. مساء الخير كابتن عبد الله، شخبارك؟
1: مساء الخير عليك سلوى وعلى الكابتن جابر ومحمد شملي وجميع المستمعين الكرام. اليوم في حد نشيط ما شاء الله، وين النشاط؟
0: زمان احنا نشيطين. يعطيك العافية كابتن.
1: الله يسلمك،
0: يا مرحبا بك. وايضا نرحب بالصحف الرياضي كابتن جابر بن سالم العجمي، حياك الله كابتن جابر، شخبارك؟
2: على سلوى، مساء عليك وعلى كابتن عبد الله والمخرج محمد الشميلي وجميع المستمعين لك.
0: يا مرحبا بكم كباتن.
2: عبد الله دائما مستانس. اليوم حديث بيعيد نفسه مع القرعه.
0: اي الحمد لله، هو احنا دائما برنامج في المرمى مستانسين، صار يعني خسائر فوز اي شيء عادي عندنا.
1: مخرجنا حزين السنه.
0: لا بالعكس، شوف ما شاء الله عليه. اموره طيبه خلاص. يعني حلو انه روح رياضيه دائما.

0: عدى المرحلة
1: خلاص يعني يتخطى بسرعة هو.
0: والله جايلنا واحد يطفرب له موسم كامل في إسبانيا ماشي شغل غير مورينو مورينو بس.
1: حياكم كباتن يعطيكم العافية ورحب فيكم أكيد مستمعينا على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات 2469-8151. اليوم عندنا كثير مواضيع رح نتكلم عنها. رح نبدأ بالحديث عن قرعة أمم أفريقيا 27 وأيضا رح نتكلم عن قوائم بعض المنتخبات في كأس العالم منها منتخب البرازيل ومنها أيضا منتخب البرتغال. رح يكون عندنا حديث عن قرعة خليجي 27 ومنتخبنا في أي مجموعة طبعا مثل ما تابعتوا مجموعتين في المجموعة منتخبنا في المجموعة الأولى. راح يكون لنا حديث عن اقتراب أرسنال من الدوري الإنجليزي وأيضا في الدوري الإسباني حديث عن وداع بعض النجوم في الدوري الإسباني ليفاندوفسكي في برشلونة كارفخال في ريال مدريد تجديد عقد فليك مدرب برشلونة إلى 2028. وراح نمر بشكل سريع أيضا مستمعينا على نهائي دوري أبطال أوروبا لأنه الأسبوع القادم يوم الثلاثاء ما راح نكون عندكم راح تكون وقفة عرفة فما راح يكون في برنامج وراح نتكلم الليلة عن دوري الأبطال لأنه النهائي راح يكون تاريخ 30 من هذا الشهر. كل عام والجميع بخير والله يبلغنا وإياكم أيضا عيد الأضحى السعيد بإذن الله تعالى. في المرمى

0: ركله الجزاء محمد صلاح عملها له وسجلها بانينكا لكن هي ايه موديل 2025 باسم الاسطوره النجم الكبير نجم الريدز نجم
1: دياس يدخل دياس العرضيه دياس ابراهيم دياس وفي ركله يقول الحكم ابراهيم والهدف الاول ابراهيم دياس يأتي بالجديد بعد طول انتظار كامارا وتدخل الدفاع قبل وصوله لحارس المرمى ياسين بونو في هذه الكرة الصعبة نعم يعلن عن ضربة جزاء لسينايوكو مرت إلى الشباك وهدف مالي في هذه اللحظات نعم سدد بقوة
2: راح نبدا معاكم مستمعينا بالحديث عن قرعه تصفيات كاس امم افريقيا 2027 واكيد راح نتكلم بالتحديد عن المنتخبات العربيه الافريقيه في هذه التصفيات كيف راح تكون مجموعاتها طبعا حسب القرعه اللي كانت هذا اليوم نشوف طبعا قرعه التصفيات راح تلعب المنتخبات تصفيات للبطوله بطوله كاس امم افريقيا باذن الله تعالى المنتخب المغربي في المجموعة الأولى مع الغابون والنيجر والستونة هذه هي مجموعة المنتخب المغربي احنا راح نطوف كذي بشكل سريع على المجموعات اللي فيها المنتخبات خاصة العربية ونبدأها أكيد كابتن عبد الله بالمنتخب المغربي اللي كان أيضا مستضيف البطولة الماضية في أرضه وبين جماهيره
3: هو شفتي القصة بعدها ما خلصت يعني قصة موجودة في محكمة الكاس
2: بالضبط
3: الاتحاد الأفريقي عمل يعني
2: البطولة
3: عمل مفاجأة غير متوقعة ما في اتحاد قاري عمل اللي عمل الاتحاد الأفريقي إنه يسلب بطولة من فريق فائز بعد ما أكمل الحكم المباراة
4: بعد ما صار القرار
3: أصدر خلاص القرار صدر من الاتحاد الأفريقي بترحيل اللقب إلى المغرب ولكن محكمة الكاس ما زالت يعني
4: هذه كارثة
2: لأنه قدم استئناف
3: حتى يعني القرار اللي صدر يعني قرار بصراحة غريب عجيب أوكي ليش ما وقف الحكم المباراة وخلاص أعطى المغرب الكاس في الملعب
2: في لحظتها يعني
3: ولكن الآن حتى يعني الفيفا مستغربين من قرار الاتحاد الأفريقي ولكن الناس كلها تقول

0: كل هذه أفريقيا يعني في الأخير بطولة هي آخر بطولة يعني علشان يرحلوها للأربع سنوات خلاص من آخر بطولة هذه اللي بتكون في ثلاثة بلدان.
1: كان أي ثلاث بلدان راح تستضيف اللي هي
0: وهي موجودة في
1: كينيا وتنزانيا وتنزانيا وأثيوبيا.
0: وهي موجودة أغلبيتها في المجموعات. المهم هذا المجموعات 12 مجموعة. كل مجموعة يصعد الأول والثاني. وأعتقد أن مجموعة سهلة جدا للفرق الكبيرة. ما فيها مفاجآت خاصة الفرق العربية.
1: لا أوغندا عفوا كينيا وتنزانيا وأوغندا اللي راح تستضيف. وهذه يعني الأول مرة تستضيف ثلاث دول
0: وما نعرف إيش راح يكون يعني مصير هذه.
1: وهذه الدول يعني مش أنها الدول اللي عندها القدرة على فكرة أنها تستضيف. يعني الوضع
0: يعني
1: عندهم.
0: أيوة أنت بتشوف الملاعب الآن أغلب الملاعب في هذه الدول هي ملاعب من العشب الصناعي. وراح تشوفي بطولة اللي هي بطولة أفريقيا اللي نعرفها جابر في السنوات القديمة هذيك. يعني هذه البطولة ما تكون جميلة إلا لما تستضيفها مصر أو المغرب وشوية تونس وبعض الأحيان الدول اللي فيها ملاعب على الأقل. يعني
1: شراك في مجموعة
2: حتى تونس لما تستضيف البطولة أيضا تكون على مستوى.
0: أنا قلت البطولة اللي فيها ملاعب.
2: أيوة.
1: مجموعة المغرب شراك فيها.
2: هي سلوى قبل لا نتكلم عن المجموعات صراحة هاي التصفيات احنا اليوم كرة القدم اصبح عدد مباريات اكثر تعب كثير على اللاعبين سفر ولا زالوا يعني عملوا بعدهم تصفيات. يعني حتى الدول القارات المتقدمة اصبحت خلاص تدمج كاس العالم مع بطولة القارية أمم أفريقيا مع كاس العالم مثلا.
1: بس ما يصير في أفريقيا لأنه البطولة كل سنتين ما يصير تندمج إلا لما تتحول البطولة مش القادمة اللي بعد القادمة راح تصير أربع سنوات.
2: حتى هذه يعني لها قصة نفس الشيء لما يعني حتى هذا المفروض يعني تكون خلاص ما ينتظرون لين بعدين. لكن لما نرجع على المجموعات بشكل عام مجموعة مثلا الأولى أكيد ما راح يكون في كل المجموعات ما راح يواجه أي فريق كبير تحديات. المجموعة الأولى أكيد المغرب طبعا ما راح تواجه أي إشكالية في التأهل منها.
1: نعم.
2: كمجموعة أولى.
1: مجموعة الثانية المنتخب المصري أنغولا ملاوي جنوب السودان.
0: أيضا هذه المجموعة يعني سهلة على الورق على المنتخب المصري ونشوف وش راح يكون. أنا متوقع أن المنتخب المصري راح يؤدي يعني بطولة عالم خيالية. يعني في البطولة ثلاث البطولات اللي لعبوها واحدة في 34 احنا ما شفناها ولكن البطولة 90 وبطولة 18 في روسيا ما كانت عند الطموح المشاركة المصرية. نشوف يمكن هذه أول مشاركة أنا أعتقد أنها راح تكون عند الطموح خصوصا بعد مباراتهم الأخيرة اللي تعادلوا فيها مع إسبانيا في إسبانيا 0-0. أعتقد أن المنتخب المصري جاهز لهذه البطولة اللي يصعد منها على الأقل حتى أفضل ثالث يصعد.
1: نعم.
0: اللي بتكون في الثلاث دول هذه كندا وأمريكا والمكسيك.
1: نعم أكيد. طبعا بالنسبة للمجموعة الثالثة اللي فيها الكوت ديفوار اللي هو ساحل العاج غانا وغامبيا والصومال أيضا كابتن جابر.
2: يعني نتكلم مثلا عن هذه المجموعة. شوفي كوت ديفوار الفترة الماضية يعني خف بريقها ولكن تبقى مفضلة
0: ان فريق مجدد وهو بيلعب كاس عالم يعني بيكون فريق صعب.
2: ايوه غانا طبعا معاها
0: طبعا الفريقين كاس العالم.
2: ايوه
0: هذه يمكن اصعب جو المجموعه شويه على الصومال. يعني الصومال فريق صحيح لما يلعب تصفيات افريقيا يكون متغير ولكن الصومال محقق فوز واحد تاريخي يعني بس في حياته على منتخب منا جابر منتخب بحرين في مباراه دوليه وديه.
1: جنوب افريقيا ايضا راح يكون مع غينيا وكينيا وأريتريا اللي هي طبعا كينيا من المنتخبات اللي راح تستضيف ايضا البطوله.
0: هذه الفريقين الغيني والجنوب افريقي هم المفضلين وترى الفريق المستضيف راح يلعب مهما كان يعني راح يكون من الدول المستضيفه. كينيا يعني ضمن المشاركه.
1: وترى بعد في افريقيا عندهم غينيا وعندهم غينيا الاستوائيه بتكون في مجموعه الكونغو وسيراليون وزيمبابوي.
2: الكونغو منتخب اصبح منتخب
1: ذو هيبه يعني اصبح
2: اكيد وترى شوف الشيء الاجمل شيء في افريقيا اللي تتميز فيه عن كل القارات ايش هو عبد الله انه في كل فتره يطلع لك منتخب
0: في يعني منتخبات تقليديه يعني لكن في كل
2: يعني شوف مثلا في اسيا خمسه من اربع منتخبات هذه تقليديه كاس اسيا ما يروح عنها طلعت الحين مثلا قطر في آخر بطولتين وبس بشكل عام بطولة تقليدية، ولا إيران ولا كوريا مثلا ولا أستراليا من دخلت أو السعودية يعني، بس أنا أتكلم كاستمرارية وكقوة. نعم. ما ممكن ممكن فريق حقق بطولة عالية، لكن في أفريقيا في كل مرة، حتى لو تشوفي كأس أفريقيا في كل مرة يظهر منتخب.
1: نعم بالضبط.
2: يأخذ البطولة. عادة مصر طبعاً اللي هو الفريق البعبع الكبير في أفريقيا.
1: بالضبط. مجموعة السادسة بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا وأفريقيا الوسطى.
0: أيضاً موريتانيا يعني طاحت في مجموعة شوية صعبة لأن المستويات متقاربة بين الثلاث الفرق. بنين وموريتانيا وأفريقيا. ممكن بوركينا فاسو شوية يتميزوا بلاعبين محترفين ومنتخب أيضاً متمرس في البطولة الأفريقية. يعني على سبيل المثال هي عقدة تونس دائماً في البطولات الأفريقية. بوركينا فاسو دائماً ما تخرج تونس البطولة وهم ما يريدوا يلاقوها أبداً. فأعتقد أن موريتانيا صاحت في مجموعة شوية قوية.
1: الكاميرون مع جزر القمر ونامبيا والكونغو.
2: يعني الكاميرون محتاجة شوية تعيد النظر فيها، يبقى منتخب كبير. أعتقد أن هذه مجموعة نفس الشيء نوعا ما، لكن أعتقد الكاميرون والكونغو.
1: المنتخب التونسي أكيد راح يكون في المجموعة الثامنة مع أوغندا وليبيا أو بوتسوانا.
0: فريقين عربيين في مجموعة واحدة، ليبيا جار يعني تلعب ديربي مع تونس. ولكن تفوق تونسي طبعا على الفرق هذه. أوغندا واحدة من الدول المستضيفة، ففرصة ليبيا أنها تكون الثانية وتصعد يعني على بوتسوانا، أعتقد هو الأضعف في المجموعة.
2: يعني مثلا منتخبات مستضيفة وتشارك، هذا بعد كيف يعني الدولة
1: ترى هذه أول مرة ثلاث منتخبات ثلاث دول تستضيف، ترى إمكانياتهم
2: لو ما تأهل
1: ترى شو تسوي بعد البنية التحتية عندهم
0: هو
1: لا يعني عاد أهل وما تأهل هذا ما مشكلتنا.
0: لا السنة الماضية المغرب مشاركة في التصفيات،
2: الحين كأس العالم ثلاث منتخبات تستضيف، ثلاث دول خلينا نقول لك المكسيك وكندا وأمريكا ملاعبين.
1: بس أقول لك يعني غير الوضع هنا شوي في أفريقيا.
0: حتى السنة الماضية المغرب مشاركة بتصفيات.
2: التفكير خارج الصندوق يعني.
0: وهي مستضيفة.
2: يعني لو ما أوكي اللي ما يتأهل من بيحضر.
1: خلاص ترى هم ما يمكن ما يتأهلوا.
2: سلوى البطولة في المغرب، المغرب حاضرة وجمهور 45 مليون نسمة المغرب.
0: لا جابر هالثلاث فرق صاعدة في كل الأحوال. حتى لو مركزها الأخير. يعني بتلعب أفريقيا.
2: أوكي إذا كذي.
0: أيوة يعني هي في كل الأحوال بتلعب أفريقيا.
1: طيب خلهم يعني ترى أشوف يعني هي مثل ما ذكرت أنه
0: ما يريدوا هالمنتخبات توقف.
2: أيه لا إذا كذي أوكي والله. أنا هذا أفريقيا صراحة
1: خلاص هذا آخر نسخة بتكون آخر نسخة
2: حتى أنظمتهم ما
1: وبعدين
2: ما
1: عاد بتكون في نسخة جديدة خلاص كل أربع سنوات خلاص معانا كلنا.
0: هو يعني اللي سمعنا جابر أنه في يعني بيزيدوا العدد في هذه النسخة 27 بيزيدوا العدد.
1: أيوة. نعم الجزائر في مع مجموعتها زامبيا وتوغو وبوروندي في المجموعة التاسعة.
0: الجزائر قوة ضاربة في الساحة الأفريقية مؤخرا رغم خروجها من دور الثمانية يعني أو دور الأربعة.
1: نعم
0: أعتقد أن فرق مثل زامبيا وتوغو وبوروندي راح تكون يعني هي اللي تتنافس على البطاقة الثانية.
1: وعندنا أيضا السنغال في المجموعة العاشرة مع موزمبيق والسودان وأثيوبيا.
0: هذه يعني أيضا راح تشهد دربي بين السودان وأثيوبيا. سلوى موزمبيق منتخب متطور، السنغال هو الأفضل في القارة الأفريقية بطلاقة يعني.
1: نعم.
0: في كل شيء الأفضل السنغال.
1: تبي تقول شيء عن مجموعة مالي من الرأس الأخضر رواندا ليبيريا؟
2: الرأس الأخضر طبعا أكيد هو الآن ما أصبح من المنتخبات الكبيرة، لاعبين يلعبون في يعني دوريات كبيرة في
0: هي مستعمرة في برتغالية
2: في أوروبا. مالي أيضا كان منافس قوي في تصفيات كأس العالم.
1: المجموعة الأخيرة اللي هي مجموعة 12 ثم 12 مجموعة، آخر مجموعة نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا أيضا مستضيفة وغينيا بيساو.
0: أعتقد المنتخب النيجيري راح يعني يلملم هذا الفريق اللي ما صعد لكأس العالم كمفاجأة، هو الكاميرون يعني ما موجودين في كأس العالم والمنتخب اللي يعني تكلم عنه جابر الكونغو الديمقراطية هو من أخرج هذا المنتخبين يعني في الملحق. فأعتقد إن
2: على فكرة تنزانيا لو صار في اهتمام في كرة القدم في تنزانيا فيها مواهب
0: طبعا. أنت شوف الفريقين اليانج أفريكانز وحتى سيمبا كيف يلعبوا في البطولة دوري الأبطال.
2: تنزانيا يعني فيها مواهب بس هو ما في اهتمام كبير بكرة القدم.
0: ربما هذه البطولة اللي راح تقام في هذه الأرض يعني ربما تعطيهم مجال. دافع وتعطيهم مجال أنهم يطوروا من البنية التحتية وبعد ذلك يمكن يفكروا في كرة قدم مختلفة. مثل ما قلت الناديين الأشهر يعني لا يلعبوا مباريات الند بالند حتى مع الفرق الكبيرة.
1: صحيح. عموما هذه هي التصفيات، هذه قرعة التصفيات 12 مجموعة، كينيا تنزانيا أوغندا، هذه ثلاث دول لأول مرة طبعا ثلاث دول راح تستضيف البطولة. البطولة السنة القادمة 2027 شهر 6 راح تبدأ البطولة، 19/6 إلى 17/7 تقريبا شهر راح تكون البطولة. قبلها طبعا راح تبدأ التصفيات طيل الفترة القادمة إلى ما قبل بداية البطولة. كل التوفيق للمنتخبات العربية الأفريقية في هذه البطولة، بطولة أمم أفريقيا. وإحنا هذا كان مرورنا على هذه المجموعات في تصفيات أمم أفريقيا اللي سحبت القرعة طبعا هذا اليوم. كل التوفيق أكيد للمنتخبات العربية، وإحنا متواصلين معاكم مستمعينا اللي يحب يشاركنا في أي محور من محاورنا على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-698-1551. بعد الفاصل راح نروح للحديث عن بعض القوائم في قوائم المنتخبات في كأس العالم وأبرزها المنتخب البرازيلي والمنتخب البرتغالي.
3: 37 مقابل 71، مرة ثانية محاولة هنا مرموش، حلوة حلوة مرموش حلوة، قال لك أنا هو أنا اللي يعمل الكورة، خلاص مررت كتير ووصلنا كتير، ولكن عمر مرموش هنا كرة من كرات مقاوي في هذه الكرة. مرة ثانية مصطفى، استلام صلاح، هو الأسطورة، هو الأسطورة، ومين غيرك
4: في المرمى.

0: انه هدف طالع في اول اهدافه في كاس الخليج.
1: با با با با با جول جول جول جول جول يا له من جول، يا لك من نيمار، انت ساحر يا نيمار، وكاننا شاهدنا صوره فقط غير متحركه، خذاها بيده حطها في الزاويه.
2: في باريس نتابع هذه الكرة، نيمار دراكسلر، عرض الكرة دراكسلر، مازال يبحث عن المزيد، يبحث عن المزيد بياشي، نيمار

يسجل، هذا رونالدو، هذا كريستيانو، حتى باليسار يا رونالدو، حتى باليسار بالقدم اليسرى.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب مستوطنة عمان. رحب فيكم، رحب بالمنضمين لمتابعتنا ومشاركتنا على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 2469-8151. احنا في الوقت القادم راح نتكلم عن قرعة كأس الخليج إن شاء الله، خليج 27، لكن راح نتكلم الحين عن يعني قائمتين نزلوا اليوم، قائمة المنتخب البرازيلي والمنتخب البرتغالي في كأس العالم. وأكيد راح نعرج على قائمة المنتخب البرازيلي بالتحديد، وبالتحديد تصدر اسم نيمار لهذه القائمة، وأنشيلوتي وهو في البث المباشر يعلن أسماء اللاعبين لاعبي وقائمة المنتخب البرازيلي اللي راح تكون في كأس العالم. لاحظنا أكيد وهو يعلن الأسماء، وخاصة اسم نيمار، كان في فرحة جدا كبيرة من الجماهير، من العشاق، من المتابعين أنه نيمار يعود من جديد إلى المنتخب البرازيلي. كابتن جابر،
1: 40% من نيمار لو استعاد مستوى 40% أفضل من 1,000,000% فينيسيوس بالنسبة لي. نيمار لاعب استثنائي، ولاعب كان ممكن يكون يحفر اسمه بماء الذهب في تاريخ كرة القدم.
0: صحيح.
1: وممكن يكون لاعب ينافس كل الأساطير، بيلي ومارادونا وميسي وكريستيانو وزيدان وكرويف وهذيل كلهم، لكن ما اهتم بكرة القدم كثر ما اهتم بالأشياء خارج كرة القدم. لذلك هذه آخر فرصة لنيمار أنه يثبت وجوده، أو أنه طبعا لما نتكلم عن نيمار ما نتكلم عن لاعب ما صنع يعني إنجازات، لا، موجودة عنده إنجازات، بس أنا أتحدث عن لاعب كان ممكن من التوب 5 على مستوى تاريخ كرة القدم.
0: صحيح.
1: هذا البطولة أول شيء استدعى نيمار، بالنسبة لي ممكن يكون مقنع، لأن نيمار رجع وقدم أداء جيد في الدوري، ولربما ما نعرف، احنا في أسباب ممكن خفية، ممكن تكون أسباب تسويقية، وخاصة البطولات في أمريكا دائما سلوى فيها أشياء من هذا النوع.
0: نعم.
1: إن مثلا يعني ضغط على اتحادات، ممكن مال أو شيء لاستدعاء، والكل يعرف قصة طريقة استدعاء مارادونا.
0: نعم.
1: لكأس العالم 94 في أمريكا.
0: نعم.
1: أما نتحدث من ناحية الفنية، فأنا أعتقد تواجد نيمار جيد بالنسبة لمنتخب البرازيل.
0: نعم. إضافة طبعا كبيرة دائما كابتن عبد الله، يعني نيمار للمنتخب البرازيلي، وشفنا يعني كيف إنه الجمهور أيضا يعني جدا فرحان ومستانس بعودة نيمار.
2: حبوا نيمار. نيمار مثل ما قال كابتن جابر، يعني من يوم طلع في البرازيل رجع لهم الذاكرة ذيك، يعني الفتى الذهبي، يعني التعلق المستمر البرازيلي ذا اللي فيها يعني فطرة، في مهارات بالفطرة، ما أيضا يعني في البرصة كان في أحلى أيامه، أيضا هو ممكن غلطة عمره انتقاله من البرصة يعني، وتفضيله باريس في فترة من الفترات على البرصة، بعد وش بعد ما فاز بالشامبيونز ليج بدأ يحقق بعض أحلامه، ولكن وجود ميسي يمكن هو كان العثرة في وجه نيمار إنه ما يتألق ويكون يعني النجم الأول في العالم في ذاك الوقت ولا البالون دور. ولكن ما يمنع أن يعني استدعاء نيمار هو يعني مكسب كبير، خاصة إذا نيمار تحلى بالروح، تحلى بالصبر، لأن أنشيلوتي لو كان نيمار حتى لو مثل ما تفضل كابتن جابر عنده 40% كان استدعاه في المباراة الودية الأخيرة اللي قبل لا يروح كأس العالم.
0: نعم.
2: لكن حتى 40% ما عنده.
0: صحيح. راح نرجع لك كابتن عبد الله، كابتن جابر، لكن خلونا نروح للمستمعين أيضا. 2-4-6-9-8-1-5-1 ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام، كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام، شخبارك؟
3: الحمد لله، مساكم الله بالخير على المخرج.
0: مساك الله بالنور، يا مرحبا.
3: من موضوع أرسنال ولا بعدكم؟
0: من معانا؟ محمد.
4: محمد الرديني.
0: محمد الرديني، يا مرحبا يا محمد. تبى تتكلم عن أرسنال؟
4: والله بما أنكم فاتحين عن موضوع القائمة مال البرازيل، أنا أعتقد أن استدعاء نيمار فقط هو إرضاء للشارع الرياضي في المنتخب هناك. في نقطة ثانية بخصوص الأثمان اللي اختارها المدرب، وحسها شوية يعني خلاص طاقت اللي عندها، مثل دانييلو وش اسمه والألكساندر، يعني أسماء شوية دائما نشوفها مكان متكرر، وماركينيوس، ماركينيوس اللي ذكره هو اللي ضاع ضربة جزاء في المونديال الأخير، يعني هذه أسماء قديمة، ولكن يمكن نلتمس العذر على أنشيلوتي إنه ما في أسماء كبيرة ممكن يأخذها يعني، فصاير الأسماء فقيرة إنك يعني ما عنده خيارات كثيرة، ولكن نيمار استدعاء فقط لإرضاء الشارع الرياضي، ما في شيء.
0: أنت من عشاق المنتخب البرازيلي يا محمد؟
4: لا والله، ولكن لما تشوف هذه الأسماء وتشوف الجاهزية للمنتخبات الأوروبية راح تعرف الوضع أنه مقلق بالنسبة للبرازيل. سبحان الله، يعني مع قوة إسبانيا وفرنسا والأسماء حتى الكباتن كانت تبقوا معي، ما في مقارنة.
0: أنت مع أي منتخب في كأس العالم؟
4: أحتفظ.
0: شكله منتخب شكله.

0: تفضل تفضل.
1: انا واعتقد حتى لو يتفقوا معي او اخذ راي الجماعه الكباتن معكم،
0: نعم،
1: اذا ما حققها ارسنال هذه السنه ما راح يحققها. انا ما اتكلم عن دور الابطال، لان دور الابطال هذا مع باريس، باريس يعتبر يعني فريق بعبع وتوت حتى حامل لقب، ولكن اتكلم عن دور الانجليزي لان
0: نعم.
1: اطول واكثر منافسه و22 سنه ما اخذ اللقب. فاتوقع لو ما حسمها بورنموث اليوم يعني وريح ارسنال ووقف السيتي بحيث انه يتوقف رصيد السيتي او حتى بالتعادل، فلازم السنه لازم السنه يحققها السنه، لان لو المجهود حرام يضيع كامل الموسم على مباراه واحده مع كريستال بالاس.
0: نعم،
1: فنتمنى ان شاء الله نتمنى ان يحققوها باذن الله هذه السنه، وما باقي شيء، باقي خطوه واحده، يا في بورنموث اليوم ولا يوم 24 مع مباراتهم في
0: المباراه الاخيره
1: كريستال بالاس. وشكرا.
0: انت من عشاق ارسنال؟
1: هي والله، ونتمنى صراحه نتمنى بس حتى لقب واحد يكفي، الدوري يكفي، لان حرام مجهود مدرب، مجهود لعيبه. وبعدين في حاجه، لو حققوا هالسنه يمكن الفريق هذا بس فقط يحتاج لقب، يحتاج لقب، وبعدين الالقاب راح تجي بالتبعيه يعني بالتوالي.
0: نعم.
1: الفريق حقق شيء، ولكن بما انه ما عنده على الاقل زيرو، ما عنده يعني روح البطولات وهذه، فنتمنى ان شاء الله.
0: والله احنا متعاطفين معاكم يعني مع جماهير عشان سنوات يعني تنتظروا الالقاب وما في القاب.
1: المشكله ان منافسه جوارديولا صعبه صعبه صعبه جدا، ويمكن سبحان الله يمكن توقف الليله.
0: بيدكم بعد بيدكم ترى اذا ما صارت الليله يعني المباراه الاخيره بيد الارسنال طبعا يحسمها اكيد، هي المباراه الختاميه للدوري. شكرا محمد، الله يسعدك. شكرا،
1: سلامي على الكباتن كلهم،
0: الله يحفظك. شكرا على اتصالك محمد رديني. كل اللي شاركونا على 7244-2009 والاتصالات 2469-8151. ومحمد رديني يقول انه اختيار نيمار أو اختيار أنشيلوتي لنيمار يعني مش أنها راح تكون ذيك الإضافة كثر ما هي إرضاء للجماهير ولعشاق نيمار.
2: لا هو شوفي، راح يكون إضافة إذا حتى استرجع 40% من مستواه. أنا بس أنا أقول أنشيلوتي ما يأخذ اللاعب جاهز، فإذا كان نيمار جاهز قبل المباراة الثلاثة اللي لعبوها في أمريكا خاصة مباراة فرنسا، راح يشوفه بقى، يريد يشوفه على أرض الواقع.
0: نعم.
2: الشيء الآخر يعني منتخبات أمريكا الجنوبية مش مثل منتخبات أوروبا، يعني يستدعي لك مارادونا في 94، يستدعي لك نيمار تو في بطولة مثل هذه، ما في لاعب ما جاهز. هم يخافوا من غرفة الملابس وايد الأوروبيين، ومحافظين على هذه القيمة.
0: نعم.
2: مثلا خروج بنزيمة كثير زعلوا جمهور العربي وأنا زعلت، ولكن خروج بنزيمة ترى ما يريد لاعب مصاب في المعسكر ديشان، وصل النهائي ما يريد واحد يعني يعمل بلبلة. فأعتقد نيمار إذا كان وجوده بيكون عامل مساعد للاعبين ويرضي انه ما يلعب. حتى جروتي قالها مسألة لعبة ما لعبة، جلوسة على المقعد هذه أنا الوحيد اللي ممكن أقرر فيها
0: مسؤول عنها.
2: إذا ما التزم نيمار ترى عنده تسيطر على اللاعبين سلوى، ما تتخيلي كيف عنده قوة على اللاعبين الموجودين، لأنه يعتبروه مثال. يعني حتى أخوه بيدرو اللي ما راح ما زعل، قال ما دام مكاني نيمار، وشوفي كيف متألق في تشيلسي. فأنا أعتقد اليوم، وقال أتمنى ألعب جنب نيمار، فاليوم نيمار يكون عامل مساعد في حالة أنه ضبط نفسه وشجع اللاعبين البقية. المنتخب البرازيلي متهالك، ما منتخب هذاك اللي خوف ترى، ولكن أيضا نيمار راح يكون عامل مساعد إذا فعلا بدأ يعني هو المساعد الأول لأنشيلوتي في غرفة الملابس.
0: نعم. بشكل عام شراك في قائمة المنتخب البرازيلي كابتن جابر؟
3: هو شوف المنتخب البرازيلي فقط في خط الدفاع، يعني في لاعبين يعني ما اضطر أنشيلوتي يسترع بعض اللاعبين، على الرغم انهم مثلا كبار في العمر، تكلم عن ألكساندرو دانييلو، يعني هذا اللاعبين كبار. ماركينيوس انا اختلف نوعا ما مع الرديني، من محمد الرديني المتصل
0: محمد
3: ماركينيوس لاعب خبرة وما ومش كبير في العمر، ولاعب كابتن يعني موجود في باريس كلاعب. أوكي أحيانا تكون في ثغرات، بس هو قائد حقيقي في خط الدفاع. ما في قائد يوم شوفي أنت جابرييل وعندك يعني يعتبر من أفضل لاعبين بريمير، من أفضل لاعبين، لكن ماركينيوس لاعب قائد، ما ممكن هم حتى أفضل منهم هو كقيادة لخط.
0: نعم.
3: أحيانا قيادة أنت محتاج.

0: كبير في العمر، لكن على مستوى الحراسة، على مستوى خط الوسط، على مستوى خط الهجوم، لاعبين جودة عالية، لاعبين مرعبين.
1: بالضبط. ناخذ أيضا اتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
2: عليكم السلام سلوى.
1: يا أهلا يا خالد.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله طيبين، شخبارك؟
2: نعم مساء الخير كابتن جابر، كابتن عبد الله.
3: مساء النور يا خالد.
0: مرحبا خالد.
1: يا مرحبا يا العمري.
2: الجماعة ورانا ورانا.
1: عادوا ما تكلمنا يا خالد عن المجموعة.
2: عادي بس بخلص أنا الحين بحكم من ارتباطي. أول أمس تم تغيير المباراة إلى منتخب موزمبيق. هل موزمبيق بيكون في تايلاند وهذا ما نعرف، بنكتشفها بعدين. المباراة الودية مع المنتخب الكويتي، النقطة اللي تكلمت فيها قبل أسبوع أنه تم تحديد المنتخب الكويتي قبل قرعة آسيا وقرعة الخليج، والآن تم إلغاء المباراة
1: لأنه معانا في البطولتين.
2: ليش أحدد أنا والقرعة بعد أسبوع؟ هنا نحن اللي تكلمنا عن نقطة الإخفاق في التوقيت والتنظيم ما زال مستمر عندنا العشوائية. النقطة الثانية، أفريقيا أنا مو متابع، بعيد عن أفريقيا نهائيا للأسف، يعني لأن بطولاتهم دائما تكون متعبة. الدوري الإنجليزي محسوم رسميا بحكم أنه كريستال بالاس في حال فوز أرسنال يحصل على 10 مليون جنيه استرليني. يعني ما شفت الاحتفالية أمس، يعني خلاص واضحة الأمور، مستحيل كريستال بالاس يضيع على نفسه 10 مليون. النقطة الأخيرة، أتوقع قرعة كأس الخليج مفيدة طارق السكتيوي أنه يدخل في مباريات على مستوى عالي، خاصة مع المنتخب السعودي والعراقي، يوقف على النقاط والأشياء اللي يحاول يتجنبها في كأس آسيا. بالنسبة لنا كأس آسيا حاليا أهم من كأس الخليج.
1: طيب
2: مبقي إن شاء الله.
1: وكأس العالم تبي تذكر شيء عن البرازيل؟
2: كأس العالم؟
1: أنت أي البرازيل عندك شيء عن المنتخب البرازيلي ولا ما تتابع؟
2: المنتخب البرازيلي أنشيلوتي يضم نيمار أمس خوفا من غضب الجمهور البرازيلي فقط. واضح السالفة.
1: وهذه نقطة ذكاء أنا أعتبرها من المدرب.
2: نقطة ذكاء إنه اليوم إن في حالة إخفاقه في البطولة بيتم إقالته على طول بسبب عدم استدعاء نيمار.
1: بالضبط.
2: جابر
0: يا هلا يا هلا. انت صوتك ما عاجبنا في اخر ثلاثة اتصالات.
2: عندي مشكلة، لكن تتوقع ينزل قرار هذا الاسبوع بإلغاء الهبوط؟
0: هذه كارثة لو صارت. هذه كارثة لو صارت.
2: بيقول لك مصلحة الكورة ولاعبين يلعبوا ولاعبين يحصلوا مباريات أكثر، ما أنتوا كنتوا تطالبوا والحين نزلنا القرار. تعرف إيش الكارثة اللي بتصير؟
0: إيش؟
2: شوف الرزنامة اللي بتنزل من شهر 8 إلى شهر 12، شوف الفوضى اللي بتصير.
1: إن شاء الله بنشوف يا خالد، يعطيك العافية.
2: ممكن تكون 4 جولات فقط. يلا
1: شكرا يا خالد، يعطيك العافية. شكرا، تحياتنا لكل أهالي صلالة. يا مرحبا بك يا خالد وكل أهالي محافظة ظفار. احنا شو تبي كابتن؟
0: موضوع مع الهبوط تبي اعطي راي فيه؟
1: والله احنا ما موضوعنا الهبوط الحين، احنا موضوعنا الصعود، احنا دائما في القمه.
0: ان شاء الله دائما في القمه.
1: بعدين كابتن جابر ما بنفتح ملفات وايد، عندنا كثير اليوم ملفات فاتحينها. خلينا نرجع شوي ل عندك شيء عن المنتخب البرازيلي قبل اروح المنتخب البرتغالي؟
3: شوفي سلوى، المنتخب البرازيلي كافراد الكل يحب يشوف هاللاعبين. أنا أحب أشوف أندريك، أحب أشوف نيمار من جديد، أحب أشوف فينيسيوس، أحب أشوف رافينيا اللي يعني بهدل العالم في الليغا الإسبانية، أحب أشوف كازيميرو لما يقطع كورة. ولكن المنتخب البرازيلي لعب مع منتخب فرنسا مكشوف، منتخب ما متجانس. شوفي صحيح الذكريات بعد من يعني بعد 70 ما فازوا إلا في 94. وين فازوا فيه؟ في أمريكا على إيطاليا، مباراة شهيرة هذيك. وبعد الآن آخر بطولة البرازيل حققوها 2002 فين؟ في كوريا. اليوم أوكي الحنين بعد 24 سنة ممكن يعمل شيء، ولكن تعرفي منتخب كارلوس البرتو كان يعد أعداد دونغا، يعني راي، بيبيتو، روماريو، كان تعبانين عليهم هذا اللاعبين. وفي منتخب مرعب يعني ماشي، حتى في التصفيات كان يعني أنت تخافي تلعبي ضد منتخب البرازيل لأن تكتيكيا كان صعب. اليوم أنشيلوتي عنده فكر أنا عارف، ولكن هل سيجاري الأربع المنتخبات

0: في بالي، هل سيجاري البرتغال، هل سيجاري الأرجنتين، هل سيجاري فرنسا، هل سيجاري إسبانيا؟ هذه المنتخبات اليوم اللي فارضة نفسها على الساحة.
1: نعم.
0: فراح نشوف.
1: عندنا يعقوب السعيد يشاركنا على 7244-2009 يقول استدعاءات المنتخب البرازيلي للأسف تخوف من ناحية الأسماء القليلة جدا بلاعبي خط الوسط، وعندي إحساس ماركينهوس راح يلعب في النص، وأمر مستغرب صراحة أيضا لمعدل الأعمار في دولة كانت تزخر جدا بالمواهب الشابة، نيمار لثقلة مهما يكن والأكثر خبرة وألقابا في المجموعة، نتمنى لسيليساو كل توفيق، عودة البرازيل تفرح كل من يحب كرة القدم، من يعقوب السعيدي. يمكن ما تفرح الأرجنتينيين يا يعقوب.
0: إذا كان في دربي أرجنتيني برازيلي بعد أحلى.
1: طبعا طبعا. شكرا يا يعقوب، يعطيك العافية. عندنا رسائل عن منتخبنا الوطني، قرعة القرعة، أنا راح نأخذ القرعة بعد شوي إن شاء الله، قرعة خليج 27. خلينا نتكلم شوي عن منتخب البرتغالي هالمرة، والمنتخب البرتغالي مثل ما نيمار يعني متصدر المشهد في البرازيل، كريستيانو رونالدو أيضا يتصدر المشهد في المنتخب البرتغالي أكيد.
2: لا بس كريستيانو مختلف، كريستيانو أول قائمة بجدارة واستحقاق
1: وبدون طبعا، يعني بس أنا أتكلم عن النجوم
2: أكيد، وهو متصدر كل البطولة أيضا، يعني كل منتخبات كأس العالم في الصدارة. السلوى المنتخب البرتغالي يعني يمكن أفضل منتخب على مستوى اللاعبين من الحارس للمهاجم، ولكن دائما الشكوك في المدرب. هذا المنتخب دائما يعني
0: لأنه عنده سوابق
2: مع
0: منتخب بلجيكي ذهبي، يعني
2: الجيل الذهبي في منتخب بلجيكا ما عمل شيء مع هذا المدرب صراحة، علامة استفهام على اختيار المدرب مارتينيز. وجيل ذهبي بيروح أيضا من منتخب البرتغال، مع أن البرتغال دائما ولادة يروح لاعب يو عشرة، اللاعبين اللي ما مستدعين تتشكل فيهم منتخب وتوصل فيه دور الثمانية في كأس العالم، اللي ما تم استدعاهم فما بالك اللاعبين الموجودين. لذلك منتخب برتغالي لربما أفضل منتخب على مستوى جودة اللاعبين حاليا في العالم، حتى أفضل من البرازيل، أفضل من الأرجنتين، أفضل من فرنسا، أفضل من ألمانيا، أفضل من أسبانيا. بالنسبة لي أنا أفضل منتخب حاليا في العالم على مستوى جودة اللاعبين من الحارس لين المهاجم، لكن دائما الإشكالية في المدرب، هل هذا المدرب راح يكفر عن كل يعني أخطاء السابقة أو لا؟
1: نعم. إيش رأيك في
0: تفرق الطرح اللي طرحه جابر؟ يعني مارتينيز تهاوت الأرجنتين أمامه والبرازيل، في هو أخرج البرازيل في روسيا، بقى يعني خلاص خطوة مع المنتخب الفرنسي متكدل دفاعيا، انهار المنتخب البلجيكي، واليوم هذا المنتخب
2: يتكلم بس حتى أمام أوروبا، يعني ما بس بطولة واحدة.
0: طبعا هذا المنتخب لما تشوفي سلوى، لما تشوفي الرباعي باريس، يكفيش بس رباعي باريس، زيدي عليهم برونو مانشستر، تزيدي عليهم سيلفا سيتي، هذا مرعب في الوسط. شوفي الدفاع كلهم صخرات، الهجوم يعني لياو كريستيانو خواو فيليكس، تتكلمي عن منظومة يعني كرة قدم، أي طريقة لعب ممكن يلعب فيها مارتينيز، يريد يلعب 3-4-3، يريد يلعب 4-2-3-3، هذا المنتخب الوحيد اللي ممكن يتشكل في كل شيء. في منتخبات عندها طابع، يعني الفرنسيين عندهم نجوم لكن لازم يلعبوا بلوك متأخر، لكن هذا المنتخب مثل الروخة مثل الإسبان لازم يلعبوا كرة حلوة، ونشوف منشوف راح يفرق فعلا فكر المدرب في البطولة.
1: نعم. عندنا على 7244-2009 رسالة، هلا سلوها، شخباركم كابتن جابر كابتن عبدالله، وطمنين عليكم إن شاء الله الجميع بخير، المختصر كاس العالم حال البرتغال، وحطوا نجمة على رسالتي. ويبارك لي المعشوق بالنسبة للسيباوي على الدوري، أكيد مبارك لي نادي السيب، بطولة الدوري تستاهل كل خير. من مين ما كاتب اسمه، توقع ثنية توقع أنت، ما أدري الصراحة. شكرا جزيلا اللي شاركنا، زين يذكر اسمه، يعطيكم العافية. عندكم أي إضافة على المنتخب البرتغالي كابتن عبدالله كابتن جابر؟ ترى المستمعين ما يشوفوكم، تهزون روسكم. احنا ما عندنا شاشة المستمع يشوفك.
2: انا لازلت انا اتكلم سلوى، لازلت اشك في ان هذا المنتخب يعمل شيء مع مارتينيز. هذا بارتلين.
1: لكن تعول على اللاعبين طبعا.
2: واللاعبين في النهاية.

0: المدرب هو اللي يمشيهم، هو فكر المدرب هو اللي يمشي. شوفوا منتخب الأسباني حقق أمام أوروبا بسبب مدرب، لاعبين
1: أكيد
0: جودة، لكن المدرب شغل المدرب وإيمانه باللاعبين كيف عمل الفارق.
1: طبعا، أكيد طبعا. خلونا طيب نروح المرة الحديث عن قرعة خليجي 27 ومنتخبنا كيف راح تكون حظوظه في البطولة.
2: في المرمى.

الكويت، يوسف ناصر يضع الأزرق الكويتي بطريقة مميزة بهدف راسي. هي يعني أهداف نعم بشكل يعني مفاجئ، وهنا المنتخب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وإحنا في الساعة الثانية من برنامج في المرمى. إلى تمام العشرة متواصلين في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، وأكيد يشاركون الكباتن كابتن عبدالله البلوشي، كابتن جابر العجمي، وفي الإخراج دائما محمد شملي. ومستمعينا نروح معاكم لحديث عن خليجي 27، وهذه البطولة اللي نحبها كلنا، بطولة كأس الخليج، الشغف الجميل، التفاصيل الحلوة، اللقاء، التواصل، التعارف، الألفة، المحبة، وكل التفاصيل الجميلة دائما في بطولات كأس الخليج. وبالتحديد مستمعينا سحبت عصر اليوم قرعة كأس الخليج خليجي 27 في مدينة جدة السعودية، وهي المدينة اللي راح تستضيف إن شاء الله البطولة بإذن الله تعالى في نهاية سبتمبر القادم. إن شاء الله 23 سبتمبر راح تكون البطولة اللي هو شهر 9 بإذن الله تعالى في مدينة جدة السعودية. المجموعة الأولى صاحب الأرض والجمهور المنتخب السعودي، وهالمرة أيضا منتخبنا مع المنتخب السعودي في نفس المجموعة، ومع المنتخب الكويتي أيضا في نفس المجموعة، ومعنا المنتخب العراقي أيضا. هذه المجموعة مستمعين، المجموعة الأولى اللي وقع فيها منتخبنا الوطني هي نفس المجموعة اللي كان فيها منتخبنا الوطني وراح يكون فيها منتخبنا الوطني في كأس آسيا، لكن الفرق فقط أنه في كأس آسيا راح يكون معانا المنتخب الفلسطيني بدل المنتخب العراقي، وهالمرة في كأس الخليج راح يكون معانا المنتخب العراقي. يعني المنتخب السعودي والكويتي معانا في كأس الخليج وفي كأس آسيا، فسبحان الله يعني القرعة جت بهذا الطريقة. المجموعة الثانية المنتخب الإماراتي مع المنتخب القطري والمنتخب أيضا البحريني، بالإضافة إلى المنتخب اليمني. كلنا أحباب وأشقاء دائما تجمعنا هذه البطولة على الخير والحب والمودة بإذن الله تعالى. وتعود أيضا مستمعينا المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى استضافة واحتضان بطولة كأس الخليج مجددا بعد غياب أيضا سنوات عن استضافة هذه البطولة في المملكة العربية السعودية، وكلنا شغف وكلنا حماس أيضا بعودة البطولة إلى المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة جدة بإذن الله تعالى. شراك مجموعة منتخبنا كابتن جابر؟ يعني الأسبوع الماضي كأس آسيا، قرعة كأس آسيا، ومعانا منتخب السعودي أيضا صاحب الأرض والجمهور المنتخب الكويتي، وهالمرة أيضا معانا المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. معانا في كل مكان.
1: السعودية لازم معانا الحين، حتى الكويت. وأكثر ناس لعبنا، أكثر منتخبات لعبنا وياهم السعودية والكويت.
2: بيسوي التغريدة جابر
1: الحين، شوف
2: التغريدة مع المنتخب الكويتي يوم يخلوا صورة منتخب البرازيل.
1: أيوة خلاص، محطوطة من كأس آسيا، من قرعة كأس آسيا.
0: هم اليوم اللي يعني شقاء الكويتيين أنا شفتهم كاتبين، يعني بعضهم كاتبين يا أخي ارحمونا أنتم معانا في كل مكان.
1: والله يعني القرعة، شوفي القرعة صراحة يعني قرعة قوية جدا. تكلم معاك المنتخب السعودي، معاك المنتخب العراقي، والمنتخب الكويتي أيضا منتخب إلى تاريخه وإلى يعني عراقته في هذا البطولة، وحتى في أسوأ أحواله هو أخذ البطولة. المنتخب الكويتي مرتين في أسوأ أحواله أخذ البطولة وهو سيء، يعني هو فريق مش بعبع ومش مرشح، فهذا قيمة يعني الأرث اللي يمتلكه المنتخب الكويتي. لذلك لما نقارن هذه المجموعة بالمجموعة الثانية، هذه مجموعة حديدية، يمكن أقوى مجموعة في تاريخ كأس الخليج كمجموعة واحدة، يعني من يوم ما صارت بنظام المجموعات هذه أقوى مجموعة تكون في تاريخ كأس الخليج. مجموعة قوية جدا، ولكن هي أيضا بروفة جيدة لمنتخبنا قبل كأس آسيا، أن إحنا اليوم، وأنا أتفق مع خالد، الأهم هو كأس آسيا، إحنا كيف نوصل في كأس آسيا دور الثمانية على أقل تقدير.
0: لكن بعد لما
1: هذه بروفة جيدة،
0: لكن بعد يعني تخيل إنه أنت تخرج من الدور الأول مثلاً في كأس الخليج.
1: لا لذلك
0: إيش شكلك، إيش يعني إيش وضعك؟
1: لا أنت سلوى في هذا المجموعة أنت ممكن تخرج من الدور الأول، ترى أنت تلعبين أمام منتخبات كبيرة ومنتخبات رجع من كأس الخليج، من كأس آسيا، من كأس العالم. هي الفكرة، السؤال اللي ممكن نطرح الآن، هل السعودية والعراق بتلعب هذا البطولة بلاعبينها المنتخب الأول أو
2: السعودية؟ طبعا
0: السعودية صاحب الأرض بيلعب بالأول،
1: ما شرط،
0: ما شرط، لكن
1: أيوة بس العراق بنسبة كبيرة ما راح تلعب.
2: هي البطولة أصلا خلوها في أيام الفيفا، جابوا
1: يعني
2: أسبوعين لأيام الفيفا اللي حتى اللاعبين الدوليين في الدوري السعودي يروحوا منتخبات،
0: عندهم فرصة،
2: يعني كل لاعبي المنتخب السعودي راح يكونوا متاحين.
1: لكن هو يبغى، هل هو بيشارك بالمنتخب الأول اللي بيشارك بكأس العالم واللي هو بيستعد في كأس آسيا أو لا؟ المنطق يقول يفترض أنه يشارك بنفسه، لأن هذه آخر بروفة حقيقية أنه يلعب فيها كبطولة مجمعة، ضغط المباريات والرتم وكل وإلى ما شابه، يفترض هو يكون. وأيضا المنتخب السعودي لازم ينجح هذا البطولة وهو يستعد لبطولة أمام آسيا.
0: أكيد طبعا. خلونا شوي ناخذ أيضا بعض المشاركات مستمعينا اللي يحب يشاركنا على 24689151 عبر الاتصالات والواتساب على 724420009، وحديثنا عن منتخبنا الوطني وقرعة خليجي 27 عن المجموعتين. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا يا عماد، شخبارك؟
3: أهلا وسهلا، الحمد لله طيبين، أخباركم؟
0: الحمد لله طيبين. عماد الحضرمي صح؟
2: يا عماد
0: الشماخي قصدي. أهلا يا الشماخي، يا مرحبا.
3: بعد يلا تو انتهى الدور الإسباني.
0: ترى شو نسوي يعني بعد الموسم عندك صفر، شو نسوي؟
3: لا نحن متعودين على الصفاري طال عمرك، مش في أول مرة، لكن ترى لما نروح موسمين لما نرجع ميدان يا حميدان في ما يقولوا. كباتن أخباركم؟
0: يا مرحبا.
2: مساء الخير يا عماد.
0: يا مرحبا يا
3: شماخي. أهلا وسهلا، الله
0: حياتي.
3: والله بتتكلموا الحين عن المنتخب،
0: اي عن قرعة خليج 27، تفضل.
3: والله القرعة ما سهلة، هذه المجموعة اللي عندنا. انا ما اقول لك على السعودية صراحة، اقول لك على العراق اكثر من السعودية، بالرغم ان السعودية صاحبة الارض والجمهور، ولكن اقول العراق ما شاء الله لما يجي، يعني العراق ما سهل، وعقده عقدتنا نحن العراق.
0: نعم.
3: العراق هذه عقدتنا، يعني لما كان هناك اهتمام اكثر بالنسبة لمنتخبنا في الفئات السنية، كان المنتخب بيصنع الأبطال، يحقق بطولات، يعني واللاعب العماني يعني ما يحتاج إلا يعني صقل ورعاية حتى يصنع الفارق ويستعيد الكرة العمانية اللي كانت موجودة قبل هيبتها وقوتها.
0: نعم.
3: صراحة. نعم، أنا بأمانة أقول لك اليوم ما زلت بنشوف أول مباراة، حتى تشوف وبقيادة هذا المدرب، عسى يكون مدرب مخضرم بالرغم أنه جاء متأخر، وعسى يكون إن شاء الله بيسوي شيء بإذن الله تعالى، ونحن متفائلين خير في المدرب وفي الاتحاد إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
3: كلمتوا عن الكأس العالم، البرازيل،
0: خلصنا البرازيل عاد.
3: أنا كنت بغى أعلق عشان موضوع نيمار.
0: تفضل.
3: نيمار يعني يكفي أنه شخصية قوية ما شاء الله، حضوره فعلا شخصية تبرز كل حاجة، مثل ما تقول مش خوفا، ولكن يعطي للملعب هيبة. إنشيلوتي مدرب مخضرم، بس في عندي حاجة، يعني اللاعب اللي هو لاعب تشيلسي اللي هو جواو بيدرو، يعني ما أعرف ليش مستبعدين عن المنتخب، بالرغم أنه يعني ما شاء الله لاعب مخضرم عندك هجوم. انت جبت لي اندريك حاليا،
0: اختيارات مدرب يا عماد،
3: هي جبت لي اندريك حتى ما يدخل في الساحه اساسي، واللي هو نفس الشيء تياغو، هذا امس داخلين بعدهم على الساحه، واليوم انت مختار لهم منتخب، وهذا خير ما يمثل اللي هو جواو بيدرو. صراحه هو المفروض يكون في المقدمه مع نيمار ومع المخضرمين الثانيين، ما مشكلة.
0: نعم.
3: نحن ننتظر، بالرغم اني ما برازيلي، بس صراحة شفت
0: القائمة
3: هي الاتصالات وحبيت اشارك. اليوم اخر حلقة عندكم؟
0: لا، بعد العيد ان شاء الله، ما قبل كاس العالم بنكون موجودين ان شاء الله،
3: وما قبل دور الابطال.
0: احنا الثلاثاء القادم ما راح نكون موجودين لانه وقفة عرفة راح تكون، فاحنا راح نكون موجودين ان شاء الله في شهر 6 حلقتين تقريبا، ما قبل كاس العالم ان شاء الله.
3: الاهم في الموضوع الارسنال، يعني على بعد ساعات فقط من انهاء انتظار دام 22 سنه يعني كل شيء بيتوقف على مباراة السيتي الليلة. فوز فريق السيتي بيأجل الحسم
0: للجولة
3: القادمة. لكن أنا أقول وعندي إحساس يعني اليوم أن أرسنال راح يتوج باللقب والعالم كلها راح تتفرج على حفل. ما أدري إذا كان يعني هل يؤيدوا الكلام الكباتن ولا لا، أنه اليوم بيكون حفل وداع جوارديولا نفس ما صار مع كلوب وتتويج السيتي إذا تتذكروا.
0: أيوة.
3: ولا تنسوا أن اليوم السيتي راح يلاقي نادي 15 أو 16 مباراة وراء بعض ما خسرهن أبداً في الدور الإنجليزي.
0: بالطبط.
3: أنا أقول أتمنى للأرسنال إن شاء الله البطولة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ملتقين على خير بإذن الله ما بعد العيد. وعيدكم سعيد كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بصحة والسلامة.
3: عماد الشماخي وليس الحق.
1: عماد تتمنى
0: يعطيك العافية عماد.
1: أرسنال ولا ما تحب؟
0: شكرا عماد يعطيك العافية.
3: لا
0: عماد خليك على كلامك. ودرة مع السلامة عماد. مع السلامة الله يحفظك. مع السلامة.

0: شكرا عماد، يعطيك العافية. لازم تفتح يعني سالفة، لازم سالفة.
1: الحين كلهم بعد يبون
0: عندنا مليون،
1: كلهم يبون ارسنال حتى عماد.
0: زين خلي ارسنال يتوج، وين المشكلة؟
1: مش حبا في ارسنال
0: ما عليه، عاد كل واحد ونيته برايه. خله خلينا ناخذ شوي بعض الرسائل، عندنا وايد اشياء انا بنتكلم عنها الحين. قرعة كأس الخليج شاركنا محمد الزهيمي. في قرعة كأس الخليج العربي منتخبنا العماني وقع في مجموعة صعبة، لكن المنتخب دائما يظهر بشكل جيد وقوي. نتمنى لمنتخبنا كل التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة، خاصة في كأس في بطولة آسيا، بتوفيق للأحمر. من أبو ناصر محمد الزهيمي الهاشمي من كامل الوافي. شكرا يا محمد، يا مرحبا.
1: غاية اليحترح.
0: وأيضا مين؟ أحمد، أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليكم بالخير والسرور، عيدكم مبارك. مقدما في بطولة خليج المنتخبات، منتخبنا في مجموعة شبيهة لمجموعة كأس آسيا، من وجهة نظري خاصة بطولة الخليج ستكون المحك الأساسي والمهم لمنتخبنا قبل انطلاقة كأس آسيا، لأن المنتخبات المتواجدة هي تقريبا نفس المتواجدة في كأس آسيا، وعلى ضوء النتائج اللي راح تتحقق في بطولة الخليج نبني عليها آمال كبيرة في كأس آسيا. شكرا يا أحمد. بالفعل وهذا الكلام اللي تكلمنا عنه، أنه البطولة كأنها بروفا، يعني راح تكون بطولة كأس الخليج بروفا لبطولة كأس آسيا. عندنا أيضا اللي شاركنا ياريت يذكر اسمه في الرسالة. السلام عليكم، كيف حالكم؟ المسي على طاقم إذاعة الشباب، لكم سلوى والمخرج البرنامج والمحللين. طبعا بالنسبة لقرعة كأس الخليج متوازنة، ومجموعة منتخبنا تعتبر قوية، والسعودية والكويت ورانا ورانا في كل البطولات وتصفيات كأس العالم وكأس الخليج وكأس آسيا. التوفيق لمنتخبنا في كأس الخليج وكأس آسيا، من محمد العجيلي من صلالة. يا مرحبا يا محمد. كل هذه بطولة كأس الخليج تخصص لمنتخبات، لا يقول لو يفكر الاتحاد العماني وطارق سكتاوي يعملون معسكر في صلالة ويلعبون مثلا بطولة ودية شهر 8 ويستدعون جميع منتخبات اللي في المجموعة الثانية بمشاركة منتخبنا المستضيف الإمارات وقطر والبحرين واليمن، تلعب معاهم التجربة استعدادا لكأس الخليج. هذه بطولة كأس الخليج تخصص لمنتخبات منذ استحداث مجموعات خليج 17 وإلى الآن دائما ما يتأهل إلى النهائي، وست مرات منتخبنا وصل إلى النهائي، آخر مرة في خليج 26 في الكويت. شكرا يا
2: صعب
0: محمد العجيلي.
2: صعب تجميع المنتخبات في الصيف، لأن ايه؟ هي إجازات اللاعبين في شهر 7 و8، وربما الأندية راح تستعد السنة بدري. يعني أعتقد يعني ما بتحصل المنتخب جاهز، يعني كل المنتخبات ما مستدعية في ذاك الوقت، يعني إجازات اللاعبين المحترفين. أنا أتكلم عن المنتخبات القوية
0: طبعا،
2: وحتى من ضمنهم منتخبات الخليجية اللي أغلبيتها راح يكونوا في إجازات، وأغلبيتهم راح يكونوا في إعداد مع الأندية مالهم. هذا وجهة نظري، ولكن ما يمنع أن يلعب مباراتين ويعمل في يعني تجمع ويشوف منتخبات ممكن متاحة، إذا في منتخبات متاحة في الخريف. وفكرة جيدة أنك تستعد في بطولة قبل ما تروح كأس الخليج. ولكن نرجع للمجموعات سلوى، المجموعات مجموعتين متشابهتين، مجموعتنا في كأس الخليج ومجموعتنا في واحدة بصفة ودية كذا وإحنا متمرسين فيها البطولة، والأخرى يعني هي الصفة الرسمية وهي البطولة الأهم. اعتقد ان لابد ان نفكر هذا التفكير، يعني ولا المباريات راح تكون متشابهه كانك تلعب دربي خليجي من جديد في اسيا. وهذه النقله النفسيه اللي مفروض الكابتن طارق سكتاوي وايضا الجهاز الفني يركز فيها على اللاعبين اللي بيشارك فيهم.
0: بالضبط،
2: وان شاء الله نتمنى ان تكون مشاركتنا. انا ما خايف في كاس الخليج، لان لعبتنا صارت في الفتره الاخيره احنا من افضل المنتخبات سلوى في كاس الخليج من يوم غيروا لي نظام المجموعات.
0: بالفعل.
2: فاعتقد ان احنا نعرف كيف نسير، حتى اللاعبين عندهم حافز غريب، ربما ان شاء الله يحافظ على نفس الحافز في البطولتين ورا بعض، والاهتمام يكون بنفس القوه في البطولتين من الاتحاد اقصد، وايضا من الداعمين الاخرين.
0: نعم. رسالة يقول قرعة متكافئة وبعناصر جديدة، سيظهر منتخبنا العماني بثوب جديد مع الكوتش سكتاوي، ستكون لبصمة مبهرة في البطولة، حفظكم الله. ما يريد يكسب البطولة، اللي يريد قصده يكسب البطولات لازم يقابل الكبار، مش محتاجين الدوري يبدأ، نحتاج معسكر لمنتخبنا إذا بدأ الدوري شهر 8، فهذا فشل في منظومة الاتحاد القدم. للمعلومة، وفق الله منتخبنا. يعطيك العافية يا حسين.

0: وبعد ذلك بتتضح معالم القائمة النهائية ومن ثم التشكيل. يعني هذه المباريات القادمة ما أعتقد بيكون فيها ملامح واضحة.
1: علينا بالصبر شوية. أول شيء لازم نتأنى الصبر. المدرب جديد تو خلنا نشوف الفريق في مباراة الودية. مثل ما أنا وقف صف السلوى. إحنا هذا منتخبنا لازم نأزره في البداية. جهاز فني جديد نشوف الملامح. إحنا نتمنى الملامح التغيير تبدأ الإحلال في بعض المراكز في بعض اللاعبين. شوفي سلوى لابد يكون لك 3 لاعبين في كل مركز. هذا المنتخب لابد ان لابد في كل مركز عندك 3 لاعبين. ما يعني ما المفروض المنتخب ما يوقف على لاعب واحد. وهذا ما شغلنا. مثل ما قلت في جهاز فني واحنا ان شاء الله ندعم.
2: اكيد
1: لازم نتحلى بالصبر. كاس الخليج هذه لازم نتحلى بالصبر. الجمهور لابد ما يضغط, يتحلى بالصبر وما ينضغط حتى ويكون ان شاء الله اعداد لكاس اسيا اللي هو راح تبين في, انا في اعتقادي هناك راح تبين ملامح اكثر.
2: نعم.
1: وراح نشوف شغل ملامح المرحلة الأولى من شغل الكابتن طارق وجهاز الفن.
2: نعم. على فكرة يعني كابتن طارق ترى توا جاي يا جماعة الخير بعد ما لعب ولا مباراة مع منتخبنا الوطني. فإحنا يعني من الظلم إنه إحنا نحكم على الكابتن طارق حتى لو في كأس الخليج. أنا بالنسبة لي لو أخفقنا مثلا, هذا الكلام يعني أقوله من الحين, لو لا سمح الله أخفقنا في كأس الخليج ما تأهلنا ولا وصلنا نهائي ولا غيره, من الظلم بالنسبة لي إنه إحنا نحكم على الكابتن طارق السكتاوي من البداية. لأنه كابتن طارق توا ماسك المنتخب وبعده أصلا ما لعب ولا مباراة. فأنت إذا كنت بتطالب أن المدرب من أول 2 أو 3 أشهر يحقق نتائج ممتازة, أنا أتصور هذا ظلم للمدرب. وإحنا عارفين وضعنا بشكل عام, فإحنا لازم نعطي المدرب فرصة أيضا أنه هو يلعب كاس آسيا, يلعب كاس الخليج, يلعب بطولات القادمة. نعطي أيضا فرصة أنه هو يتعرف أكثر على اللاعبين, على قدراتهم. وأيضا بالنسبة للأشخاص اللي ينتقدوا أيضا اختيارات المدرب سواء كان في المعسكر الماضي, كان هذا أول معسكر للكابتن طارق السكتاوي مع منتخبنا الوطني. فما تصور أنه إحنا على طول ندخل في باب النقد من البدايات, وإحنا عارفين أنه هذه المعسكرات معسكرات مؤقتة وأغلب اللاعبين الدوليين ما انضموا أكيد طبعا لهذا المعسكر. فحتى ما نستعجل كابتن جابر أيضا في يعني كثيرين طالبوا بإحلال بإحلال بإحلال. إحنا عارفين إحلال بس ما ممكن تحل ترى 23 لاعب مرة واحدة. ما ممكن.
0: وتكلمت أنا عن هذا النقطة سلوى أول ما أعلن على القائمة, وكنت أنت طرحت الموضوع في البرنامج. أول شيء 10 لاعبين اللي موجودين هم خارج هذا القائمة, لذلك تم استدعاء لاعبين شباب وموجودين لاعبين خبرة. بعد ما يصير أنت استدعى منتخب شاب بالكامل يعني لازم متواجدين لاعبين خبرة على الأقل يكون كمصدر إلهام لهؤلاء المجموعة. ما ممكن.
2: أكيد طبعا.
0: هذا الأمر طبيعي حاليا. إحنا علينا كأس الخليج كأول بروفة حقيقية كيف بنبدأ فيها. حاليا ما ممكن. المدرب أحيانا سلوى في لاعبين أوكي إحنا نعرفهم ممكن يحتاج إن المنتخب إلى إحلال, لكن هذا أول معسكر للمنتخب. ما ممكن تسيب منتخب شاب تشتغل عليه.
2: أكيد.
0: هذا اللاعبين اليوم مدرب هم اللي راح يوقفوا مع اللاعبين, هذول هم اللي بيوقفوا مع المدرب, هم اللي راح يعني يساعدوا المدرب, هم اللي راح يلهم اللاعبين الشباب اللي موجودين في أشياء كثيرة, في تفاصيل كثيرة في المعسكرات وهذا. لكن هو بعد ذلك إيش القائمة النهائية اللي راح تروح. وبنفس الوقت يحتاج إن بعض اللاعبين إنهم يتقبلوا إن خلاص هذه كرة قدم, هذه يعني العملية تمشي. وأنا أعتقد كابتن طارق في نهاية المطار راح في نهاية المطار المطاف راح يستدعي قائمة مبنية في أغلبها على لاعبين شباب. هذا توقعي وحسب ما شفنا نحن من كابتن طارق.
2: نعم. كابتن عبد الله عطنا شوي المجموعة الثانية ما تكلمنا عنها. مجموعة الإمارات, قطر, البحرين, اليمن. أيضا المنتخب القطري راح يكون راجع من كأس العالم بعد, ومن بعدها راح يلعب كاس الخليج.
1: المنتخب القطري لما شفت القائمه اللي راح كاس العالم سلوى هي القائمه اللي لعبه كاس اسيا في الامارات. يعني تتخيلي يعني نفس اللاعبين, حتى سيباستيان سوريا وحتى لاعب معتزل هيدوس مرجعنا بالاعتزال.
2: سيباستيان سوريا خلاص
1: يعني سلوى انا ما اعرف يعني وين راح نوصل, ولكن انا اكثر منتخب من المنتخبات الثمانيه هذه محتاج احلال ومحتاج
2: منتخب القطري
1: فعلا.
2: إيه سنوات صار لهم لاعبين.
1: حتى تشوفي في الملعب وش اللي حاصل اليوم. يعني كل خطة المنتخب القطري على لاعب واحد على عفيف, ويمسك اللاعب كأن المنتخب القطري محتاج إلى يعني

0: انا اللي احسه ان اللعب على المكشوف محتاج قوه بدنيه، محتاج لاعبين صغار، يعني يطلعون له من سباير مثل ما طلعونا هذا الجيل، الجيل الذهبي للمنتخب القطري اعتبره اللي فاز باثنين اسيا. اعتقد ان هم المنتخب الاكثر اللي بيرجع من كاس عالم وبيسوي منتخب او في منتخب جاهز لكاس الخليج عشان يمر هالمرحله اللي هي مرحله الاعداد.
1: نعم.
0: مع شويه خبره، هذه الحقيقه. اما المنتخبات الباقيه، المنتخب الاماراتي هو الافضل في المجموعه، الافضل بمراحل في المجموعه هذه، وبعد ذلك البطل الخليج اللي هو المنتخب البحريني اللي يعني يعرف كيف يلعب في البطولات المجمعه وخاصه البطولات الصغيره، والمنتخب اليمني اذا صعد ايضا كاس اسيا راح يسوي له حافز ويخليه مثل المنتخبات البقيه، لان كل المنتخبات هذه بتلعب في اسيا ما عدا المنتخب اليمني اللي راح يلعب مباراه فاصله مع المنتخب اللبناني ممكن يصعد، وبعد ذلك الاهداف تكون مشتركه تحضير لكاس اسيا لكل هالمنتخبات.
1: نعم، طبعا هذه المباراه بين المنتخب اللبناني واليمني راح تكون بدايه شهر 6 القادم، وبعدها راح يتاهل معاهم ينضم الى مجموعته في كاس اسيا، واحد منهم يا لبنان يا اليمن، وهو المنتخب الاخير اللي راح ينضم الى البطوله، بطوله كاس اسيا، راح يكون رقم 24 اللي هو المنتخب رقم 24. هذا حديثنا مستمعينا عن خليج 27، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا في هذه البطوله باذن الله تعالى اللي راح تكون من تاريخ 23/9 شهر سبتمبر القادم الى تاريخ 6 اكتوبر اللي هو شهر 10 القادم في مدينة جدة السعودية اللي راح تستضيف البطولة، وبعدها أيضا في يناير 27 راح تستضيف أيضا المملكة العربية السعودية أيضا الشقيقة بطولة كأس آسيا. احنا متواصلين معاكم مستمعينا في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، حياكم الله إلى تمام العاشرة.
2: لازم نتعود ان احنا يكون معنا متخصص لكل شيء. ضربة حرة لصالح المنتخب العماني، أرشد العلوي لاعب خط الوسط، لاعب السيب أرشد العلوي عملها العماني. نعم نعم نعم نعم، بعشرة لاعبين بعزيمة الرجال وهمة المحاربين، العمانيون يتقدمون بعزيمة الرجال وهمة المحاربين. الأب عيد حارب بدل مشفري، الولد اسمه عبد الرحمن. خلصوها نعم بالشمع الأحمر، الأحمر وبالشمع الأحمر العماني إلى المباراة النهائية. يا عيني يا عيني، عصام ضغط عليه بقوة.
3: في المرمى

0: الدوري الإنجليزي.
1: هدف غائب من أجل لقب غائب، ركلة ركنية من بوكايو، عرضية فرنسية، الله لا مجال لتأجيل الأحلام، لا وقت للتلاعب بالقلوب، حان للنهايات أن تكون سعيدة يا جنرز بالسلاح الذي يتميز فيه أرسنال. كاي هافرتس ارتقى كما لم يرتقي من قبل، حلق عاليا كما لم يحلق من قبل ليحلق بقلوب الجنرز، ليضرب أرسنال ويسجل الهدف الأول في هذه اللحظات بالكرة الرأسية في شباك مرمى الحارس ماكس فايس من ألماني، في شباك ألماني يسعد الفريق الشمال لندني بمدربه الإسباني في الجولة قبل الأخيرة. إنهم يقتربون أكثر، إنهم يقتربون أكثر، نعم جهزوا المنصات، زينوا ملعب الإمارات، قوموا ببروفا الاحتفالات، خطوة واحدة فقط لاستئناف معانقة الأمجاد يا

0: حياكم الله مستمعينا في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حديثنا عن أرسنال، لا صوت يعلو على أرسنال خلال هذه الفترة، وجماهير المترقبة بشغف. يتوج أم لا يتوج أرسنال بالدوري الإنجليزي مسألة وقت، والليلة أكيد راح يكون في حسم لهذا الموضوع، لأنه الغريم السيتي يلعب الليلة مع بورنموث في حال الفوز أو التعادل في هذه المباراة راح يتوج أرسنال فوز بورنموث طبعا راح يتوج أرسنال بالدوري الإنجليزي. فكل جماهير أرسنال ليلة مترقبة ومتابعة بشغف لهذه المباراة.
1: طريق غيره ولا سلوى؟
0: وفي حال لا راح يتأجل الحسم إلى آخر أسبوع طبعا، وآخر مباراة للأرسنال مع كريستال بلس.
1: تستر في إيرا ولا سلوى؟ فريق بورنموث اللي من شهر واحد ما خسر، يعني ما تتكلم عن 15 مباراة، 8 منها تعادل فيها ما خسر يعني، وفاز في 7 مباريات فريق بورنموث. ويتكلموا عن قوة هذا الفريق في ملعبه خاصة، هي المباراة فعلا المباراة يعني ممكن يعني تلخص موسم بيب اللي بدأ يعني بموسم أعطى كثير من الشك، ولكن بطولتين حقق كاس الاتحاد، فوز على تشيلسي أيضا، تشيلسي في حكاية أخرى فريق متهالك، فريق تخلى عن المدرب جميل. الآن اللي حاصل أن هذه المباراة ممكن فعلا تهدي اللقب لأرسنال، وجميع المراقبين يقولوا بورنموث يريد فريق مركز أوروبي، عشان كذا المباراة. أنا ما بس أنا أقول بورنموث يريد مركز أوروبي، أنا أقول بورنموث أفضل حتى من سيتي في الملعب.
0: نعم،
1: في كثير من المباريات كان أفضل من سيتي في الملعب، خاصة في هذا الموسم، موسم لم يلقى نفسه غوارديولا إلا في الأخير يعني، وكان بسبب تعادلات أرسنال. أرسنال رجع مثل ما كان في بداية الموسم، قوي الشخصية، ما صلب دفاعيا. ذكرنا بالفريق اللي تلقى فقط 3 أهداف في مباريات المجموعات في دور الأبطال اليوم، وأيضا يعني فريق تاريخي في الضربات الثابتة، أول فريق في الدوري الإنجليزي يحرز 14 هدف من ركنيات سلوى. تشوفي هذا الفريق كيف يتحضر، يعني يتحضر حتى في الأشياء اللي هي الضربات الثابتة، وهذا قليل نشوف فريق يعني يجيد الضربات الثابتة مثل أرسنال. أعتقد مباراة الأخيرة بيد، أنت قلتي كلام حلو اليوم لمشجع الأرسنالي اللي اتصل، قلتي الموضوع بيدكم، يلعبوا مع كريستال بالاس، انتقال إيزي 10 مليون، حتى خالد العمري ذكر 10 مليون، انتقال إيزي شرط إذا الأرسنال حقق الدوري، كريستال بالاس يحقق يعني يحصل على 10 مليون. كل أشياء يعني مصبة لأرسنال، حتى لو ما بورموث فاز اليوم مباراة كريستال بالاس
2: وما عنده شيء يخسره،
1: ما عنده شيء يخسره، يلعب نهائي الكونفرنس ليج، فإذا كل الأشياء مصبة لأرسنال. وأنا أتفق يعني الأرسنال إذا ما حققها السنة ما تبي يحققها يعني،
2: ويمكن ليلة يحققها
1: ربما الليلة.
0: هذه فرصة العمر لأرسنال عشان يرجع مرة ثانية لمنصات تتويج كابتن جابر بعد سنوات.
2: ما الدوري أرسنال ما يمشي، فلوس في الموضوع ترى سلوى في وايد أشياء يعني، في كرة قدم، في فلوس، وفي يعني وايد أشياء تقول لك أرسنال. وممكن أرسنال أساسا يحقق الدوري الليلة، لأن حتى يعني مباراة اليوم سيتي أمام بورنموث مباراة صعبة للغاية.
0: نعم.
2: يعني ما أعتقد بتكون يعني ما بتكون سهلة المباراة، تكون في الفيتاليتي ستاديوم في بورنموث تكون صعبة جدا.
0: نعم.
2: في حالة فوز سيتي يبقى لنا الأسبوع القادم، ولكن حتى أرسنال يعني مرشح أنه يفوز على كريستال في الملعب، وفي ظروف خارج الملعب أيضا تحسن، ترى 10 مليون مشوية
1: رواتب شهر بكل
2: مال بلاش يعني كذي 10 مليون مال بلاش، وتتكلم كريستال لا يهمه فوز ولا يهمه تعادل ولا يهمه خساره، وتريد يخسر بعد يعني يفوز ويخسر 10 مليون هو ليش يلعب؟
1: وصلنا كريستال بلس خسر 3-0 من السيتي، يعني وش فيها لو خسر 4-0 من الارسنال ايضا. فمثل ما قال جابر يعني كل المؤشرات تصب ان ارسنال راح يحقق لقب ما حققه من 22 سنة. وأيضا في متصل عجبني لما قال الحقبة الجديدة، شوفي الحقبة الجديدة إذا ما كان فيها غوارديولا سلوى تخيلي الدوري الإنجليزي. يعني قالوا ليش السنة الجاية، وهذا المرشح إنه ما يكون السنة الجاية
2: بدون كلوب بدون غوارديولا،
1: يعني أرسنال راح يعني يتسيد يمكن سنوات مع أرتيتا خاصة بهذا الفكر سنوات طويلة أيضا.
0: إنسان خلى أول شيء يفوز باللقب،
1: لا أنا أقول ليش يعني تخيلي فاز باللقب ووجد نفسه هو حامل لقب وما موجود بيب السنة الجاية، يعني عقلية السيتي

0: ما هي نفس العقلية
1: حتى
0: راح
1: لو
0: توقف.
1: حقق اللقب، حتى لو بيب بقى، ممكن ارسنال ياخذ اللقب السنه القادمه، لانه هو كان فقط اللي ينقص انه ياخذ بطوله
2: نعم
1: عشان يستمر.
0: فعلا
2: عندنا بعض المشاركات على 7244200. السلام عليكم. وعليكم السلام. متابعة مباريات أرسنال في الفترة الأخيرة كأنك تشاهد فيلم رعب، تظل خايف لحد نهاية الفيلم. تعجبني شخصية غوارديولا، دائما شجاع يبادر بالهجوم عكس أرتيتا. التوتر والضغط واضح عليه. إذا حقق أرسنال اللقب راح يفرق في السنوات الجاية. هل تتوقعون راح يهيمن على البطولات السنوات الجاية؟ وألونسو هل راح ينجح مع تشيلسي؟ شكرا يا نجيب البلوشي. على طاري ألونسو طبعا راح نتكلم بعد شوي على ألونسو طبعا توقيع على تشيلسي للموسم القادم.
1: هذا حقيقة، هذا حقيقة سلوى أمس
2: نجيب
1: يعني.
2: نجيب لو قطع كلامك، نجيب اللي حاط في البروفايل صورة غوارديولا وصورة أرتيتا.
1: أيوة علي. سألنا نفس السؤال. شوفي سلوى أمس مباراة أرسنال، أرسنال مسيطر ومسيد وآخر عشر دقائق تحس اللاعبين من الأرسنال يعني يريدوا يضيعوا الوقت، وتوتر مليون كان. وانت فريق أفضل ومتسيد لأنه ما قدر يسجل هدف ثاني، لكن كان توتر بعد الفوز، كيف الفرحة العامرة العامرة، ففرحة عارمة بسبب الفوز اللي هم هو فوز سهل يعني نوعا ما، لكن بسبب النتيجة 1-0 كان شافوه انه صعب في آخر الدقائق بسبب ضغط نفسي، مش لأن الفريق كان أقل، تراجع نوعا ما بسبب الضغط النفسي، ضغط نفسي هائل على الفريق. شفنا بكاء في في في المدرجات، الدموع، إنه خلاص هذا اللقب أصبح في المتناول.
2: بالضبط.
1: فهذا نقطة جدا مهمة.
2: أكيد.
3: ونجيب كرر وش قلت أنا؟ قلت سنوات الجاية راح تكون سنوات أرسنال إذا خاصة طلع بيب من من من السيتي سلو.
2: هو كاتب على فكرة
3: يعني يحصل نفسه هو الوحيد اللي بدأ مشروعه من بدري من سنوات طويلة، 5 سنوات تقريبا الآن مع أرتيتا. وباقي الفرق كلها جايبة مدربين جديد يعني ألونزو مع تشيلسي، ماريسكا مع السيتي، هذا اللي يقال يعني اليوم. من راح هناك كاريك أيضا جديد مع اليونايتد، فأنت تتكلمي عن مدربين جدد في الفرق اللي تنافس.
2: بالضبط. تحية لأحمد المزيد اللي شاركنا على 7244200. أحمد تأخرت شوي، يتكلم عن قرعة متوازنة في كأس الخليج، نتمنى التوفيق لمنتخبنا ويمس عليكم بالخير ولك سلوى المخرج. شكرا يا أحمد، يعطيك العافية. حديثنا حاليا عن أرسنال. شكرا للي يشاركونا. أرسنال طبعا مثل ما ذكرنا أنه الليلة ممكن يتوج باللقب أو أنه ينتظر المباراة الأخيرة اللي راح يلعبها في المقابل. أيضا بتاريخ 30 من هذا الشهر أرسنال أيضا على موعد أوروبي آخر راح يكون مع باريس في دوري أبطال أوروبا، وبالتحديد في نهائي دوري الأبطال. على جبهتين هالسنة يقاتل أرسنال. ماذا لو حقق أرسنال الدوري المحلي ودوري الأبطال؟
1: على هناك واجه النسال يعني صعبة سلوى. أنريك لا يخسر نهائيات، أنريك لا يخسر نهائيات، وهو مثل بيب أيضا من النوادر ذي اللي يخسروا نهائيات. بيب، غوارديولا وإنريكي خبرة تراكمية في إدارة النهائيات. أنا أضف إلى ذلك باريس في أوج عطائه، في قوة مستواه، فأعتقد مقارنة يعني نتكلم على خبرة تراكمية، على مدربين، على لاعبين، أعتقد أن باريس أكثر تفضيلا لنيل اللقب.
2: شو رأيك كابتن عبد الله؟
3: المباراة راح تكون متشابهة، يعني هم الأرسنال يعني السنة الماضية عانوا من دوناروما، يعني تحليلي السنة الماضية لو ما كان دوناروما في المرمى يعني باريس من زمان يعني خارج من بطولة أوروبا، وخاصة الفرص الحقيقية حصلوا أرسنال السنة الماضية. السنة باريس أقوى من السنة الماضية سلوى أمانة.
1: باريس السنة الماضية مفروض يطلع أمام ليفربول لولا سلوت، لو كان ممكن يطلع أمام أرسنال لولا أرتيتا، وكان يطلع مفروض حتى أمام أستون فيلا لولا الحظ، مش لولا
3: كرة أساسية،
1: لولا الحظ أمام فيلا. لكن اليوم باريس مختلف.
3: باريس سلوى المفارقة أن باريس أقوى من السنة الماضية، ولكن أيضا أرسنال شفتيه وسوى بداية الموسم. حتى أرسنال أقوى ترى، وفي شيء بعد في دوري الأبطال هذه اللي يتصدر المجموعة شوف السنة الماضية.

0: تصدر؟ تصدر الانتر ها؟
1: انتر
0: هو صعد الفاينل. السنه ارسنال تصدر هو صعد الفاينل اعتقد، وباريس اوتسايدر يعني جاء من تحت، ولكن سنه باريس اقوى من السنه الماضيه، باريس من الثمانيه ترى سنه. فانا اعتقد ان باريس يعني له الافضليه الساحقه، النجوم بدت تظهر في باريس، يعني كفاراتسخيليا صار يعني يسموه مارادونا تو في باريس، دوي لو ما نوير يمكن هاتريك في مباراة البايرن العودة،
1: نعم
0: ديمبلي متألق بشكل فظيع، هو أول لاعب يضغط على الخصم، في تكامل الخط الوسط هو الافضل في اوروبا.
1: هذه نتفق فيها كابتن عبد الله معاك يعني، في
0: لكن في شوفي في المقابل ارسنال سلوى في المقابل ارسنال عندهم لاعب في الوسط اسمه ريس، هذا ما موجود منه في العالم خلاص، يعني لاعب وحيد في العالم مثل ريس تو، وايضا عنده خط دفاع اليوم ويثبت حتى في الدوري الانجليزي، يعني واحد يكفيه لما يحرز واحد يفوز خلاص في المباراه. فاعتقد ان ايضا هذه اشياء كلها طريقه دفاع ارتيتا بالمجموعه ايضا لها يعني لها اشياء يعني ممكن باريس يخاف منها، اي يعني ما يهم الارتدادات باريس، ما يهم حتى سرعه لاعبي باريس، هذه التوازنات موجوده في الملعب. ايضا في ثنائيات، اذا كان في كفارة في ساكا هنا في الجهه الثانيه، في تروسار، في مارتينيلي، ايضا هذا جيكيرس اللي ايضا انفجر يعني في الفتره الاخيره وفي الوقت المناسب، هو هداف الفريق، راهنوا عليه شروا بمبلغ غالي من لشبونه، والان هو يؤدي المهمه في رايا اللي هو مثل روما السنة الماضية. فأعتقد في أشياء كثيرة تخلي الفريق المباراة جميلة، مباراة فعلا نهائية مش 5-0 مثل المرة الماضية، ولكن باريس اللي هو المفضل، هو الأفضل، هو حامل اللقب، هو صاحب الفكر، المدرب، أي نعم. أشياء كثيرة.
1: نعم طيب، هذا بالنسبة لنهائي دور الأبطال يعني بالنسبة لي، لكن أرسنال يعني ما زال عنده الفرصة الكبيرة أنه هو حتى لو كان بقوة باريس وغيره من الأمور، بس إنه يوصل أرسنال إلى النهائي هذا شيء كبير بالنسبة لأرسنال.
2: أكيد سلوى، أنت الأسبوع الجاي أرسنال بيحقق الدوري.
1: يمكن الليلة حتى.
2: هو يمكن الليلة. ممكن جدا يكون الليلة. فدافع كبير جدا يكون للفريق إنه يدخل المباراة بطريقة مختلفة تماما، يدخل منتشي. التفضيل مثلا تفضيلنا لباريس على حساب أرسنال لا يعني أن أرسنال ما ممكن يحقق الدوري، الدوري الأبطال. المباراة راح تكون 50 يمكن 49 لأرسنال و51 لباريس سان جيرمان، أي فريق ممكن يأخذ البطولة. ولكن لما نتكلم بشكل عام احنا نقول أن باريس حتى فريقه كان صعب، أرسنال ما لعب ضد أي فريق من الأول دور المباريات، أول شيء الدور الأول،
0: وهذه الفائدة لما تكون الأول
2: إلى النهائي،
0: وهذه فائدة لما تكون الأول
2: ما واجه أي منتخب، أي نادي ما واجه أرسنال بعكس باريس.
1: بالضبط،
2: أنت لما تطلع أندية كبيرة يعني خاصة إذا يكون في طريقك أندية،
0: وأنا متأكد أنا لو كنت مكان لعيبة الأرسنال كنت أتمنى باريس ما أتمنى البايرن، لأن حكايات البايرن مع أرسنال حزينة، يعني يكفي أكبر فوز في للبايرن في دور الأبطال على أرسنال 10-2 ولا أعمار. فأعتقد أن وجودهم مع باريس، فكرين مدربين إسبانيين يعرفوا بعض زين، فأكثر الفرص للأرسنال أن يكون مجابه يعني لفريق مثل باريس أكثر من البايرن، لأن البايرن لو صعد على حساب باريس سلوى مع كومباني وهذه كل الدفعة اللي خذوها بعد يعني فوزهم ذهاب وياب على ريال مدريد، أعتقد راح أيضا راح يكونوا الأرسنال راح يكون صيد سهل حلو. لكن اليوم أعتقد فيه أشياء كثيرة ممكن نقول فيه ثنائيات في الملعب ممكن تكون متوازنة بين الفريقين.
1: أكيد. شكرا للي شاركونا على 7-2-4-4-2-0-0-9. تحياتنا لكم. هيثم الجابري يقول أخاف على أرسنال من سيناريو ليفربول.
0: ليفربول ولا سيناريو الانتر؟
1: ليفربول لما السنة اللي قبلها طب اللي كان في النهاية يعني آخر جولة السيتي وليفربول تذكرون؟
0: أوكي
1: وفاز فيها السيتي.
0: إيه؟ طبعا هدف كومباني من نص الملعب.
1: أيوة. اللي كانت الجوله الاخيره السيتي يلعب هنا وليفربول يلعب هناك وفاز السيتي وتوج باللقب، هو قصده كذي.
2: هذه اعتقد يمكن صارت لما
0: لكن بالعكس الأفضلية
2: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي،
0: لا حتى ليفربول والسيتي،
1: لا ليفربول والسيتي
0: لكن
1: صارت.
0: لكن سلوى الأفضلية كانت في يد من
1: تقريباً.
2: لا بس كانت
0: بس الأفضلية في يد من كان في يد السيتي.
2: أيوة
0: اليوم الأفضلية في يد الأرسنال، يعني
2: يعني ما كان إن ليفربول مثلاً متصدر وخسر
0: وليفربول فاز لكن السيتي فاز.
2: هذا مثل ذا النوع اللي ممكن يتكلم عنه، هي صارت مرتين، مرة كان السيتي
0: ومرة كان الأرسنال،
2: والسيتي ومانشستر يتنافسوا لما أغويرو سجل هدف.
0: هذا أول بطولة لمانشيني، نعم
2: أيوة مع مانشيني، والبطولة الثانية لما زحلقت
0: جيرارد مع ليفربول. نعم
1: نعم. عموما هذا حديثنا عن أرسنال، و الله يعين الجماهير، جماهير أرسنال الليلة ولا تتأجل إلى الحلقة الأخيرة يعني، أو يعني قصدي الجولة الأخيرة أو الأسبوع الأخير، بس إحنا مش في الحلقة الأخيرة على فكرة معاكم، إحنا متواصلين إن شاء الله الأسبوع القادم ما راح نكون أكيد معاكم، لكن راح نرجع معاكم إن شاء الله بعد العيد، بعد ما خلصنا ترى حلقتنا الليلة. خلونا نروح شوي نمر الدوري الإسباني، ترى خلص لكن في بعض الأشياء البسيطة اللي حابين نتكلم عنها في إسبانيا بالتحديد.
3: في المرمى

0: الدوري الإسباني.
1: إسكو ساقطة خطيرة رابع. الله كارفخال يسجل الرابع. يا سلام كرة جات ساقطة أرضية ممتازة. الريال ما هذا الجمال يسجل الرابع.
2: علق بقى الحقيقة يعني في هذه اللحظات من المباراة على طول لمسة عدى حلوة قوي. كارفخال اعملها ولد يا يا حلوة حلوة حلوة أمامنا هو كارفخال يعمل الهدف. سجل كان في مرمى رايو فايكانو وأوساسونا مع فريق نادي الريال بعد انضمامه من ليفركوزن أحد أبناء ريال مدريد. وهدف جميل جدا وشختار في هذه اللقطة
3: أقوى وجوه ضد أقوى دفاع وليفا يسجل في أقوى دفاع 1-0 ليفاندوفسكي الجول 26 1-0 ليفا يسيطر الباسكي ولكن مهارات الكتالوني تصنع الفارق. أسيست ولا أروع ليفا يكسر الأوفسايد وليفاندوفسكي جول 26.
4: تلك الحقبة الزمنية عندما اجتمع ميسي بتشافي ونيسا والبقية عندما قدم البارسا يسير البارسا للثالث الآن للثالث الآن. الله الله الله
3: البارسا والتونسي الالماني سيرج ليما بينما هنا رافينيا وفرصه مش ممكن. الهدف الثاني عن طريق ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي يؤمن برشلونه.
5: في اسبانيا طبعا سمعنا مقاطع لليفا ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ووداعه أيضا لبرشلونة، وسمعنا أيضا بعض المقاطع لكارفخال لاعب ريال مدريد ووداعه أيضا لريال مدريد. سنوات طبعا طويلة قضاها، إذا تكلمنا عن مثلا كارفخال في ريال مدريد طبعا قضاها يعني سنوات جدا طويلة قضاها كارفخال في ريال مدريد، وخلاص كارفخال يغادر رسميا نهاية هذا الموسم ريال مدريد. كارفخال واحد من 5 لاعبين في ريال مدريد اللي حققوا سداسية مع ريال مدريد اللي هي دوري أبطال أوروبا، وهذا شيء تاريخي أكيد يحسب له.
6: 27 بطولة،
5: 27 لقب بشكل عام، 6 دوري أبطال، 5 ألقاب في كاس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في الدوري الإسباني، لقبين في كاس ملك إسبانيا، 4 ألقاب في كاس السوبر، يعني سجل
6: كاس العالم أندية، أيضا
5: كاس العالم للأندية، سجل جدا كبير.
6: سلوى كارفخال هو مثال يعني المدريدي اللي نشأ في بيت مدريدي، وأيضا الافتتاح افتتاح ملعب
5: 450 مباراة
6: وكان كابتن، وأيضا في أشياء شهيرة ما تنسي لكارفخال.
7: هو وين لعب في ألمانيا؟ راح
6: هو راح بس إعارة في نادي ألماني شتوتغارت.

0: رجع على طول، ولكن انا باير ليفركوزن ورجع على طول. واعتقد ان كارباخال سلوى من اللاعبين الاساطير، يعني ما راح ينسى في مدريد، لانه هو اصلا تربى في الفابريكا وبعدين كبر، وايضا يعني كابتن الفريق، ستة دوري ابطال هو ومودريتش، وقليلين اللي حققوا ستة مع
1: صحيح.
0: مع مدريد دوري ابطال في العالم. طبعا ما في حد حقق ستة دوري ابطال، ما في
1: بالضبط،
0: ما في. يعني ميسي يمكن خمسة مع برشلونة، أربعة مع برشلونة من الخمس البطولات اللي موجودة، والبقية أنا أعتقد ما في يعني لاعب مثل كارباخال يعني حقق كل شيء، كأس العالم، كأس أوروبا مع إسبانيا، أيضا في أشياء كثيرة حققها،
1: كل الألقاب
0: الممكنة،
1: 27 لقب.
0: نعم، يعني أعتقد مسيرة حافلة، مسيرة كبيرة، وممكن يرجع يوم من الأيام يعني بعد ما يكمل مسيرته. احنا سمعنا راح يلعب في الدوري
1: قطري،
0: نعم،
1: احتمال كبير في الغرافة القطري،
0: وبيرجع على طول. هذا
1: بعض التقارير،
0: هذا من الكباتن اللي مسكوا الشارة سلوى، فممكن يرجع في منصب إداري، في منصب فني قريبا، يعني مثل اللاعبين البقية، مش مثل اللاعبين اللي جوا من أندية أخرى وتألقوا
1: بالضبط،
0: ولكن هو ولد النادي يعني.
1: أكيد أكيد طبعا. بالنسبة لكارفاخال في المقابل أيضا في برشلونة كان في وداع آخر أيضا لنجم آخر ليفاندوفسكي، أيضا ودع برشلونة رسميا نهاية
0: 119 هدف
1: ومسيرة حافلة أيضا مع برشلونة، واحتمال كبير أنه راح يتجه إلى الدوري السعودي حسب التقارير طبعا، واحتمال أكبر أنه راح يتواجد في الهلال السعودي، هذا حسب الصحف.
2: أكيد ترى هذا حال كرة القدم، يعني خسارة الكرة الأوروبية، ليفاندوفسكي أحد يعني أفضل لاعبين في خط الهجوم،
0: سنة 21 بلندور ما له،
2: يعني كان مرشح بقوة للبلندور، وكان الكل يتحدث أنه هو كان يستحق هذا. هاري كين وليفاندوفسكي أصبحوا ينافسوا بعضهم لسنوات طويلة على مستوى الأفضلية،
0: لكن اللي حقق في سداسية كيف ما حقق البالوندور ما نعرف، ما في كأس عالم بعد.
2: فغريبة جدا يعني كانت. ليفاندوفسكي شوفي بعد ما طلع من بايرن، يعني الكل يعني توقع أن ليفاندوفسكي على نهايته، ولكن هو مع برشلونة أصبح لاعب مختلف، رجع مستواه. فليك ايضا لانه يؤمن بهذا اللاعب، فليك هو حقق يعني البطولات مع بايرن مع ليفاندوفسكي، وبالتحديد يعني السداسيه اللي حققها فليك كانت مع ليفاندوفسكي، واللي ليفاندوفسكي كان يستحق يكون افضل لاعب في العالم، وفليك افضل لاعب، افضل مدرب.
0: هو فليك حصل افضل مدرب، بس أيوة البالوندور راحت لواحد ثاني.
2: ايوه الاثنين يعني.
1: نعم، ليفاندوفسكي 7 القاب طبعا مع برشلونه، 3 مرات دور الإسباني، و3 مرات كاس السوبر، ومرة واحدة كاس الملك، لكن يبقى له بصمة جدا كبيرة مع برشلونة.
2: أكيد، وحتى لو يجي في السعودية أيضا راح يساهم في يعني مش فقط ككرة قدم، يعني من ناحية الكروية والفنية، وحتى من ناحية السياسية السياحية عفوا. أنا رحت زرت بولندا، كل الشوارع تحصليهم فيها
1: النجم الأوحد في بولندا.
2: أيوة، يعني كل الإعلانات في بولندا، في وارسو، كل الشواء، حب مو طبيعي لهذا اللاعب.
1: نعم،
0: حتى النادي اللي أنت ذكرتيه سلوى لو انتقل لليفاندوفسكي يناسب لعبة، يعرف هو يوقف يقعد نص، فنادي الهلال اللي تكلمت عنه أفضل نادي ممكن يبرز مهاجم يعني.
1: نعم،
0: فأعتقد أن يعني، وأيضا المادة
1: طبعا ما
0: لها
1: في
0: دور، أن أنا عارف أن البارسا ما قادر يأمن رواتب ليفاندوفسكي.
1: نعم،
0: والبارسا ما قادر حتى يشتري، لأن الأوضاع المادية في البارسا صعبة جدا، ما تعرفي من راح يجيب، هل راح يلبي طلبات فليك ولا راح نشوف نفس الوعود السنوية يعني.
1: نعم طبعا، بالنسبة لانتقال ليفا وليفاندوفسكي أو حتى انتقال كارفاخال، مثلا كارفاخال حسب الصحف أنه راح ينتقل الدوري السعودي القطري عفوا، وليفاندوفسكي حسب الصحف أنه راح ينتقل الدوري السعودي، هذا مجرد أخبار صحف يعني، للحين ما في شيء رسمي، والفترة القادمة راح نشوف وجهة اللاعبين وين راح تكون. في المقابل أيضا فليك طبعا مدرب برشلونة جدد عقده مع برشلونة إلى 2028 كابتن
0: شيء عبدالله. إيجابي يعني، فليك مطلوب ترى في أكثر من نادي أوروبي، ولكن هو لقى نفسه في البارسا، هو قالها يعني أنا وجدت نفسي هنا في هالمكان وأنا في المكان الصحيح، يعني يمكن لأول مرة في الأندية. هو راح صح في البايرن حقق سداسية، ولكن الموسم الثاني كان كارثي.
1: نعم،
0: راح منتخب المانشافت وكان كارثي جدا أيضا عليه، فطلع من ذاك الإحباط وحصل الفرحة من جديد في نادي يتناسب مع قدراته، يتناسب مع عقليته أيضا، وأيضا رب ضارة النافعة يعني.

0: الأزمة المالية حولها هو إلى فرحة، إلى إعطاء فرصة للاعبين، خاصة لاعبين المسيح اللي تألقوا. أعتقد وجوده هو مطلب، ولكن لابد يلبوا طلباته سلوى،
1: نعم.
0: لأن الفرق خلاص بتتقوى. سمعنا أشياء كثيرة راح تحصل في الدوري الإسباني السنة الجاية.
1: نعم، مورينيو يقترب من ريال مدريد، يعني يقال أنه خلاص كل شيء جاهز، يبقى فقط التوقيع الرسمي لمورينيو أنه يعود مرة ثانية لريال مدريد.
2: البيت قدم ويحتاج ترميم، وما ممكن أحد رمم البيت مثل المقاول. مورينيو أفضل مقاول في هذا الفترة. شفنا مدريد لما عانى سنوات أتى مورينيو رجع، والأغلبية ترى ما فيهم يعني بريس ينسب أنه عودة ريال مدريد لهذا الألقاب الستة كانت بسبب مورينيو، أنه هو عاد الفريق للواجهة، حقق دوري استثنائي 100 نقطة، دوري الأبطال
0: ثلاث مرات
2: قريب جدا من النهائي لولا مواجهته أفضل الفرق في عصرها
0: الأبطال
2: أو في وقتها في نعم ثلاثة أبطال بعد ما كان دور 16 يطلع سنوات طويلة. لذلك هذا البيت يحتاج له ترميم ويحتاج له الشخل خصوصا في غرفة الملابس.
1: أكيد.
2: وما في أفضل من مورينيو يشخل هذا الفريق.
0: أنا كان عندي وجهة نظر سلوى في مورينيو، كنت ما راضي، يعني أنا كنت من الناس اللي ما يحبوا أن مورينيو يرجع ويعيد، ولكن لما تشوفوا وش عمل بنفيكا ولا خسارة سلوى. صحيح ما حقق الدوري البرتغالي ولكن ولا خسارة، هذا اللي يحتاجه مدريد.
1: نعم.
0: تعرف السنة ليش البرصة حقق الدوري؟ لأنه فاز في كل مبارياته في الكامب نو، 18 مباراة فوز في الكامب نو. إذن أنت محتاج هذا المدرب اللي يعمل هالأشياء وقادر يعملها مع نوعية خاصة من اللاعبين. والتكلم جابر عن عودة الريال، ما كانت فقط في الملعب سلوى. نعم. عودة الريال بنوعية التعاقدات وشكل اللاعبين اللي جابهم مورينيو اللي تموا 10 سنوات طويلة وهم يحققوا الألقاب بعد ذلك لمدريد.
1: نعم. ألونسو بعد كنا حابين نتكلم عنه، لكن هالمرة ألونسو راح إلى الدوري الإنجليزي إلى تشيلسي،
0: وهذه الخسارة يعني هذا واحد من المدربين اللي خسرهم مدريد واللي خسرناهم إحنا يعني في الليغا. أعتقد ما أعطي الفرصة حتى اللاعبين، ممكن ما كانوا هم اللاعبين اللي ممكن يكونوا موجودين معه في هالفترة، ولكن أنا أعتقد ألونسو مع الميزانية المفتوحة في تشيلسي راح يعمل فريق منافس ما بس في البريمير ليج، في دور الأبطال أيضا.
1: نعم. إيش حاب تضيف عن الختام في ختام الدور الإسباني؟ خلاص يعني شطب الدور الإسباني كامل الأمور.
2: الدور الإسباني أعتقد برشلونة استحق البطولة، ولكن أنا كان عندي إضافة على ألونسو. ألونسو يعني صراحة الاختيار تشيلسي اختيار محوف بالمخاطر. سلوى ألونسو بدأ تجربة كانت استثنائية في الدوري الألماني، حقق يعني بطولات مع ليفركوزن، انتقل إلى ريال مدريد، تجربة كانت مش ناجحة، مش بسبب هو كمدرب، بسبب الظروف اللي صارت واللي طلع فيها. يروح لتشيلسي فريق يعني أكثر فريق يقيل مدربين يمكن على مستوى أوروبا، ما عنده صبر على المدربين، فانتقاله إلى تشيلسي تجربة راح تكون محوفة جدا. نعم. بالمخاطر.
1: أكيد طبعا كل الطرق يعني فيها مخاطر ترى تروح،
2: ولكن تشيلسي يعني تروح. تخيل تشيلسي في يعني حتى في الدوري العماني ما نغير احنا فريق يغير 5 مدربين. مش معقول يعني هذا الفريق، انت تتكلم اوروبا، تتكلم مؤسسات كبرى، هذا يعني ما تحصل. العالم صار لها سنتين تريد قالت سلوت ما قال
0: 25 اغنى نادي في العالم، يعني حصل على 300 مليون من كاس العالم للانديه، يعني هو كان اغنى نادي في العالم ذيك الفترة.
1: نعم.
0: فأعتقد لا بس ألونزو سلوى من المدربين الأسبان، شوف الأسبان مرغوبين في البريمير ليج الآن، راح يسوي ثورة في تشيلسي، ثورة إيجابية أنا قصدي يعني.
1: نعم بالضبط. طيب شكرا لي أيضا بدر إسماعيل اللي شاركنا. مرحبا أختي سلوى، مرحبا بضيوف الكرام. بالنسبة للبرنامج متميز، ما في مجال يتأخروا لمدة ساعة في الصيف؟ لا والله ما في مجال يا بدر. إحنا خلاص الموسم خلاص، كل شيء خلاص.
0: سلوى خبري عن ذاك اللي ياخذ كرك ويروح لمطرح ويرجع.
1: يا بدر باقي لنا حلقتين بعد العيد، نرجع نقدم حلقتين ونختم. ايش نغير الحين توقيت البرنامج وبعدها عاد نستمتع بكاس العالم؟ يا بدر يعطيك العافيه. في عندنا مستمع يطلع من المعبيلة ويروح مطرح يوم الثلاثاء بداية البرنامج، يطلع من المعبيلة يروح مطرح عشان يشرب كرك ويرجع من مطرح إلى المعبيلة عشان بس يسمع البرنامج. نوجه له التحية طبعا
0: وفي الحر.
1: شكرا لكل المستمعين، شكرا أكيد لكل اللي شاركونا ويتابعونا، وشكرا لكل من شاركنا وتابعنا واستمع لنا. كل عام وانتم بخير مستمعينا، وإن شاء الله الله يبلغنا وياكم بإذن الله العيد السعيد وانتم في أتم الصحة والعافية يا رب العالمين. احنا هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة قبل العيد، لكن راح نرجع لكم إن شاء الله بعد العيد، لأنه يوم الثلاثاء القادم راح تكون وقفة عرفة. الله يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال والنيات يا رب العالمين. شكرا كابتن عبد الله بن علي البلوشي محلل إذاعة الشباب، يعطيك العافية وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك ولا تكثر من اللحم.
0: مقدم منا كل عام وانت بخير وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك إن شاء الله لحم.
1: إن شاء الله كل عام وانت بخير كابتن جابر، ونشوفك إن شاء الله على خير بعد العيد، وتوازن زين في اللحم يعني ما ينفع يعني زيادة.
0: سلوى صاير مرة أشوفه فات ما في رياضة كلها صياني في الفترة هذه.
2: هذا عيد خلي الناس تأكل سلوى،
1: خليهم أنا ما مسكت حد.
2: خليهم يستأنسون، حر وكل وجو لواهيب، خلي العالم تعيش بالمكيفات والدق من اللحم.
1: زين تمام، بعدين عاد بعد شهر شوف الوضع
2: والقلية وال
0: ولا تذكر بشيء
1: وكل شيء. الله يعطيكم العافية وعوف عليكم، وإحنا إن شاء الله موعدنا معكم إن شاء الله مستمعين بعد العيد بإذن الله تعالى، أن الله أعطانا وياكم عمر بإذن الله تعالى السموحة، وللي ما خضنا رسالته أو اتصاله أو ما انتبهنا لرسالته أو يعني اختلفنا معاه في وجهة النظر، هذا الاختلاف هو الاختلاف الجميل اللي دائما يفتح أفاق جديدة وأفكار جديدة دائما نحو التطور، دائما تجمعنا كرة القدم بالروح الرياضية. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج محمد بن راشد شملي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع.
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار.
5: فأنا سويت الفكرة أني حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداوم.
6: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار.
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت في بالي فكرة قررت

0: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
1: مستمعينا، في كل بداية حكاية وفي كل طفل حلم ينتظر الفرصة. حياكم الله في برنامج التاجر الصغير اللي يكتشف أو نكتشف فيه أفكار أطفالنا. نؤمن أن التجارة مش بس بيع وشراء، ولكنها قد تكون تجربة، محاولة، وأيضا نقطة بداية. ضيفنا اليوم بيأخذنا وبيبحر معنا بعمر 8 سنوات، صاحب فكرة ومتجر اسمه متجر البداية، عبارة عن مشروع بسيط يبيع فيه ألعاب، أحياناً يتوقف، أحياناً يبيع على حسب الدراسة، على حسب الإجازات الصيفية وغيرها. وشارك في مبادرات التاجر الصغير في المدرسة، تعلم معنى المحاولة، معنى الادخار، معنى كيف ممكن أن الإنسان يوقف مع أهله وحب العمل. نتعرف عليه ويعرفنا باسمه وعمره وناخذ البداية معه. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: عرفنا بنفسك.
2: حمد أحمد صالح الكمزاري.
1: والنعم يا حمد. كم عمرك؟
2: 8 سنين.
1: العمر كله إن شاء الله. في أي صف الحين؟
2: ثالث.
1: زيخ، قلنا مشروعك اسمه؟
2: متجر البداية.
1: ليش تميت البداية؟
2: نقطة الانطلاق يبدأ المتجر الصغير.
1: يا سلام، حبيت نقطة الانطلاقة تبدأ من متجرك الصغير. جميل. زي قولنا، إيش اللي موجود في متجر البداية؟ اشرح لنا.
2: السلايم. والسيارات.
1: أيوة. وبعد؟
2: والفقاعات.
1: الله، خلينا نجرب الفقاعة. يا سلام على الفقاعات، على الأحلام الجميلة. رجعتنا للطفولة يا حمد. حمد، إيش أول لعبة بعتها؟
2: الصلصال والكرة.
1: كيف حسيت تفاعل الأطفال معاك؟ اشتروهم من المتجر؟
2: إيه.
1: قولي، لما شاركت في مبادرة التاجر الصغير في المدرسة، كيف كان التفاعل وكم حصلت؟
2: تقريباً 80.
1: 80، ما شاء الله. ايش سويت بالمبلغ؟
2: نصهم أعطيته للفقراء، نصهم أعطيته لأهلي، نصهم خليته بالحصالة.
1: ما شاء الله عليك، الله يحفظك إن شاء الله. من ساعدك تبدأ هالمشروع؟
2: أمي.
1: ماماتك. إذا كانت أمك تسمعك الحين، إيش تبى تقولها؟
2: الله يخليك.
1: آمين يا رب، خليها لك إن شاء الله يا رب. زي قول لي، يعني ليش يتوقف مشروعك فترة ما تبيع فيه؟ بسبب الدراسة؟
2: هي.
1: كيفك مع الدراسة؟
2: زينة.
1: إذا جاك طفل وقال لك حمد أنا أبغى هذه السيارة بس ما عندي فلوس الحين، إيش بتساوي؟
2: بتعطيها
1: ببلاش؟
2: هي.
1: ليش؟
2: الله يعطيني أجر أكثر.
1: الله الله الله، الله يسعدك إن شاء الله. لو رجعت تبيع من أول وجديد، شو بتبيع حق الأطفال؟
2: كرة، السيارة، وطيارة، فقاعات، أونو، الطفق، والسيارة.
1: تحب يكون عندك متجر كبير في المستقبل؟
2: إيه.
1: بتسميه بنفس الاسم المشروع اللي الحين شغال عليه؟
2: إيه.
1: متجر البداية ولا متجر حمد للبداية؟
2: متجر البداية.
0: التاجر الصغير.
1: شو تبغى تقول للأطفال اللي يفكرون يكونون تجار صغار مثل حمد، لكن يقولون لا إحنا نستحي، إحنا ما نعرف كيف نشتري وكيف نحط السعر، كم الربح؟ شو تقولهم؟
2: بتساعدهم.
1: بتسوي لهم دورات؟
2: هي.
1: ممكن إنه يكون حمد يقدم ورش كيف تكون تاجر صغير، كيف تبدأ بدايتك في التجارة من مشروع بداية. الله يوفق إن شاء الله يا رب ويبارك فيك يا حمد. حمد، لما تكبر إيش طموحك؟ إيش أمنيتك؟
2: تاجر.
1: صير تاجر عود؟ أنت من الحين تاجر صغير وتاجر كبير. الله يحفظك إن شاء الله يا حمد، وعلمتنا أن البداية ما شرط تكون كاملة، ولكن هي درس وبداية جديدة، وأن الأشياء البسيطة حتى لو كانت بسيطة ولكنها تعلمنا تحديات الحياة. بداية لفكرة، بداية لتجربة، وبداية لطفل قاعد يتعلم خطوة بخطوة.

0: أنا أشوفك دائما تحاول وتتعلم وترجع أقوى مع كل تجربة، ونشوف دائما هذا الروح الحلوة اللي فيك والمبادرات، وأنك أنت لما تحصل مبلغ نصه أو جزء منه يكون للصدقات، وجزء منه يكون لأسرتك، وجزء منه تدخره في حصالتك. الله يحفظك إن شاء الله يا حمد. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
0: الله يحفظك. هذا مستمعينا نموذج اليوم الجميل من التاجر الصغير. إلى لقاء قريب مع طفل جديد وبداية جديدة. إلى اللقاء.
2: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع.
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا اللي قلتتي.
2: ابتكار.
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
2: تداول.
6: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار.
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة وقررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية. إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها،
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا احمد. عشتوا عشتوا يا شباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية. الله عليك.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: السيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفجر.
1: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال اليومية لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتي تناديني هلا والله دنياي عقب بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

وشوقي وحبي.

عودك يصنع الفرق فيني.

فاصبر علي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم

0: المؤمنين بأمرين، هما الأكل من الحلال الطيب وتقوى الله عز وجل، فيقول الله سبحانه: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والمراد بالأكل في قول الله تعالى وكلوا مطلق التمتع، فيشمل المشروب والمأكول ما دام كل ذلك طيبا غير خبيث. وقد تقرر أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام. وهكذا ينظر الإسلام إلى الروح والجسد نظرة اعتدال، وهذا من روح الإسلام لا شك في ذلك ولا جدال. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.